0: الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أوكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أوكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين إنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أوكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أوكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قصي الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف، وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة، مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا، ومحتاجين يعني بجد، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولاد نمشوا المدارس، ودايرين خيام لأنه الخريف المطر لو يجي يهجيحنا سريع، بس صراحة كده دايرين كاش قروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز، لكن المراكز دي ما كل العلاجات تسبب الأخص، ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا، وكلها ذاتها ما وقعت تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتيجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي، والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما يجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر، إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا، بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال، إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور، بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تاج الدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه. وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
3: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
2: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
3: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتين الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في النيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعدوا هناك في القضارف حوالي 2 لـ3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلبوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا عنا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن. قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القوارب في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية أينهوفن بلدية القوارب. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه سعت للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبائل. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القبائل، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبائل في النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في أينهوفن، وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا، لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة، أنا مواطن سابق القبارف مواطن حاليا في أينهوفن. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في أينهوفن 8 سنوات، وكنت مرسق يعني، وكانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال. في يعني دائما بيجي كل 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه، ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير القبارف في القبارف المنقول، في تبادل بتاع حياه زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني، انه ناس البلديه شجعوني على اساس انه نكون منظمة أهلية غير حكومية، عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن زي 5 أشخاص، اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وحسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين دي سودانية.
2: نعم.
3: عملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف، عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القبارب، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القبارب، وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
2: نعم. طيب انت لما مشيت القبارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في أينهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
3: مشيت القبارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه. بلديه أينهوفن شجعت أوكسفام نوفي الهولندية،
2: أيوة،
3: على أساس أنه تمول، لأن ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة، هي كانت زي شبكة على اساس ان انا اكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعيه في تخصصاتنا مختلفه. التخصصات قلت لك دي،
4: نعم،
3: التحليم، المويه، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الاصغر، جمعيه بتاع التحوميه، شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
4: نعم،
3: هذه كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية النساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكذا كلام زي ده يعني. وكانت تجربة، كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
2: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقة المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
3: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين ايثوبين وفيها روابط حكومية كانوا حاجة قد يعني، عشان كده خلوني انا اشتغل.
4: نعم.
3: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت، انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمه عندها غرفه، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفه غرفه غرفه جوا هناك. بعدين هنا الاداري بتاعنا فوق ما كبير، ما متركب زي شغل المنظمه دي. كنت انا في واحد مساعد لي، يعني زي مساعده ومحاسبه ومترجمه حاجه كده كل الحاجات دي، وفي واحد بتعمل لنا شاي والقهوه، في ولد بتاع علاقه عامه بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وشو يعني الكلام ذاك. وديل الناس ديل أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقته، بعد بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويسة جدا. لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الإناية السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدأت تتوافد لي يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقلية واحدة بس انه يا اخي انت جات قروش هناي اضربها كلها واديها معاك.
2: والله دي يعني قصة. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية.
3: والحقيقة رفعت يدها عن خالص.
2: أيوة.
3: رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة، رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول، كويس، بناء الفصول دي كانت أكبر ميزانية عندي أنا، خلاص، اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت، الجناية، جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها، وجاب ناس من سوريا وكذا، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات كذا، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي بدنا في اللجنة التحرير دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
2: ده عدد كبير.
3: ايوه في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده، مش شغل اللي يعني. دي نمرة واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، بيشربوا مويه نظيفة جاية من كده، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوضين، بقى أكثر مركز متقدم في السودان، لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية، كويس، يعني بقى حاجة ضخمة جدا جدا، كويس. الفكرة حقت هنا دي برضو من المشروعات المهمة. القصة حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبة كلامك ده إنه الدولة رفعت يدها خالص من أي حاجة، في حاجة اسمها الزائرات المنزليات طبعا، لأن المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار، والبلد توسعت كبيرة جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الداريلد ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في أي حي في القضارف دربنا 10 ل15 من الفتيات أو النسوان الشابات على على الزحفات الأولية، على أنه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى، او ممكن يبص تتم حالته هنا، كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جاته مخاوف شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت أيوة في الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هناك دي عملنا لهم برضو منظمة، وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين، أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية، وبعدها كان شجعتها أنها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. اللي هو شنو كانت قصة، لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوهم مع الناس الكبار، كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكذا والناس اليونسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا، إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في القضاء، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يبقى عمره 18 سنة ويدربوهم عليها تحليم المهارات، بعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، وناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف ال ال ال ال ال الكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم، و يعني تخلي برضو لنا حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
4: نعم.
3: فما عندهم الإجرام، الإجرام بتاعنه دارية ويأكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحدة من الحياتيات. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأنه الدولة ربحت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي، حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي الهناية التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
2: ما بكون عندهم محفز إنه قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني وكذا.
3: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لانه هو بيقول لك شو انا ما دقي فيها يعني، ما دقي فيها طوبه يعني.
2: طيب
3: بالمناسبه كنا كانوا الناس دول بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفه، و 12% يدفعوها على الحي في المدرسة، أو أربعة خمسة أحيان مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
2: باعتبارهم أصحاب مصلحة،
3: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% مفروض تدفع البلدية، بلدية القطار.
2: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة دي كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
3: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني، فتحت لهم أفق أنه ناس أوكسفام لا حسي بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأن عندي ظروف تحت أولادي وكذا وناي، فكتبت ناس أوكسفام قلت لهم أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس شوف جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيقوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض
2: أيوة.
3: الشبكة واحد، فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس، وبيقت عندها شهرة، وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف المهم شو جات تاني الدولة في تاني المنظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليم، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي دي دي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
2: ايوه وبعدين
3: يعني بتجي... ايوه
2: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر اداري مترهل يعني
3: لا لا أيوة لا لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس، الناس اللي بعملوا ريبورتين بس عشان طبعا الكتابة بتاعت التقارير بالإنجليزي وكذا هناك والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في وبعدين في النص في الطوالي في كل سنة في الآن 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كله، مثلا واحد يجيبوا اثنين من التنفيذيين بتاعهم مو طبيعي.

0: على التنظيم، تدريب على كده الإدارة، يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة، وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القبارب او في كسلة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ ليك، يعني بتنفذ ليك الوكلاء، زي الوكيل، زي وكيلك
1: نعم
0: في
1: نعم نعم
0: المنطقه.
1: سيد عمر سعيد، يعني انت الحياه سويتها دي كثيره للدرجه شنو؟ يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بدي حقها. يعني احنا قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب
0: ايوه
1: من الحاجه اللي حصلت دي.
0: صح.
1: عندنا دقيقتين داير اقول لك، انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب. يعني انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا وكنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين تانية. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف، ده سؤال كويس جدا. الاعتماد على النساء، بس ده كان بقدر اقوله ليه. الاعتماد على النساء، الرجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم فظيع جدا. النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة، انا لاحظت انه صغارتين مختلفات كانهم ما شعبين. بالمقابل هناك بتلقى الهمة وتلقى
1: انضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمراء الطوحي وكده. انا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك انه عملناهم في المناطق، كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم يوم لنظافه الحي كل شهر، يوم لنظافه الحي كل شهر. ده ما كان تبع البرنامج حقهم، عملوا حي رساله
1: ايوه،
0: بالجنوب.
1: ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمونا في الحي كله كويس، حي كامل ينظموه كلهم كده، وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة. الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين، هذا كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي دي الحقيقة طبعا، لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو لازم تتغير، لأنه إذا الدولة بقت عندها امام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدوله ما قاعده تعمل اي حاجه. يا اخي انا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% اكثر حاجه كنت بتعب فيها، ما بيدفعوا لي. كتبت الرسول بتاع البلديه قلت له يا اخي ضغط التحفيزي، قلت له ما تحرجنا، ناس اجانب وما مسلمين ذاتهم واي حاجه بيدفعوا 60%، والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. انت اساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28%، ما تقرر لي برضو. فدي المشكله.
1: استاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمه معا ومشروع التوأمه بين القضارف ومدينه اينت هوفن الهولنديه. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي. يعني فانا شاكر لك كثير، ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك، مرحبا.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، عندنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية. ده لما طفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارفه، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسية، يعني بيكون باقي باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر أو بعد مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسالوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أوكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أوكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أوكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أوكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قصي الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا ومحتاجين يعني بجد، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولادنا يمشوا المدارس ودهلين خيم لأنه الخريف المطر لو يجي يهجيحنا سريع، بس صراحة كده دهلين كاش بروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات تسبب الأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى أهو، بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بيتيجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما يجي بيشتروا حاجات وبيصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تجدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 9 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها. الحزب الشيوعي السوداني يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بالأبيض.
4: الحزب الشيوعي السوداني يظل في موقفه الثابت إنه هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته هي تجد الترحيب.
3: أسباب تفشي الكوليرا وطرق الوقاية من المرض.
5: غسل الإيدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة.
3: النازحون بمرتال بمحلية طويلة يشتكون من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها.
6: خدمات الجانب الصحي معدومة تماما، ماشيين قرابة 3 شهور المراكز اللي موجودة على مصاد مرتال كلهم طلوا للخدمة.
3: استتباب في الوضع الأمني بمحلية كتم بولاية شمال دارفور وارتفاع في أسعار السلع.
7: وضعي الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية.
3: شكاوى من إشكالات في الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية بمعسكر جوز السلام بكوستي.
2: بجد يعني الخيم بتاعتنا دي ما بتخلفنا، ومحتاجين يعني بجد في عندنا ناس مريضين.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من موقف الحزب الشيوعي السوداني تجاه القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، واللي صدر بالإجماع حول ما يجري في مدينة الأبيض وما حولها، وذلك مع الأستاذ صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، فلنستمع إليه.
1: شكرا جزيلا على الفرصة للتعليق على موقف الحزب الشيوعي السوداني حول قرار مجلس حقوق الإنسان اللي صدر بالإجماع حول الوضع في مدينة الأبيض وضواحيها. القرار طبعا صدر بالإجماع، طبعا الاستنكار أولا طبعا، وبعد ذلك تكليف اللجنة المكلفة أصلا للتقصي حول الانتهاكات والفظائع اللي دائرة في السودان، إنه هذه اللجنة تبدأ التحقيقات الأساسية حول طبيعة ما يجري طبعا وهو معروف، ولكن لمزيد من التوثيق لمعرفة ظروف الناس المحاصرين داخل مدينة الأبيض عن طريق ميليشيات الدعم السريع. هذا قرار يجد الترحيب كالعادة طبعا، والحزب الشيوعي السوداني ظل يرحب بكل جهد بتقوم بها المؤسسات الإقليمية والدولية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان بخصوص تقصي الأوضاع والرصد والتوثيق الانتهاكات اللي ظلت تجري في مناطق عديدة في السودان منذ تفجر الكارثة في مناطق كثيرة طبعا، من بينها دارفور وشمل طبعا باقي السودان. الآن لحد كبير هذه انتهاكات محصورة في دارفور وفي كردفان وأجزاء من النيل الأزرق. على كل حال الحزب الشيوعي السوداني يظل يعني في موقفه الثابت إنه هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته السيادة الوطنية للسودان في كامل أرض السودانية هي تجد الترحيب. ومع ذلك الحزب الشيوعي عنده ملاحظات طبعا كثيرة بأنه هذه القرارات التي ظلت تصدر حتى في أثناء الفترات الصعبة ولفترات طويلة، مثلا زي حصار الفاشر اللي استمر لأكثر من 18 شهر تحت سمع وبصر العالم، خاصة مؤسسات اللي عندها علاقة بحماية أرواح المدنيين، من بينها مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، مجلس السلم والأمن الإفريقي، جامعة الدول العربية. الآن هي الجهات دي كلها شكلت الرباعية وتشكل الخماسية. ظلت هذه الفظائع تحدث باستمرار ولفترات طويلة، شملت مدن كثيرة، يعني مش الفاشر والأبيض فقط، عندنا بابنوسة، عندنا الدالنج، كادوغلي، مدن أخرى كثيرة، لكن لم تحرك هذه الجهات أي ساكن زي ما بيقولوا في اتجاه اتخاذ خطوات لحماية أرواح المواطنين السودانيين. ظل الحزب يكرر بأنه المفقود في هذا الجانب هي الخطوات العملية على الأقل في إطار المحاسبة والمساءلة، بحيث أنه متورطين في ارتكاب هذه الجرائم يجب أن يتم تقديمهم للعدالة، وجانب العدالة مفقود بصورة ملموس بصورة واضحة، وهناك بطء واضح أيضا في الانتهاء من التحقيقات حول الجرائم المعروفة. إذا أخذنا دارفور نموذج، منذ أحداث ثابت والآن في الفاشر ظل مكتب المدعي بتاع جرائم دارفور التابع للمحكمة الجنائية الدولية يعني خطوات بطيئة للغاية، والناس الضحايا لا يرون يعني أعمال ملموسة. على الأقل كان من المتوقع أنه في كل إحاطة للمدعي بتاع المحكمة الجنائية أمام مجلس الأمن أن يطمن الناس بإصدار يعني قوائم جديدة للمتهمين في هذه الانتهاكات، والناس ما شايفين. غياب العدالة شجع المتورطين في الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة. نحن بنفتكر أنه في الحزب الشيوعي أيضا السودانيين في الخارج، خاصة في المدن الرئيسية في لاهاي، في بروكسل، في لندن، في باريس، في نيويورك، في كندا، حتى في أستراليا، يجب أن يلعب دور كبير جدا في ابتدار حملة تضامن مع الشعب السوداني واستقطاب الشعوب، المنظمات الحقوقية حول العالم والشرفاء من ذوي الضمير الإنساني من الديمقراطيين ومحبي السلام للتضامن مع شعب السودان في هذه اللحظة الحرجة، للضغط على المؤسسات الإقليمية والدولية في الإسراع بخطوات ملموسة في وقف الحرب أولاً، ثم ثانياً أيضاً في مخاطبة الوضع الإنساني المتفاقم، خاصة بما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية والضغط على طرفي الحرب في فتح الممرات لوصول المواد الإغاثة الرئيسية والأدوية، خاصة ونحن في فصل خريف، خاصة مرض الكوليرا اللي الآن بنسمع أنه في مناطق مختلفة، سواء كان في كردفان أو في دارفور، هناك تفشي لهذا المرض اللي بيتكرر كل سنة. أعتقد أنه السودانيين في المهجر عليهم مسؤولية في الضغط على هذه المؤسسات والدول لوقف هذه الحرب، ومن ثم يعني سينفتح الطريق أمام الإجراءات الأخرى، سواء كان عمليات تصميم العملية السياسية بغرض الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية واستعادة الحكم المدني.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث لا تزال بعض المناطق في البلاد تعاني من تفشي مرض الكوليرا. كيف نحمي أنفسنا من مسببات الكوليرا؟ كيف التعامل مع مريض الكوليرا؟ كل ذلك مع الدكتورة أديبة إبراهيم، أخصائية الباطنية والأوبئة.
2: السلام عليكم. الكوليرا أصلا هي مرض بيسبب البكتيريا عبارة عن سائل حاد ووتري، مرات مصحوب بحمى، وبيكون يعني الإسهال مستمر مع استفراء أوعي، وكلها بتكون شكلها مائي. أصلا يعني هي السبب الرئيسي في حدوث مرض الكوليرا اللي هو المياه الملوثة والأكل الطعام الملوث وتراكم الأوساخ والقاذورات وعدم إصلاح البيئة اللي بيكون موجود فيها أو يحصل فيها المرض، ودي غالبا بيكون في تكدس وبينتقل بسرعة شديدة جدا. أهم حاجة في الوعاية منه إنه لازم تتوفر مياه نظيفة، ولازم يتغطى الأكل من الذباب ومن القاذورات الأخرى، وغسل اليدين أهم حاجة من كل ده اللي هو وش زي ما بقول، يعني غسل اليدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة. النظافة مهمة جدا وعامل أساسي بعدين على مستوى المرض، مضاعفات خطر جدا بتأدي في النهاية للموت إذا ما عولجت بالطريقة الصحيحة، وبيحصل فيها فقد كتير جدا للمريض. مريض الكوليرا مرض بيستا يعني لم تكون في مضاعفات أو خلاص في الدي هيدريشن، بياخد المريض من 50 لـ60 دريب مرات في اليوم، وطبعا بتتعالج بالأنتيبيوتيك وبالسوائل وبالنظافة. وأهم حاجة على المستوى العام إن المنطقة اللي بتكون فيها الكرة المفروض تتقفل، ما يدخلوا عليها ناس أو يخرجوا منها، ولأنه بتنتقل بسرعة زي ما قلنا، ومجرد ما شعر المريض بأعراض المرض لازم فورا يمشي الدكتور بياخد العلاج الأساسي اللي هو الأنتيبوتيك والفلاجيل إضافة للدريبات إذا كان في فقد في السوائل. شكرا.
0: مرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى النازحين بمنطقة مرتال القريبة من طويلة بولاية شمال دارفور، اشتكوا من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها. لمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي بمنطقة مرتال اتصلنا في جولة السودان اليوم بالنازح حسن آدم، وهو ناشط في المجال المدني داخل المعسكرات الموجودة في مرتال، ليطلعنا على أوضاع الصحة بالمنطقة. أهلا ومرحبا بك حسن في جولة السودان اليوم.
3: أشكرك كثير، الله يبارك فيك. يطلعنا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما، ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتال كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للعلاج عندنا قرابة 4 مراكز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوي، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوي أيضا، قرابة 4 إلى 5 مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي، قالوا إنه أقدم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده، يعني لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي، يعني الدواء غالي، يعني البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3، تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش، يعني ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بين بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة 50 أو 60 جنيه نازي، والله ما عنده حتى بتان مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا طفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بينتلقوا، عشان هم يقولوا إنه نودوه هنا ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة ما بكون متوفر برضو. الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا، والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل، يعني ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشب لك، يعني العذاب هنا اول حاجه لا في دايه الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده، تعب كثير بل انه بتحبل، يعني بس أم بتحبل وبتحبل زي ما أنتوا تعرفوا والله، يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر إنتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل على تأجر العربية انه يوديك في طويلة؟ صاحب العربية ساعد هو بيحتاج لمئتين ألف، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجهنا يعني. لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى أنه لجانب المرأة أنه في جانب ده أنه يدعم المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حول المرتال هي قرابة 8000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي معك قرابة 50000 أو 100000 شخصي. يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا. ولنا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يدعمهم بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يدعموا يمشوا يودوهم الطويلة. لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش. برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني. إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي ده.
0: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونبقى دائما في ولاية شمال دارفور، وهذه المرة من محلية قدم. هذه المحلية أيضا تأثرت بالحرب الجارية واستقبلت أعداد كبيرة من النازحين الذين فروا من داخل الفاشر وما حولها. للإطلاع حول الأوضاع عموما داخل محلية قدم والقرى حولها اتصلنا في جولة السودان اليوم بالأستاذ يحيى آدم إسماعيل المعروف بيحيى الخموس ليطلعنا على الأوضاع بمحلية قدم. مرحبا بك أستاذ يحيى في جولة السودان اليوم.
4: مرحبا بكم في راديو دبنجا، أنا سعيد أن ألتقيكم اليوم في جولة السودان من محلية قدم لنحدثكم عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية وكذلك الحديث في مجال التعليم. حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة قدم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بقدم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في قدم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر نتيجة لتواجد عدد كبير جدا من المنفلتين حول مدينة قدم، وخاصة في الطرقات الرئيسية هنالك أحيانا تهديدات بالنسبة للمواطنين القادمين إلى السوق والعائدين إلى مناطقهم خاصة في القرى. إضافة لذلك هنالك حالة قتل حدث في الأسبوع الماضي لمواطن من قرية تنقرار على بعد تقريبا 5 كيلومترات جنوب مدينة قدم، اعتدى له مجموعة من المسلحين وتم قتله ولم يتحصل على الجنال حتى هذه اللحظة. أيضا هنالك عمليات اختطاف حدث لأكثر من 3 تجار، لكن بفضل المجهود القوة الأمنية الموجودة في المنطقة تم يعني إطلاق سراح المختطفين. هذه الوضع حقيقة يعني أرخ كثير من الناس، لكن هنالك مجهود كبير من قبل الإدارات الأهلية بالإضافة إلى مكونات قيادات المجتمع والقوة الأمنية الموجودة بالإضافة للإدارة المدنية من أجل تحسين في الجانب الأمني. فيما يتعلق بالودي الغذائي حقيقة هنالك ارتفاعات جدا بالنسبة لأسعار المواد الغذائية. على سبيل المثال جوال السكر وصل ل 330,000، جركانة الزيت وصل أيضا ل 150,000، إضافة لذلك رطل اللبن عمل 32,000، مع إضافة إلى ارتفاع أيضا في بعض المنتجات المحلية خاصة البصل، بالإضافة إلى الويكا والطماطم وغيرها من المنتجات الموجودة، رغم أن الارتفاع يعني ارتفاع طفيف جدا، وكل هذا الارتفاع ناتج من الارتفاع الحاد بالنسبة لأسعار الوقود. فجالون الجازولين وصل ل 55,000 والبنزين ل 60,000. إضافة لذلك واحد من أسباب اللي خلى الأسعار دي ترتفع هي نتيجة الأوضاع الأمنية السيئة في طريق كتم التينة، والطريق الوحيد اللي قام بيعتمد عليها المحلية بالنسبة لاستيراد المواد الغذائية اللي أصلا بتاتي عن طريق الجات. هنالك أحوال أمنية سيئة في تلك المنطقة، يعني نتيجة للاستمرار المعارك الموجودة بين قوات تحالف التأسيس، بالإضافة إلى الحركات المسلحة اللي كانت أصلا موجودة في تلك المناطق، مما أدى إلى يعني صعوبة في الطرق من أجل جلب المواد الغذائية بالنسبة للمدينة. الشيء الثاني فيما يتعلق بالودي الصحي، أيضا من الإشكالات أن هنالك ارتفاع بالنسبة لأسعار الأدوية، إضافة لذلك التكاليف الباهظة بالنسبة للعمليات خاصة العمليات الخيصرية. يعني المسألة دي حقيقة بحتاج لتدخل آجل بالنسبة للمنظمات الدولية اللي تعمل في مجال الصحة. إضافة لذلك برضو هنالك الارتفاع بالنسبة للأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة. فيما يتعلق بالتعليم، حقيقة مدينة كتم أو محلية كتم هي من المحليات الكبيرة الموجودة على مستوى ولاية شمال دارفور، إضافة لذلك لأنه هنا في الفترة الماضية إن هنالك محليتين في دائرة جغرافية واحدة اللي هو محليتي كتم والواحة. الآن بعد ما جاءت حكومة التأسيس وعبر الإدارة المدنية تم معالجة هذه المشكلة، وأصبحت الموضوع في محلية واحدة، ونتيجة ذلك هنالك عدد كبير جدا من المدارس الموجودة سواء كان على مستوى المدينة أو سواء كان على مستوى الريف، سواء كان الريف في الاتجاهين الأربع اتجاهات اللي هو الريف الجنوبي والريف الشمالي والريف الغربي، عدد كبير جدا من المدارس. الآن هنالك استعداد بشكل كامل بالنسبة لامتحانات للمرحلتي الابتدائية الصف السادس والمرحلة المتوسطة الصف الثالث، هنالك استعداد تام والجالسين للامتحانات لا يزيد عن 2000 تلميذ وتلميذة، واللي هم كلهم بيجلسوا بالنسبة للامتحانات. وقررت إنه مراكز الامتحانات تكون على مستوى مدينة كتم، كل اللجان تم تكوينها والمراكز تم تجهيزها استعدادا لنقل التلاميذ والتلميذات اللي أصلا موجودين في خارج المدينة. تم إعداد الداخليات بشكل جيد، وكل الأحوال فيما يتعلق بالاستعداد للامتحانات استعداد جيدة. إضافة لذلك هنالك استعداد كبير جدا بالنسبة للقوى الأمنية وخاصة بالشرطة الفيدرالية، هنالك استعداد جاد فيما يتعلق بإدارة الامتحانات وتأمينها. الجانب الإنساني حقيقة يتطلب تدخل المنظمات الإنسانية خاصة فيما يتعلق بمعسكرات النازحين مع اقتراب موسم الخريف، يعني حقيقة محتاجين لعدد كبير جدا من المساعدات فيما يتعلق بالغذاء، إضافة لذلك بالنسبة للمشمعات وكل مواد الإيواء، لأن المنطقة ممطرة وحقيقة بيحتاجوا إلى مشمعات، يعني خاصة معسكري كساب ووفا التبرنو، إضافة للنازحين الموجودين في مراكز الإيواء بالمدينة. الشيء المهم من ذلك أنه هنالك عدد من المنظمات الإنسانية الآن بدأت تتوافد بالنسبة للمدينة، وهذا يعتبر بشريات كبيرة جدا فيما يتعلق بتقديم الخدمات، ومنظمها الآن بدأت تعمل في مجال الصحة ومجال المياه، وهذه هي خطوة كبيرة جدا، يعني ممكن يحدث تحول كبير على مستوى هذه المدينة.

0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن كوستي بولاية النيل الأبيض اشتكى نازحي كادوغلي بمعسكر جوز السلام من نقص في خيام الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية. مزيد من التفاصيل مع النازحة فتحية صالح من معسكر جوز السلام بكوستي.
1: ألو، السلام عليكم. أنا نازحة من جنوب كردفان كادوغلي في جوز السلام، معسكر جوز السلام كوستي. والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيم بتاعتنا دي ما بتخرفنا، ومحتاجين يعني بجد. في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولادنا يمشوا المدارس، ودايرين خيم لأنه الخريف المطر لو يبي يهجيحنا سريع شديد. والله بجد يعني إحنا محتاجين حاجات كثيرة، منها الخيم، منها بس صراحة كده دايرين كاش قروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز، لكن المراكز دي ما كل العلاجات. هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما وقعت تتواجد لأنه ما في فحوصات. والإغاثة دي بتيجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة. وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما يجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا. ويعني بجد الفترة دي ما في إغاثات خاشية علينا. وأن إحنا الخريف الخيم بتاعتنا دي بتدفق مويه، يعني الواحد المطر كان جاء بيكون واقف يا شايل له فرشه خطيه في راسه، المطر دي لما تجف حتى يليم حاجاته اللي تبلت وينزل الفرشه دي يقعد. بجد ما عندنا خيم لانه الخيم بتاعتنا دي من قماشه هو زي الدموريه دي وما بتحملين المطر، وحر والله عندنا حر وفي اسهالات. والله عددهم كتير كتير ما اقدر احصيهم ليك ولا ما أقدر أحسبهم ليك، لأنه أسر كتير جات من كادوغلي والدلنج كتار والله بجد. لكن الداتا بتاعتهم دي ما عرفاها عند ناس الإشراف هناك، لكن بجد كتار، بجد ناس كادوغلي والدلنج كتار هنا.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب التحايا.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث أصدرت محكمة جنايات دونغولا بالولاية الشمالية يوم 29 من شهر 6 الماضي حكم على الدكتور أحمد الشفة، قضى بسجنه لمدة 2 بالإضافة إلى غرامة 2 مليون جنيه سوداني، وذلك تحت المادتين 62 و69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمتعلقة بإثارة التذمر وسط القوات النظامية والإخلال بالسلامة العامة. وكان البلاغ المفتوح في مواجهة الدكتور أحمد الشفوة شهد عدة مراحل، حيث تم سحبه بواسطة النائب العام من أمام المحكمة بقرار، ومن بعد تم إرجاع الملف إلى نفس المحكمة التي أصدرت هذا الحكم في حق الدكتور أحمد الشفوة. وأثار هذا الحكم الذي صدر من محكمة جناية دونغولا أثار الكثير من الجدل في أوساط القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. في حلقتنا الليلة نستمع لتعليق على هذا القرار الصادر من محكمة جناية دونغولا من كل من الأستاذ المحامي عثمان صالح والأستاذ المحامي ساطع الحاج، وكذلك الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان، يعلقوا على هذا القرار. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام

0: بتعليق من الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان.
1: السلام عليكم، شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا. دعوني في عجالة أتحدث عن قضية الدكتور أحمد شفا. بأفتكر كلنا متابعين أنه بسبب نقاش داخل صيدلية الدكتور أحمد شفا بمدينة دنقلة عن سلبيات الحرب وضرورة إيقافها وهكذا، كان حضورا في هذا النقاش فرد من أفراد البراون. تم فتح بلاغ في اليوم الثاني أفتكر بتاريخ 13/7/2025 تحت المواد 58-69 من القانون الجنائي، وتم القبض عليه وإطلاق سراحه بالضمان. أول جلسة كانت بتاريخ 15 ديسمبر 2025 في محكمة جنايات دنقلة، واستمعت فيها المحكمة للشخص المفوض من قبل البراون اللي هو والدلياس، لأن البراون وهي التي قامت بفتح الدعوة ضد الدكتور أحمد شفا. وبعد شهادة والدلياس ممثلا للبراون أو مفوضا من قبل البراون، تم القبض عليه متلبسا بسرقة أسلحة من مخازن الجيش وبيعها إلى الدعم السريع. وعلى عقاب القبض عليه تم الحكم عليه بحفظ جزء من الغرام في خلاوية مشكورية. للأسف استمرت المحكمة في البناء على شهادته. ومهم جدا برضو نذكر أنه في الجلسة الأولى كان في حضور مكثف من أفراد كتيبة البراون مسلحين وملثمين داخل قاعة المحكمة بدون ما يكون عندهم أي وضع قانوني أو شرعي بيتيح لهم. المحكمة طبعا فيها شرطة المحكمة بتكون داخل قاعة المحكمة. غير كده ما أفتكر في أي جهة بيسمح لها بالدخول بالأسلحة إلى قاعة المحكمة. بتاريخ 9 أبريل 2026 صدر خطاب من النائب العام بطلب ملف القضية بموجب المادة 58، ونتيجة لكده صدر قرار من القاضي بوقف الدعوة وإرسال ملف القضية إلى النائب العام. التطورات الأخيرة حدثت بعد رسالة كتبها المصباح طلحة اللي هو قائد كتيبة البراون البراء بن مالك في صفحته بالفيسبوك، هدد فيها بإمكانية أخذ القانون بأيديهم، وقال إنه يعني أدى فرصة للقضاء ليحكم حكم عادل وإلا هم قادرين يحسموا القضية دي. يوم 15/6 عاد النائب العام الملف إلى المحكمة، وحدد المحكمة جلسة يوم 29/6/2026 وتم تأجيلها ليوم 30. وللأسف صدر حكم بسنتين وشهر سجن وغرامة 2 مليار جنيه اللي هي 2 مليون جنيه. للأسف واضح إنه إن الحكم الأساسي صدر من قائد كتيبة البراء بن مالك في المقام الأول، والقاضي لم يكن سوى يعني أداة لتنفيذ الحكم. نحن ك يعني مدافعين عن حقوق الإنسان سنستمر في دعمنا ومناصرتنا لهذه القضية العادلة، سنتواصل مع الجهات الداخلية والمنظمات الخارجية اللي هي بتدافع عن حقوق الإنسان حتى يعني يأخذ القانون وتأخذ العدالة مجراها الصحيح وتحكم حكم صحيح وعادل.
0: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا في المقدمة أيضا، تناول الأستاذ عثمان صالح المحامي هذا القرار الصادر من محكمة جنايات دنقلة في مواجهة الدكتور أحمد شفا، فنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: طيب، الحدث هو إدانة الدكتور أحمد شفا من قبل محكمة دنقلة الجنائية والحكم عليه بالسجن. الحدث التفاصيل المتوفرة فيه إن الدكتور بلاغه تحول للمحكمة وظل على مدى شهور بتحاكم، وفي الجلسة المحددة للقرار النائب العام طلب الأوراق وتم إرجاع الأوراق بعد 2.5 شهر للمحكمة بعد ما كتيبة البراء أو قائد ما يسمى بكتيبة البراء كتب عن مسألة العدالة وعن مسألة تأخير الفصل في المحاكم وطلب الأوراق من المحاكم، فتم إرجاع الأوراق والمحكمة أوقعت عليه عقوبة السجن. أولا عايز أقول إنه الإدانة والعقوبة بالصورة صدرت بها لإدانة العقوبة معيبة، ودي بتأكد إنه الأجهزة العدلية في السودان أجهزة غير محايدة وغير مستقلة وغير نزيهة. ده مثال ساطع جدا على الكلام ده، لأنه النائب العام طلب الأوراق بموجب المادة 58، وده بيعني إنه النائب العام عايز يستخدم سلطاته في حفظ الإجراءات، وإلا لما طلب البلاغ يعني ما في أي سبب آخر على أساس إنه يطلب البلاغ سوى حفظ الإجراءات. وبالفعل المسألة دي أخذت شهرين، لكن نمن غايد ما يسمى بكتائب البراء كتب المنشور بتاعه بتحدثه هدد، وللأسف بقول بهدد في الأجهزة العدلية، وكان قاصد البلاغ ده. هنا استجاب النائب العام، ده بوضح مدى ضعف هذه الأجهزة ومدى عدم حياديتها وعدم نزاهتها وجبن من يشغلون المناصب العامة. استجابة للتهديد أرجع النائب العام الأوراق للمحكمة، وللأسف في اليوم المحدد للمحاكمة حضرت كتائب البراء أمام المحكمة، وده برضو حدث يفترض إنه إذا في دولة، إذا في حكومة، إذا في قضاء نزي يتخذ قرار صارم بخصوص المسألة دي. يعني مقبول من المدنيين إنه يعبروا عن آرائهم ويساندوا أي جهة تعرضت أو تم تقديمها لمحاكمة، ده كله من المدنيين مقبول في إطار التعبير عن الرأي. أما تكون المسألة من جهة عسكرية أو جهة شبه عسكرية أو مليشة زي مليشة البراء، ده كلام غير مقبول. يعني ما ممكن أنت عسكري ولابس زي العسكري بأسلحتك وتجي تصطف قدام المحكمة. يعني ده شنو غير إنه تأثير على العدالة؟ ده شنو غير إنه إذا ما حكمتوا لمصلحتنا نحن هنعمل كده وهنعمل كده؟ فللأسف القضاء برضو استجاب للتهديد وما استطاع إنه يوقف كتيبة البراء عند حدها ويأمرهم بالانصراف من أمام المحكمة، لأنه ده بأثر على سير العدالة. المسألة دي ما حصلت من القضاء، واستجاب للضغوط وأدان المتهم بوجب المادة 66، أوقع عليه عقوبة السجن وأرسله لسجن دنقرة. أنا أفتكر إنه المحاكمة دي محاكمة معيبة ومحاكمة بتصهر تماما وبتثبت تماما كل الكلام الناس بيتكلموا عن إنه الأجهزة في السودان، الأجهزة العدلية، أجهزة غير غادرة وغير راغبة في تحقيق العدالة، وإنما هي أجهزة بتستجيب للسلطة التنفيذية وللميليشيات وللقوات العسكرية على أساس إنه تحقق لها أهدافها، تحقق لها آراءها في إنه تتم محاكمة الأبرياء من أبناء وبنات الشعب السوداني، وما تقدموا لمحاكمة إلا لأنهم صدحوا بقول الحق، ما ارتكبوا جريمة، ما فيهم زول حمل سلاح أو هدد أو قتل أو ارتكب أي جريمة أو خالف القانون، وإنما قول الحق هو اللي خلاهم يكونوا في قفص الاتهام. ده بأكد إنه النظام القائم الآن نظام قمعي، نظام شمولي، نظام عسكري، لا يؤمن بحكم القانون ولا يؤمن بسيادة القانون، وإنما يؤمن بقوة السلاح، وقوة السلاح حقيقة أمام إرادة الشعب السوداني دي حتكون قوة ضعيفة جدا. قوة السلاح إرادة الشعب السوداني هي القلابة، وأنا أفتكر إنه الحكم ده يعني بأكد لنا تماما إنه الأجهزة العدلية في السودان محتاجة كثير من العمل بعد التغيير على أساس إنه تكون أجهزة عدلية حقيقية غير منحازة لأي جهة، محايدة، مستقلة، تتمتع بالنزاهة والكفاءة. ودي كل الصفات دي الآن تفتقر لها الأجهزة العدلية في السودان.
0: وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام نستمع للأستاذ ساطع الحاج المحامي.
3: بيبقى السؤال الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا. لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة. وده الذي حدث أنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية. وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام. المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذا عايزين نغير قرار المحكمة، ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى اللي هي محكمة استئنافية. إذا لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بموجب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون وفق رضاء النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي، وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب، لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها الحكم الصادر من محكمة جناية طنجلة في حق الدكتور أحمد الشفا. أنا بشكر كل من الأستاذ رأفت عباس والأستاذ ساطع الحاج والأستاذ عثمان صالح اللي شاركونا في هذه الحلقة، وبشكركم انتو كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قص الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر في حسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين، تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بكت يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا ومحتاجين يعني بكت، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولادنا يمشوا المدارس ودهلين خيم لأنه الخريف المطر لو يجي يهجيهن سريع، بس صراحة كده دهلين كاش بروش عادي لشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات، هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتيجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى بيجي بيشتروا حاجات وبيصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تجدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب؟ وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة، بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسانه وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ. فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارب دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم وقوتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، فياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة من لسلام، نوبة من لسلام، سودان من لسلام، إركي من لسلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس

0: توجد حتى الآن. أي ناضجة أو حلول قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل اللقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخبة السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
1: كيف يتم ذلك؟
0: هذا هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير الطوعي لمن يرغب في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
1: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين بارزة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها بترمي اللي في الإطار اللي أنت بتتكلم عنه، إنه لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي. ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
0: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم الحديث عنه لاحقا مع الجهات المعنية. شرعنا في طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي بتمثل دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية مدنية من خلال

0: تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الراعي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدوليين.
1: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر و الإمارات يعني. وأنت بتقول إن إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي أنت بتتكلم عنه، اللي هو إصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الأمن بإيقاف الحرب والضغط على الأطراف لإيقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو اللي بيعيق المسألة دي شنو؟
0: البيئة المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم مواءمتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح اللي بتشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم مواءمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
1: سمع انتوا في
0: بالنسبة لنا
1: انتوا انتوا في خطاب في
0: أكمل،
1: خطاب اوكي تفضل.
0: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تبني على الإرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتواءم الحلول السودانية مع حلول أصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية أو الخماسية للحلول من خلال مواءمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
1: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
0: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
1: نعم، ممكن تدينا
0: هذه
1: تلخيص
0: رؤى
1: لهذه الرؤى؟
0: تتبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
1: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
0: أي مشاكل لا بد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل يعني تدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقرار مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق وستستمر، سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
1: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المهامي، كنت معنا في راديو دبنجة.
0: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، ليكم مني أطيب التحايا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في هذا اللقاء، والذي نتناول فيه المعوقات والتحديات التي تواجه زراعة النخيل بالولاية الشمالية، وذلك مع المزارع الحاج عباس المزارع بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، بجانب الخبير الزراعي والموظف السابق في منظمة الأغذية والزراعة المعروفة بالفاو البروفيسور داود حسين داود. ونبدأ مستمعينا الكرام بحديث من المزارع الحاج عباس المزارع بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، لنسمع منه المعوقات التي تواجه المزارع مزارع النخيل في الولاية الشمالية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. التحية والتجلة لراديو دبنجة صوت السودان المسموع، لكم التحية والتجلة، وأنتم تتابعون وتهتمون بعيد الشمال، ألا وهي حصاد التمر أو حصاد البلح. هذا الحصاد الرئيسي لأهل الشمال، فهم ينتظرونها بشغف وباحتفائية كبيرة منذ يوم 15/9 من كل عام. الناس بتحتفل وتنتظر هذه الموسم وهكذا يعني. العادات والتقاليد بتاع البلح بالذات ما اختفت كثير يعني، بس في بعض نوع من التطور والإناي في وسيلة النقل وكده يعني. قبل الدابة وبالحمير الناس كان بتنقل، وهناي حسي في إحداثيات الفرشات وفي التنقل بالتكاتيك والعربات وهكذا يعني. فهي موسم ينتظرها الجميع. إنتاجية هذا العام يعني أتت أكثر مما كان متوقع، بالذات بعد هطول الأمطار والضرر التي لحقت بالنخيل والتمور، فهي إنتاجية ما فوق الوسط. المتوقع طبعا كان أكبر من كده، ولكن الأمطار والظروف المناخية كانت محيطة هذا العام صعبت علينا كثيرا يعني. فممكن نقول الانتاج قل نوعا ما بسبب الاحداث دي، مع انه البلح كان شايل كويس وكانت في نوع من الاهتمام للمزارعين وشيل كان كبير وناي، ولكن اتلف نوعا ما بسبب هذه الاحداث يعني. هنالك سقوط للاشجار في موسم الخريف والامطار والاتربه والهواء صاخب يعني. النخيل القديمة أو العالية أو الكبيرة دي دائما ما بتكون آيلة للسقوط. بعض النخيل لن تنتج كل عام، إما بسبب الإهمال وإما بسبب العطش وإما بسبب سوء الشيل أساسا يعني. ولكن النخل عادة النخل المهتمة به أو الرويان أو المزقي، فهذه النخيل غالبا هي لا لا لا لا تثبت موسمها، وان هنالك يكون في تفاوت في الشيل من بين كميه اكبر لكميه اصغر وهكذا، ولكن غالبيه النخل الا عن طريق العطش والنادي بتكون مفوته وكده. المشاكل والمعوقات التي واجهتنا هي كثيره والله. اولا مشكله التسويق، طبعا المشاكل والأحداث الحاصلة في السودان ده بيأثر تلقائيا في تسويق التمر يعني. فهي ما بتقدر تمشي على الغريب وما بتقدر تمشي في الأسواق غير مفتوحة، فلذا يعني المزارع بيعاني شديد والله في التسويق. وأيضا إشكالية ارتفاع تكاليف الإنتاج من خيش ومن فرشات ومن أدوات حصاد، فهي والله صعبة على المزارع بالذات في هذه الظروف الصعبة. فتكاليف الخيش عالية جدا صراحة كده، يعني تكلفة الشوال لا من يصل البيت ممكن يكلفك فوق 10,000 جنيه، فهي تكلفة كبيرة بالنسبة للمزارع وكده يعني. فنتمنى انه الناس تعمل حلول والحكومة تساعد نوعا ما، فان شاء الله كل الامور تتذلل باذن الله تعالى.
2: مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل لقائنا.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قصي الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا ومحتاجين، يعني بجد في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولادنا يمشوا المدارس ودايرين خيام لأنه الخريف المطر لو يبي يهجيحنا سريع، بس صراحة كده دايرين كاش بروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات تسبب الأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى بيجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تاج الدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 9 من شهر 7 سنة 2026 وتتابعون فيها. الحزب الشيوعي السوداني يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بالأبيض.
4: الحزب الشيوعي السوداني يظل في موقفه الثابت أن هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته هي تجب الترحيب.
3: أسباب تفشي الكوليرا وطرق الوقاية من المرض.
5: غسل الإيدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة.
3: النازحون بمرتال بمحلية طويلة يشتكون من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها.
6: خدمات الجانب الصحي معدومة تماما، ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتال كلهم تلوا للخدمة.
3: استتباب في الوضع الأمني بمحلية كتم بولاية شمال دارفور وارتفاع في أسعار السلع.
7: وضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية.
3: شكاوى من إشكالات في الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية بمعسكر جوز السلام بكوستي.
2: بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا ومحتاجين، يعني بجد في عندنا ناس مريضين.

0: مرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من موقف الحزب الشيوعي السوداني تجاه القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، واللي صدر بالإجماع حول ما يجري في مدينة الأبيض وما حولها، وذلك مع الأستاذ صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، فلنستمع إليه.
1: شكرا جزيلا على الفرصة للتعليق على موقف الحزب الشيوعي السوداني حول قرار مجلس حقوق الإنسان اللي صدر بالإجماع حول الوضع في مدينة الأبيض وضواحيها. القرار طبعا صدر بالإجماع، طبعا الاستنكار أولا طبعا، وبعد ذلك تكليف اللجنة المكلفة أصلا للتقصي حول الانتهاكات والفظائع اللي دائرة في السودان، إنه هذه اللجنة تبدأ التحقيقات الأساسية حول طبيعة ما يجري طبعا وهو معروف، ولكن لمزيد من التوثيق لمعرفة ظروف الناس المحاصرين داخل مدينة الأبيض عن طريق ميليشيات الدعم السريع. هذا قرار يجد الترحيب كالعادة طبعا، والحزب الشيوعي السوداني ظل يرحب بكل جهد بتقوم بها المؤسسات الإقليمية والدولية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان بخصوص تقصي الأوضاع والرصد والتوثيق الانتهاكات اللي ظلت تجري في مناطق عديدة في السودان منذ تفجر الكارثة في مناطق كثيرة طبعا، من بينها دارفور وشمل طبعا باقي السودان. الآن لحد كبير هذه انتهاكات محصورة في دارفور وفي كردفان وأجزاء من النيل الأزرق. على كل حال الحزب الشيوعي السوداني يظل يعني في موقفه الثابت أن هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته السيادة الوطنية للسودان في كامل أرض السودانية هي تجد الترحيب. ومع ذلك الحزب الشيوعي عنده ملاحظات طبعا كثيرة بأنه هذه القرارات التي ظلت تصدر حتى في أثناء الفترات الصعبة ولفترات طويلة، مثلا زي حصار الفاشر اللي استمر لأكثر من 18 شهر تحت سمع وبصر العالم، خاصة مؤسسات اللي عندها علاقة بحماية أرواح المدنيين، من بينها مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، مجلس السلم والأمن الإفريقي، جامعة الدول العربية. الآن هي الجهات دي كلها شكلت الرباعية وتشكل الخماسية. ظلت هذه الفظائع تحدث باستمرار ولفترات طويلة، شملت مدن كثيرة، يعني مش الفاشر والأبيض فقط، عندنا بابنوسة، عندنا الدالنج، كادوغلي، مدن أخرى كثيرة، لكن لم تحرك هذه الجهات أي ساكن زي ما بيقولوا في اتجاه اتخاذ خطوات لحماية أرواح المواطنين السودانيين. ظل الحزب يكرر بأنه المفقود في هذا الجانب هي الخطوات العملية على الأقل في إطار المحاسبة والمساءلة، بحيث أنه متورطين في ارتكاب هذه الجرائم يجب أن يتم تقديمهم للعدالة، وجانب العدالة مفقود بصورة ملموس بصورة واضحة، وهناك بطء واضح أيضا في الانتهاء من التحقيقات حول الجرائم المعروفة. إذا أخذنا دارفور نموذج، منذ أحداث ثابت والآن في الفاشر، ظل مكتب المدعي بتاع جرائم دارفور التابع للمحكمة الجنائية الدولية يعني خطوات بطيئة للغاية، والناس الضحايا لا يرون يعني أعمال ملموسة. على الأقل كان من المتوقع أنه في كل إحاطة للمدعي بتاع المحكمة الجنائية أمام مجلس الأمن أن يطمن الناس بإصدار يعني قوائم جديدة للمتهمين في هذه الانتهاكات، والناس ما شايفين. غياب العدالة شجع المتورطين في الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة. نحن بنفتكر أنه في الحزب الشيوعي أيضا السودانيين في الخارج، خاصة في المدن الرئيسية في لاهاي، في بروكسل، في لندن، في باريس، في نيويورك، في كندا، حتى في أستراليا، يجب أن يلعبوا دور كبير جدا في ابتدار حملة تضامن مع الشعب السوداني واستقطاب الشعوب، المنظمات الحقوقية حول العالم والشرفاء من ذوي الضمير الإنساني من الديمقراطيين ومحبي السلام للتضامن مع شعب السودان في هذه اللحظة الحرجة، للضغط على المؤسسات الإقليمية والدولية في الإسراع بخطوات ملموسة في وقف الحرب أولاً، ثم ثانيا أيضا في مخاطبة الوضع الإنساني المتفاقم، خاصة بما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية والضغط على طرفي الحرب في فتح الممرات لوصول مواد الإغاثة الرئيسية والأدوية، خاصة ونحن في فصل خريف، خاصة مرض الكوليرا اللي الآن بنسمع إنه في مناطق مختلفة، سواء كان في كردفان او في دارفور، هناك تفشي لهذا المرض اللي بيتكرر كل سنة. اعتقد انه السودانيين في المهجر عليهم مسؤولية في الضغط على هذه المؤسسات والدول لوقف هذه الحرب، ومن ثم يعني سينفتح الطريق امام الاجراءات الاخرى، سواء كان عمليات تصميم العملية السياسية بغرض الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية واستعادة الحكم المدني.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث لا تزال بعض المناطق في البلاد تعاني من تفشي مرض الكوليرا. كيف نحمي أنفسنا من مسببات الكوليرا؟ كيف التعامل مع مريض الكوليرا؟ كل ذلك مع الدكتورة أديبة إبراهيم، أخصائية الباطنية والأوبئة.
2: السلام عليكم. الكوليرا أصلا هي مرض بيسببه البكتيريا، عبارة عن سائل حاد ووتري، مرات مصحوب بحمى، وبيكون يعني الإسهال مستمر مع استفراغ أوعي، وكلها بتكون شكلها مائي. أصلا يعني هي السبب الرئيسي في حدوث مرض الكوليرا اللي هو المياه الملوثة والأكل الطعام الملوث وتراكم الأوساخ والقاذورات وعدم إصلاح البيئة اللي بيكون موجود فيها أو يحصل فيها المرض، ودي غالبا بيكون في تكدس وبينتقل بسرعة شديدة جدا. أهم حاجة في الوقاية منه إنه لازم تتوفر مياه نظيفة، ولازم يتغطى الأكل من الذباب ومن القاذورات الأخرى، وغسل اليدين أهم حاجة من كل ده اللي هو وش زي ما بقول، يعني غسل اليدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون بره وأثناء بتكون جوه، بالإضافة للنظافة. النظافة مهمة جدا وعامل أساسي بعدين على مستوى المرض، مضاعفات خطر جدا، بتؤدي في النهاية للموت إذا ما عولجت بالطريقة الصحيحة، وبيحصل فيها فقد كتير جدا للمريض. مريض الكوليرا مرض بيستا يعني لم تكون في مضاعفات أو خلاص في الدي هيدريشن، بياخد المريض من 50 لـ60 دريب مرات في اليوم، وطبعا بتتعالج بالأنتيبيوتيك وبالسوائل وبالنظافة. وأهم حاجة على المستوى العام إن المنطقة اللي بتكون فيها الكوليرا المفروض تتقفل، ما يدخلوا عليها ناس أو يخرجوا منها، ولأنه بتنتقل بسرعة زي ما قلنا، ومجرد ما شعر المريض بأعراض المرض لازم فورا يمشي الدكتور بياخد العلاج الأساسي اللي هو الأنتيبوتيك والفلاجيل إضافة للدريبات إذا كان في فقد في السوائل. شكرا.
0: مرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى النازحين بمنطقة مرتال القريبة من طويلة بولاية شمال دارفور، اشتكوا من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها. لمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي بمنطقة مرتال اتصلنا في جولة السودان اليوم بالنازح حسن آدم، وهو ناشط في المجال المدني داخل المعسكرات الموجودة في مرتال، ليطلعنا على أوضاع الصحة بالمنطقة. أهلا ومرحبا بك حسن في جولة السودان اليوم.
3: أشكرك كثير، الله يبارك فيك. يطلعنا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما، ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتال كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للعلاج. عندنا قرابة 4 مراكز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا، قرابة 4 وقيل 5 مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال هي عادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني، البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3، تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع علاجاته فاتورته ويطلع معك غرابة ب50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتان مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا طفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا إلى ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط ولا عندهم سكري ولا عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة ما بكون متوفر، برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا، والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقد ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني، برضو لأمهات اللي في حالة الوضوء كمان تاشب لك يعني العذاب هنا. اول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة لشنطته او بالنسبة لحالة الولادة، تعب كتير بل انه بتحبل يعني، بس أم بتحبل وبتحبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بيحاولوا بقدر إنتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل على تأجر العربية انه يوديك في طويلة؟ صاحب العربية ساعد هو بيحتاج لمئة 200,000، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجين يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حول المرتال هي قرابة 8,000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي معك قرابة 50,000 أو 100,000 شخصي، يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذات منزجينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا المعسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يدعمهم بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يدعموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش، برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني. إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100,000، 50,000 هم الأطفال غاشين كلهم في سوء التغذية يعني، بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي ده.
0: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا في جوله السودان اليوم، ونبقى دائما في ولاية شمال دارفور، وهذه المرة من محلية كتم. هذه المحلية أيضا تأثرت بالحرب الجارية واستقبلت أعداد كبيرة من النازحين الذين فروا من داخل الفاشر وما حولها. للإطلاع حول الأوضاع عموما داخل محلية كتم والقرى حولها اتصلنا في جولة السودان اليوم بالأستاذ يحيى آدم إسماعيل المعروف بيحيى الخموس ليطلعنا على الأوضاع بمحلية كتم. مرحب بك أستاذ يحيى في جولة السودان اليوم.
4: مرحب بكم في راديو دبنجا، أنا سعيد أن ألتقيكم اليوم في جولة السودان من محلية كتم لنحدثكم عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية وكذلك الحديث في مجال التعليم. حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قد بتحصل في شكل من هنا لآخر نتيجة لتواجد عدد كبير جدا من المنفلتين حول مدينة كتم، وخاصة في الطرقات الرئيسية هنالك أحيانا تهديدات بالنسبة للمواطنين القادمين إلى السوق والعائدين إلى مناطقهم خاصة في القرى. إضافة لذلك هنالك حالة قتل حدث في الأسبوع الماضي لمواطن من قرية تنقرار على بعد تقريبا 5 كيلومترات جنوب مدينة كتم، اعتدى له مجموعة من المسلحين وتم قتله ولم يتحصل على الجنال حتى هذه اللحظة. أيضا هنالك عمليات اختطاف حدث لأكثر من 3 تجار، لكن بفضل المجهود القوة الأمنية الموجودة في المنطقة تم يعني إطلاق سراح المختطفين. هذه الوضع حقيقة يعني أرخ كثير من الناس، لكن هنالك مجهود كبير من قبل الإدارات الأهلية بالإضافة إلى مكونات قيادات المجتمع والقوة الأمنية الموجودة بالإضافة للإدارة المدنية من أجل تحسين في الجانب الأمني. فيما يتعلق بالودي الغذائي حقيقة هنالك ارتفاعات جدا بالنسبة لأسعار المواد الغذائية. على سبيل المثال جوال السكر وصل ل 330 ألف، جركانة الزيت وصل أيضا ل 150 ألف، إضافة لذلك رطل اللبن عمل 32 ألف، مع إضافة إلى ارتفاع أيضا في بعض المنتجات المحلية خاصة البصل، بالإضافة إلى الويكا والطماطم وغيرها من المنتجات الموجودة، رغم أن الارتفاع يعني ارتفاع طفيف جدا، وكل هذا الارتفاع ناتج من الارتفاع الحاد بالنسبة لأسعار الوقود. فجالون الجازولين وصل ل 55 ألف والبنزين ل 60 ألف. إضافة لذلك واحد من أسباب اللي خلى الأسعار دي ترتفع هي نتيجة الأوضاع الأمنية السيئة في طريق كتم التينة، والطريق الوحيد اللي قام بيعتمد عليها المحلية بالنسبة لاستيراد المواد الغذائية اللي أصلا بتأتي عن طريق الجات. هنالك أحوال أمنية سيئة في تلك المنطقة، يعني نتيجة للاستمرار المعارك الموجودة بين قوات تحالف التأسيس، بالإضافة إلى الحركات المسلحة اللي كانت أصلا موجودة في تلك المناطق، مما أدى إلى يعني صعوبة في الطرق من أجل جلب المواد الغذائية بالنسبة للمدينة. الشيء الثاني فيما يتعلق بالودي الصحي، أيضا من الإشكالات أن هنالك ارتفاع بالنسبة لأسعار الأدوية، إضافة لذلك التكاليف الباهظة بالنسبة للعمليات خاصة العمليات الخيصرية. يعني المسألة دي حقيقة بحتاج لتدخل آجل بالنسبة للمنظمات الدولية اللي تعمل في مجال الصحة. إضافة لذلك برضو هنالك الارتفاع بالنسبة للأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة. فيما يتعلق بالتعليم، حقيقة مدينة كتم أو محلية كتم هي من المحليات الكبيرة الموجودة على مستوى ولاية شمال دارفور، إضافة لذلك لأنه هنا في الفترة الماضية إن هنالك محليتين في دائرة جغرافية واحدة اللي هو محليتي كتم والواحة. الآن بعد ما جاءت حكومة التأسيس وعبر الإدارة المدنية تم معالجة هذه المشكلة، وأصبحت الموضوع في محلية واحدة، ونتيجة ذلك هنالك عدد كبير جدا من المدارس الموجودة سواء كان على مستوى المدينة أو سواء كان على مستوى الريف، سواء كان الريف في الاتجاهين الأربع اتجاهات اللي هو الريف الجنوبي والريف الشمالي والريف الغربي، عدد كبير جدا من المدارس. الآن هنالك استعداد بشكل كامل بالنسبة لامتحانات للمرحلتي الابتدائية الصف السادس والمرحلة المتوسطة الصف الثالث، هنالك استعداد تام والجالسين للامتحانات لا يزيد عن 2000 تلميذ وتلميذة، واللي هم كلهم بيجلسوا بالنسبة للامتحانات. وقررت إنه مراكز الامتحانات تكون على مستوى مدينة كتم، كل اللجان تم تكوينها والمراكز تم تجهيزها استعدادا لنقل التلاميذ والتلميذات اللي أصلا موجودين في خارج المدينة. تم إعداد الداخليات بشكل جيد، وكل الأحوال فيما يتعلق بالاستعداد للامتحانات استعداد جيدة. إضافة لذلك هنالك استعداد كبير جدا بالنسبة للقوى الأمنية خاصة بالشرطة الفيدرالية، هنالك استعداد جاد فيما يتعلق بإدارة الامتحانات وتأمينها. الجانب الإنساني حقيقة يتطلب تدخل المنظمات الإنسانية خاصة فيما يتعلق بمعسكرات النازحين مع اقتراب موسم الخريف، يعني حقيقة محتاجين لعدد كبير جدا من المساعدات فيما يتعلق بالغذاء، إضافة لذلك بالنسبة للمشمعات وكل مواد الإيواء، لأن المنطقة ممطرة وحقيقة بيحتاجوا إلى مشمعات، يعني خاصة معسكري كساب ووفا التبرنو، إضافة للنازحين الموجودين في مراكز الإيواء بالمدينة. الشيء المهم من ذلك أنه هنالك عدد من المنظمات الإنسانية الآن بدأت تتوافد بالنسبة للمدينة، وهذا يعتبر بشريات كبيرة جدا فيما يتعلق بتقديم الخدمات، ومنظمها الآن بدأت تعمل في مجال الصحة ومجال المياه، وهذه هي خطوة كبيرة جدا، يعني ممكن يحدث تحول كبير على مستوى هذه المدينة.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن كوستي بولاية النيل الأبيض اشتكى نازحي كادوغلي بمعسكر جوز السلام من نقص في خيام الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية. مزيد من التفاصيل مع النازحة فتحية صالح من معسكر جوز السلام بكوستي.
5: ألو السلام عليكم، أنا نازحة من جنوب كردفان كادوغلي في جوز السلام معسكر جوز السلام كوستي. والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيم بتاعتنا دي ما بتخرفنا ومحتاجين يعني بجد، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولاد نمشوا المدارس ودايرين خيم، لأنه الخريف المطر لو يجي يهجيهنا سريع شديد. والله بجد يعني نحن محتاجين حاجات كثيرة، منها الخيم، منها بس صراحة كده دايرين كاش بروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته في مراكز.

0: ناس التهابات الكلى أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات. والإغاثة دي بتيجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما بيجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا ويعني بجد الفترة دي ما في ما في ما في إغاثات خاشية علينا. ونحن الخريف الخيم بتاعتنا دي بتدفق موية يعني الواحد المطر كان جاء بيكون واقف يا شايل له فرشة خطية في راسه المطر دي لما تجف حتى يليم حاجاته اللي تبلت وينزل الفرشة دي وقعد بجد ما عندنا خيم لأنه الخيم بتاعتنا دي من قماشة هو زي الدمورية دي وما بتحملين المطر وحر والله عندنا حر وفي إسهالات والله عددهم كتير كتير ما أقدر أحصيهم ليك ولا ما أقدر أحسبهم ليك لأنه أسر كتير جات من كادوكلي والدلن كتار والله بجد لكن الداتا بتاعتهم دي ما عرفاها عندنا ناس الإشراف هناك لكن بجد كتار بجد ناس كادوكلي والدلن كتار هنا.
1: هذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب التحايا.
2: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث أصدرت محكمة جنايات دونغولا بالولاية الشمالية يوم 29 من شهر 6 الماضي حكم على الدكتور أحمد الشفة قضى بسجنه لمدة 2 عامين بالإضافة إلى غرامة 2 مليون جنيه سوداني، وذلك تحت المادتين 62 و69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمتعلقة بإثارة التذمر وسط القوات النظامية والإخلال بالسلامة العامة. وكان البلاغ المفتوح في مواجهة الدكتور أحمد الشفة شهد عدة مراحل حيث تم سحبه بواسطة النائب العام من أمام المحكمة بقرار، ومن بعد تم إرجاع الملف إلى نفس المحكمة التي أصدرت هذا الحكم في حق الدكتور أحمد الشفة. وأثار هذا الحكم الذي صدر من محكمة جناية دونغولا أثار الكثير من الجدل في أوساط القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. في حلقتنا الليلة نستمع لتعليق على هذا القرار الصادر من محكمة جناية دونغولا من كل من الأستاذ المحامي عثمان صالح والأستاذ المحامي ساطع الحاج وكذلك الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان بيعلقوا على هذا القرار. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بتعليق من الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان.
3: السلام عليكم، شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا. دعوني في عجالة أتحدث عن قضية دكتور أحمد شفا. بأفتكر كلنا متابعين أنه بسبب نقاش داخل صيدلية الدكتور أحمد شفا بمدينة دونغولا عن سلبيات الحرب وضرورة إيقافها وهكذا، كان حضورا في هذا النقاش فرد من أفراد البراون. تم فتح بلاغ في اليوم الثاني أفتكر بتاريخ 13/7/2025 تحت المواد 58-69 من القانون الجنائي، وتم القبض عليه وإطلاق سراحه بالضمان. أول جلسة كانت بتاريخ 15 ديسمبر 2025 في محكمة جنايات دونغولا، واستمعت فيها المحكمة للشخص المفوض من قبل البراون اللي هو والدلياس، لأنه البراون هي التي قامت بفتح الدعوة ضد الدكتور أحمد شفا. وبعد شهادة والدلياس ممثلا

0: للبراون او مفوضا من قبل البراون، تم القبض عليه متلبسا بسرقة أسلحة من مخازن الجيش وبيعها إلى الدعم السريع. وعلى عقاب القبض عليه تم الحكم عليه بحفظ جزء من الغرام في خلاويا مشكورين. للأسف استمرت المحكمة في البناء على شهادته. ومهم جدا برضو نذكر أنه في الجلسة الأولى كان في حضور مكثف من أفراد كتيبة البراون مسلحين وملثمين داخل قاعة المحكمة بدون ما يكون عندهم أي وضع قانوني أو شرعي بيتيح لهم. المحكمة طبعا فيها شرطة المحكمة بتكون داخل قاعة المحكمة. غير كده ما أفتكر في أي جهة بيسمح لها بالدخول بالأسلحة إلى قاعة المحكمة. بتاريخ 9 أبريل 2026 صدر خطاب من النائب العام بطلب ملف القضية بموجب المادة 58، ونتيجة لكده صدر قرار من القاضي بوقف الدعوة وإرسال ملف القضية إلى النائب العام. التطورات الأخيرة حدثت بعد رسالة كتب المصباح طلحة اللي هو قائد كتيبة البراون البراء بن مالك في صفحته بالفيسبوك، هدد فيها بإمكانية أخذ القانون بأيديهم وقال إنه يعني أدى فرصة للقضاء ليحكم حكم عادل وإلا هم قادرين يحسموا القضية دي. يوم 15/6 أعاد النائب العام الملف إلى المحكمة وحدد المحكمة جلسة يوم 29/6/2026 وتم تأجيلها ليوم 30. وللأسف صدر حكم بسنتين وشهر سجن وغرامة 2 مليار جنيه اللي هي 2 مليون جنيه. للأسف واضح إنه إن الحكم الأساسي صدر من قائد كتيبة البراء بن مالك في المقام الأول، والقاضي لم يكن سوى يعني أداة لتنفيذ الحكم. نحن يعني مدافعين عن حقوق الإنسان سنستمر في دعمنا ومناصرتنا لهذه القضية العادلة. سنتواصل مع الجهات الداخلية والمنظمات الخارجية اللي هي بتدافع عن حقوق الإنسان حتى يعني يأخذ القانون وتأخذ العدالة مجراها الصحيح وتحكم حكم صحيح وعادل.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا في المقدمة أيضا، تناول الأستاذ عثمان صالح المحامي هذا القرار الصادر من محكمة جنايات طنجلة في مواجهة الدكتور أحمد أشيف. فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: طيب، الحدث هو إدانة الدكتور أحمد شفا من قبل محكمة دونغلا الجنائية والحكم عليه بالسجن. الحدث التفاصيل المتوفرة فيه أن الدكتور بلاغه تحول للمحكمة وظل على مدى شهور بتحاكم، وفي الجلسة المحددة للقرار النائب العام طلب الأوراق وتم إرجاع الأوراق بعد 2.5 شهر للمحكمة بعد ما كتيبة البراء أو قائد ما يسمى بكتيبة البراء كتب عن مسألة العدالة وعن مسألة تأخير الفصل في المحاكم وطلب الأوراق من المحاكم، فتم إرجاع الأوراق والمحكمة أوقعت عليه عقوبة السجن. أولا عايز أقول إنه الإدانة والعقوبة بالصورة صدرت بها دي إدانة والعقوبة معيبة، ودي بتأكد إنه الأجهزة العدلية في السودان أجهزة غير محايدة وغير مستقلة وغير نزيهة. ده مثال ساطع جدا على الكلام ده، لأنه النائب العام طلب الأوراق بموجب المادة 58، وده بيعني إنه النائب العام عايز يستخدم سلطاته في حفظ الإجراءات، وإلا لما طلب البلاغ يعني ما في أي سبب آخر على أساس إنه يطلب البلاغ سوى حفظ الإجراءات. وبالفعل المسألة دي أخذت 2 شهر، لكن نمن غايد ما يسمى بكتائب البراء كتب المنشور بتاعه بتحدث وبهدد، وللأسف بقول بهدد في الأجهزة العدلية، وكان قاصد البلاغ ده. هنا استجاب النائب العام، ده بوضح مدى ضعف هذه الأجهزة ومدى عدم حياديتها وعدم نزاهتها وجبن من يشغلون المناصب العامة. استجابة للتهديد أرجع النائب العام الأوراق للمحكمة. وللأسف في اليوم المحدد للمحاكمة حضرت كتائب البراء أمام المحكمة، وده برضو حدث يفترض إنه إذا في دولة، إذا في حكومة، إذا في قضاء نزيه يتخذ قرار صارم بخصوص المسألة دي. يعني مقبول من المدنيين إن يعبروا عن آرائهم ويساندوا أي جهة تعرضت أو تم تقديمها لمحاكمة، ده كله من المدنيين مقبول في إطار التعبير عن الرأي. أما تكون المسألة من جهة عسكرية أو جهة شبه عسكرية أو مليشة زي مليشة البراء، ده كلام غير مقبول. يعني ما ممكن أنت عسكري ولابس زي العسكري بأسلحتك وتجي تصطف قدام المحكمة. يعني ده شنو غير إنه تأثير على العدالة؟ ده شنو غير إنه إذا ما حكمتوا لمصلحتنا نحن حنعمل كده وحنعمل كده؟ فللأسف القضاء برضو استجاب للتهديد وما استطاع إنه يوقف كتيبة البراء عند حدها ويأمرهم بالانصراف من أمام المحكمة، لأنه ده بأثر على سير العدالة. المسألة دي ما حصلت من القضاء، واستجاب للضغوط وأدان المتهم بوجب المادة 66 وأوقع عليه عقوبة السجن وأرسله لسجن دنقلة. أنا أفتكر إنه المحاكمة دي محاكمة معيبة ومحاكمة بتصهر تماما وبتثبت تماما كل الكلام الناس بيتكلموا عن إنه الأجهزة في السودان، الأجهزة العدلية، أجهزة غير غادرة وغير راغبة في تحقيق العدالة، وإنما هي أجهزة بتستجيب للسلطة التنفيذية وللميليشيات وللقوات العسكرية على أساس إنه تحقق لها أهدافها، تحقق لها آراءها في إنه تتم محاكمة الأبرياء من أبناء وبنات الشعب السوداني، وما تقدموا لمحاكمة إلا لأنهم صدحوا بقول الحق، ما ارتكبوا جريمة، ما فيهم زول حمل سلاح أو هدد أو قتل أو ارتكب أي جريمة أو خالف القانون، وإنما قول الحق هو اللي خلاهم يكونوا في قفص الاتهام. ده بأكد إنه النظام القائم الآن نظام قمعي، نظام شمولي، نظام عسكري، لا يؤمن بحكم القانون ولا يؤمن بسيادة القانون، وإنما يؤمن بقوة السلاح، وقوة السلاح حقيقة أمام إرادة الشعب السوداني دي حتكون قوة ضعيفة جدا. قوة السلاح، إرادة الشعب السوداني هي القلابة، وأنا أفتكر إنه الحكم ده يعني بأكد لنا تماما إنه الأجهزة العدلية في السودان محتاجة كثير من العمل بعد التغيير على أساس إنه تكون أجهزة عدلية حقيقية غير منحازة لأي جهة، محايدة، مستغلة، تتمتع بالنزاهة والكفاءة. ودي كل الصفات دي الآن تفتغر لها الأجهزة العدلية في السودان.
1: وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام نستمع للأستاذ ساطع الحاج المحامي.
3: بيبقى السؤال، الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا؟ لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة، وده الذي حدث إنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام، وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام. المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذن إذا عايزين نغير قرار المحكمة ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى اللي هي محكمة استئنافية. إذن لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بموجب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون بوفق رضا النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي، وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب، لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها الحكم الصادر من محكمة جناية طنجلة في حق الدكتور أحمد الشفا. أنا بشكر كل من الأستاذ رأفت عباس والأستاذ ساطع الحاج والأستاذ عثمان صالح اللي شاركونا في هذه الحلقة، وبشكركم انتو كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قص الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر في حزب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بكت يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا ومحتاجين يعني بكت، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولاد نمشوا المدارس ودايرين خيام لأنه الخريف المطر لو جاب يجيحنا سريع، بس صراحة كده دايرين كاش بروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات، هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتيجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بكت بيمشي بيشتغلوا حتى بيجي بيشتروا حاجات وبيصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تجدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجة وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجة منكم وليكم.

0: كلكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: المشاكل الموجودة في البلد الصحة والله ما في، لأنه قناة الأدوية في غلاء في الأدوية، المواطن ما قادر يستطيع أن ينعز أن يبيع هذه الأدوية لأنها غالية جدا. إذن نحن نطالب بتوفير الأدوية لهذه المصحات الموجودة هنا، إنه يعرف أن الأدوية هو موجودة قدامه، ولو جو الأدوية الموجودة قدامه طبعا السير بتاعها عالي، وطبعا طالما سير الأدوية عالي طبعا المواطن مقبل على أساس أنه يبيع، وفي مواطنين ما قادرين أن يبيعوا هذه الأدوية، في مواطنين ما قادرين أن يبيعوا هذه الأدوية.
3: نشكر أنا على زيارته السهل من الغروب وقوفوا معنا ويدمس بعض مشاكلنا البسيطة، والصراحة إنسان جميزة، إنسان ما شاء الله بيستهيك أن يقدموا له خدمات كثيرة. وإحنا من هنا نوجه رسائلنا للإدارات والمسؤولين بالولاية والمحلية، يعني شايفين السوق برضه هو شغل تقليدي وحاجات بلدية، إحنا دايرين السوق ده الناس زي النابلة المفترض يكون فيه مباني ثابتة، يكون فيه حماية، لكن مراعاة المزروع والناس وماشيين بالوضع البسيط ده، ما وضع بتاعت معمل إنه تكون تشتغل بوك السوق كده، أنا بكون دلقي أن يكون حاجات قابلة كده، لكن بنمشي مع الوضع. الحاجة الثانية المواطن هنا بعاني، بعاني من بوت المسافة، المواصلات، التكاليف الباهظة للفحوصات، يعني زول الليلة يتحول كاس يمشي يعمل له فحوصات ياخذ علاجات مسافات كثيرة زيادة، والوضع المتردي هنا دارين زي ما قالوا ناس يجيبوا معانا ويدعمونا دعم، يعني هذه حاجات بنقدمها دي حاجات مجهود شخصي، حاجات بسيطة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ييسر ويوفقنا بحاجاتنا البسيطة اللي نقدمها للناس، الناس كمان يتقبلونا، هي ضغوطات كثيرة والناس أشوف أنه منظم الوضع فراكم شايفينه كده، لكن المشي مع الناس دوت السوق ودوت البلد وكده، نتمنى ربنا يصلح على البلاد. وفي ندرة في العلاجات، يعني هنا في بعض العلاجات الدكتور هنا يكتب ما بيكتب يكتب الوضع بتاع الناس هنا معتمدين على الحاجات البسيطة، يعني صرت تكتب له دواء قيمة 10,000 15,000 ما بقدر بيجيبه. في ناس بتمشي العيادات الخاصة بيكتب لك علاج خيم، وزول هناك يحاولها بالتهد يجيبه، لكن هنا وزول لما تقول له الدواء قيمة 10,000 يقول لك ما معتمدين على الحاجات البسيطة، الحاجات الكوربشن. نتمنى انه يدعمونا ان شاء الله دعم معنوي و لقدام كده ان شاء الله.
4: كده في حالات بتاعت حسبة كثيرة ما توفر بتاعت الدواء، وفي حاجات الآن بتطلبوها والإسهالات وكده، والمواطن معانا شديد جدا ما قادر يعني يتحصل على التعريف أنه يعني يجي يشتري الدواء، والدواء طبعا دواء زي ما الناس عارفين والله القيمة بتاعت الدواء عالية وكده، وإحنا لكن بنفس الطريقة نحن كمان نحاول أنه يعني للمواطن والله نعملها نوفرها بعلم البسيط، والحاجة الأصلا إحنا قدرنا عليكم أن نوفرها، يعني تكون والله بجد المواطن معانا في المناطق يعني حول جميز وبقوة وفراتي هذول وما حولها من الفرقان وحاجة زي يعني في معاناة شديدة، والآن الحالة الأكثر حاجة كده ماشي حالات بتاعت الحزبة والإسحالات يعني حاجة زائرة زيادة، لكن المواطن والله مفترض أنه يجي الجوانب السياسية والمنظمات الإنسانية لازم يجي يوفر يعني أو يراي على الناس الأصل قاعدين في النار المناطق والفرقان مع حول الجميزة كده هل لازم يجيوا اليوم الحالة الصحية يعني هو مؤاني فوق
0: احنا في الجميزة والله الحمد لله الوضع غايته يعني كده ماشيين الحال بقدر الامكان كده طبعا في صعوبات بتواجهنا وكده لكن الحمد لله مقدمين خدمة للمجتمع فأسي الآن كده بقيته بعض الأمراض كده يعني في الأمراض المصطنة مثلا المداري والشعبات كده فالحمد لله الوضع غايته تمام مستغير ما في سلام الحمد لله إن شاء الله ربنا يصلح الحال
5: أخوكم صديقكم دكتور هارون إبراهيم من منطقة جميزة الحبيبة تحية لكل الأهل والأحباب لغلدنا لغلدكم إن شاء الله كتر خير وما قصروا وعدونا فرصة حتى لو فرصة بسيطة حاجة عجبتني شديد بجد ما قصروا الحمد لله يلا بالنسبة لموضوعنا في جميزة أكثر حاجة كده معانين منها موضوع بتاع السلخان بس السلخان حقتنا دي ما حاجة سمع بجد وما عجبانا والله لكن الوضع ما بسيط كم نتمنى ان رسالتنا توصل لكل ربع السودان واي زول بتاع خير خليه يساعدنا ونصلح موضوع بتاع السلخان دي اكثر حاجه يعني منا هنا بالنسبه لموضوع الادويه اما بالنسبه لموضوع الادويه للطرق لكن التخزين برضه سيء والظروف مجابله ظروف المعيشه برضه غاليه والحمد لله لكن اصلا ماشي على الامان والشوارع نساعد بقدر الامكان ونقدر عدده كله كده قاعدين نوصل يلا بالنسبة للكوادر برضه البلد كوادرها بجد بسيطة نحتاج لمعامل عشان يدربوا فوق الناس في ناس والله ما شاء الله عندهم خبرة لكن يلا ظروف العيشة تساعدهم وما عندهم إمكانيات عشان واحد يقدر يوفر حاجة بالنسبة للبلد شكرا لكم وكتر خيركم ما قصرتم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السدود
6: راديو دبنجا دبوا يا موصلني زرعت وصلني وهاش بس أصل بك هداب ننقدي انت تتكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470 راديو دبنجا معاك ومنك وليك
7: قضايا الشباب

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفاء بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا لظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام، بين الأجيال المختلفة خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارب دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذ كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بالكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الولياء. اليوم ده أهميته كبيرة لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، كمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم وقوتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، ياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لسلام، سودان من لسلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة من لسلام، نوبة من لسلام، سودان من لسلام، إركي من لسلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج الديوان. ومعنا في هذه الحلقة الدكتور الخبير في مجال التعدين، الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله. دكتور قرشي، يعني أنتم كخبراء وكمعدنين ومختصين في مجال التعدين، هل تفتكروا أنه ممكن كمؤسسات أكاديمية يكون عندكم دور في أنكم تقدروا يعني تصلحوا ما ما ما أفسدته يعني هذه الممارسات؟ هل الجامعات السودانية العاملة في مجال صناعة التعدين أو في مجال المعادن، في مجال التنمية، هل الجامعات دي عندها القدرة ممكن أنها تغير هذا الواقع؟
1: والله شوف، هو طبعا ما في تأثير مباشر غير أنه نحن نخرج مهندسين كل مرة ننفذ السوق والشركات بمهندسين يعني خريجين سواء كان البكالوريوس أو الدبلومة. يعني في تخصصين، أنا كنت أعرف شعلكم في تخصصين، في تخصص بتاع مناجم اللي هو بيقوم بعمل المناجم اللي بحفر المناجم. طبعا الجيولوجيين بيكون حددوا أصلا المعدن ده سواء كان ذهب ولا غير ذهب، أنه هو شكله كيف، عمقه كم، أفقي رأسي مايل، نوعه شنو. فبجي المهندس التعدين بجي بشوف ينتج يكشف الأرض من فوق ولا أندرغراوند، يعني بسموها أندرغراوند تحت. بجي بعد إننا هو مهندس المناجم، وهل يحفر بير قصاد المعدن ده ولا ممكن يحفر في أي حتة، لأنه البير عنده مواصفات برضه، يقول لك تعمل في حتة عالية على سنه المياه الأمطار ولا الخيرام ما يجي يعني، وبعدين من البير ده تمشي للمعدن إن شاء الله بحاجة أفقية. طبعا لها شروط، فيها طبعا فيها تدعيم وفيها تهوية وفيها رصد للتحرك بتاع الصخور بالحجم يسموها السترونج زوت، يعني جهاز كده زي السيبة بتاعت الكاميرا بتاعتك دي، بخدها في الأرض ويكون عنده حساس ضغط على الحجر، لو أتحرك من اللي بتعرف يعني كل ما صباح وكل ساعة بتصفت أنه في حركة عشان تضمن وجودك في تحت المنجم ده. وفي تدعيم فوق، لابس للهلمنت اللي هو

0: الغازات، وفي شروط للتفجير برضو، تفجير لأنه تطلع غازات، تفجير أصلا غازات، كل الحاجات اللي بتعملها هي عجين، لكن في النهاية كلها ترجع بتلقى غازات. أول ما تفجر كل الخراطيش بتاعت التفجير دي بتلقى غازات، وغازات سامة كمان، فيها كبريت، في ثاني، في أول أكسيد الكربون، في كربونات، ريجين، ده كلها بتتفرتك من التالي. فأنت لازم تعمل تهوية قبل ما تدخل الناس في المناجم وكده، ده شروط المناجم كده. ده طبعا الطلاب يجي يتخرجوا عارفين الشغل بتاع المناجم، يحفر وين، يعمل وين، كيف تنتج وكم تنتج وكده. بعدين بيجي طبعا الجزء الثاني اللي هو احنا برضه بنخرج اللي هو بتاع البروسيسنج، المعالجه، معالجه الارقام، اللي هو الناس اللي بعمل اساسا شغالين في الذهب ده. انت تيجي تركز الذهب او تطلع الذهب تنقيه، ده اللي هو شغل بتاع البروسيس، برضه جزء من مهندسين التعدين المتخصصين في عمليه التريتمنت، معالجة الذهب اللي هو سواء كان بالزئبق أو الزئبق أو السيانايد يعني. فنحن نرفض للشارع وللبلد عدد كبير من الـ من الـ من الـ من المهندسين والتقنيين الموجودين. طبعا بعد ذاك نناقش كم مرة كنا دايرين نستدعي ناس، استدعينا كان بتاع الشركة السودانية، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، كم مرة قلنا هل يجينا و يعني يدعمنا في أنه في معامل وفي ده، لكن طبعا أنفرشنتلي ما جانا. طبعا ما عندنا طعم أي حاجة، لكن في مهندسين الرجيم معانا، وفي دكاترة برضو من الجامعة ذات ومش تعينوا في الشركة السودانية، فديل عندهم يعني ده بيساعدوا في عملية الإرشاد والمراقبة، المراقبة الصحية والمراقبة الإنتاج، وكيف يتعامل مع الزئبق، وكيف يتعامل مع الصيانات يعني. فدل يعني ده الحتة الوحيدة الواحد ممكن أو المجموعة بتاعت المهندسين دي اللي يقدروا يساهموا، أو الجامعات تساهم في عملية التعدين يعني.
1: دكتور يعني هل تفتكر إنه قطاع التعدين ده مؤهل في إنه يمكن يساهم في إعمار البلد مرة تانية، يحقق نوع من الاستقرار الاقتصادي؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يستطيع السودان أو يستطيع أو الدولة السودانية يعني يمكن أن تعود وتعمر وتحقق تنمية واستقرار اقتصادي؟
0: هو في الظروف الغير طبيعية اللي هسه شغال فيها اللي هو التعدين العشوائي ده، البلد لازم تقيف شوية على رجلينها يعني، لازم يعني بعد ذاك يقننوا الشغلة بتاعت التعدين دي، ويكون تعليم منظم وينتج اكثر. وهسي في فاقد كبير جدا في التهريب وفي اللص ذاته، في فاقد الذهب ذاته، في الفاقد وفاقد السيانايد، فاقد الزئبق، ده كله فاقد. فانت لو قدرت تقنن الشغل ده بطرق مختلفه بتقدر ترفع الانتاجيه وكده، وبتنمي البلد اكثر. لكن في الوقت الحالي لازم الدوله تقيف على رجلينها بواسطه الذهب الموجود ده. في معادن اخرى طبعا مش ما سالين فيها، لانه الذهب بيجيب عائد سريع طبعا، والدوله بتستفيد منها في الوقوف على رجلينها طبعا. دي مرحله مهمه جدا في انه الدوله تقيف، بعدين توقف مؤسسة الثانية الزراعية والحيوانية والصمغ العربي ومعارف مين السياحة، والمؤسسات توقف على رجلينا. وبعدين التعدين طبعا دار تكلفة عالية جدا، عشان تعدين بطريقة بيرفكت دار تكلفة عالية جدا، البندوز ده بي 500,000 دولار، فتكلفها عالية جدا يعني. انت لازم الدولة تقف على رجلين عشان تخلي ليل ياخذوا راحتهم، ياخذوا نفس شوية، يعيدوا قوانينهم، ينظموا نفسهم وينظموا الشركات، منح

0: المحظات تكون بطريقه يعني كويسه. وفي عندهم امكانيات، انا افتكر انه في امكانيات في مجال التعليم، لانه مثلا الجيولوجيا عندها مكاتب، انا ما اعرف المكاتب دي زمان كان في مكاتب كبيره جدا، مكاتب الاقليميه. الشركه السودانيه ما عندها هسه الان، الشركه السودانيه للموارد المعدنيه ما عندها مكتب اصلا، في مكتب مكتبات محدده، لكن الجيولوجيا دي في اي حته في اي ولايه في اي محافظه عندها مكاتب وعندهم امكانيات. كان زمان انه يعني مراقبه التعدين العاجلي كله عن طريق المكاتب الاقليميه دي، وتكون على اتصال بالمركز. فلو في اشكال كبير طبعا بيودوا وفد عديل كده بتاعت مهندسين عشان يشوفوا المشكله شنو. يعني انا بتذكر قبل فتره برضه الجيولوجيا، مثلا الجيولوجيا مشكورين، ناس الجيولوجيا دي متعبين شديد، فرسوا الوفد على اساس يشوف التعديل العشوائي في بدايته. كان في اشكال يعني، ناس بيشكوا في الشماليه في تدمير للبيئه الجيولوجيه والبيئه الصحيه والبيئه التعدينيه كلها. فمشوا من ضمن تقاريرهم مشوا لقوا شركه تعدين اهلي شغال بالبورشافيل اللي هي اسمها شنو بورشافيل دي البوكلين، سمو البوكلين بتعدين تحفر وما لقوا اي نقطه ذهب. والبوكلين ده وصل بحفر لغايه ما هو ما قدر يطلع، يعني دخل نفسه في حفره كبيره ضخمه جدا، حفره ما تتخيلها اصلا. قالوا حتى البوكلين ما قدر يطلع الا يعني بيقدر يعالجوا كيف يمرقوا من الحفره دي بدون ما يطلع اي نقطه ذهب. فانا بفتكر انه يعني في ناس في امكانيات عند الناس ممكن يرجعوا يعيدوا يضبطوا الامور والتعدين يمشي بطول بيرفكت، يكون بطريقه منتظمه.
1: طيب دكتور نحن ان شاء الله في ختام هذا الحوار، يعني لو قلنا لك يعني تنبأ لنا بمستقبل عملية التعدين في السودان في السنين القادمة، وأنت يعني تعمل في مجال التعدين، يعني ونريك تنبأ لنا يعني مستقبل عملية التعدين في السودان، يعني هل يعني في أمل أنه المسألة تكون أفضل تكون أحسن، ولا برضو الناس بيكونوا قاعدين في نفس المربع ده بنفس الطريقة العشوائية وبنفس الاقتصاد الدورة الاقتصادية السوداء، يعني اقتصاد أسود، الدولة ما عارف الموارد دي ماشي وين، القروش دي ماشي وين، العائدات ماشي وين، الحاجة دي بتطلع كيف؟ فكده تكلم لنا عن المستقبل.
0: والله أنا بفتكر المستقبل موجود، الناس إن شاء الله الحرب تقيف وياخذوا منها دروس وعبر طبعا، واكثر يطلع الناس اكثر جديه طبعا في مواضيعهم وفي مواضيع طبعا هم، لانه اصلا في الظروف دي يعني دائما الناس بتجاوز بعض الامور يعني المخالفه للقوانين. لكن ان شاء الله بفتكر انه في شغل يكون في عندنا بيز بتاع قاعده كبيره جدا بتاعت معادن موجوده في السودان. يعني أنا أديك مثال، حفرة النحاس دي اشتغلوا فيها خمسة دول دي كل دولة طلعت احتياطي، خمسة دول شغالة في حفرة النحاس في 1 كيلومتر مربع فقط، 1 كيلومتر مربع فقط اللي هو بسمى حفرة علي دينار دي، أنتج فيها علي دينار زمان النحاس طبعا، وطلعوا احتياطي بين 10 لغاية 20 مليون طن في الكيلومتر الواحد. ففي واحد من الجيولوجيين طبعا طلع مشروع انه الاريا دي فيها 50 كيلومتر، يعني في 49 كيلومتر غير مستغله في منطقه باشوره ورنقة، وفي نهر اسمها نهر امبلشه واده، يمكن انت كنت عشت في جنوب دارفور، ففي النهرين ده بيلتقوا في الردوم وكم في بحر العرب تقريبا. فده مقترح انه يكون في سد ينتج الكهرباء، ويمكن استغلال حفرة النحاس دي في في إنتاج أسلاك النحاس، يعني إنتاج يكون إنتاج فاينل برودكتس يسموه شو، إنتاج نهائي للنحاس، لأنه تصدير النحاس مكلف برضه، نسبة بسيطة جدا 2.7% من النحاس، فده لو صدرته ما بيجيب لك قيمة. فأنت لازم تركز زيادة، تعمله 100% تعمل نحاس تعمل أسلاك وكده. فإقامة مصنع، وقالوا فيه ثروة غابية كبيرة جدا ممكن بستنس المنطقة دي، واستغلاله للسودان ده كله. يعني شوف 20 مليون طن في 1 كيلومتر، أضرب في 50 ده مليار طن، مليار طن من النحاس. ده واحد مشروع من المشروع الواحدة، يعني من الحاجات الإنسان يعني الشعب السودان ممكن يستفيد منها قدام. وفي مشاريع في لنقسنة برضو، بس في مناطق غير مكتشفة في لنقسنة، وكرمك جيسان وده حديد طبعا. عندنا في وادي حلفة أكثر من مليار طن من الحديد، لكن طبعا بنسبة ضعيفة، لكن طبعا في خريجين كتار جابوا كيف يعالج النسبة الضعيفة دي. لا يرفع الحديد لازم ترفعها لغاية نسبة 55% على سنه تدخل الفرن، فدي ما تشتغل في الفرن إلا يرفع نسبته. وفي أساسا في شركات كثيرة على الحليب دي قامت وجات تسأل من الحديد في السودان، يعني بالذات وادي حلفة دي نسبة كبيرة، مليار طن من الحديد ده نسبة أو كمية كبيرة جدا طبعا. ومعادن السودان كثيرة، وفي عندنا النحاس اللي هو في الأرياب دي برضو في كميات كبيرة من النحاس في الأرياب. وصحيح في معادن كثيرة، والذهب ده لسه ما تعرف، يعني ناس في ناس يقول لك أخذ ذهب ده كمية كذا، أنا شخصيا ما أعرف كمية الموجودة الاحتياطي الاحتياطي الذهب الموجود، لكن ظهر في كميات كبيرة جدا من الذهب، وفي مناطق لسه ما اكتشف طبعا فيها ذهب. الانقسنة دي هسي فيها ذهب كميات كبيرة جدا برضو، يعني مع الكروم ده اللي هو الحديد ده في ذهب برضو، في يعني واعد كميات واعدة يعني. بفتكر انه في ابو جيبها، ابو جيبها برضه فيها ذهب، يعني اكتشف اخيرا ابو جيبها دي في مناطق كبيره فيها ذهب، بس الان طبعا فيها اشكالات طبعا، لكن احتياط كبير. وعندنا العباسيه برضه فيها حديد وفيها فوسفات، يعني عندنا معادن كثيره جدا مختلفه في السودان. يعني ان شاء الله باذن الله كان استقر البلد، لان البلد اصلا زراعيه وحيوانيه، ثروة حيوانية وزراعية، فلما يضاف عليها المعادن تبقى إن شاء الله مستقبل قوي جدا للأجيال القادمة بإذن الله رب العالمين. ربنا إن شاء الله يوفقكم جميعا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أوكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أوكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أوكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أوكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قصي الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا ومحتاجين يعني بجد، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولادنا يمشوا المدارس ودايرين خيام لأنه الخريف المطر لو يبي يهجيحنا سريع، بس صراحة كده دايرين كاش بروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات تسبب الأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعدة تواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتيجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى بيجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تاج الدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة، فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 9 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها. الحزب الشيوعي السوداني يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بالأبيض.
4: الحزب الشيوعي السوداني يظل في موقفه الثابت أن هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته هي تجد الترحيب.
3: أسباب تفشي الكوليرا وطرق الوقاية من المرض.
5: غسل الإيدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة.
3: النازحون بمرتال بمحلية طويلة يشتكون من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها.
6: خدمات الجانب الصحي معدومة تماما، ماشيين قرابة 3 شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتال كلهم تلوا للخدمة.
3: استتباب في الوضع الأمني بمحلية كتم بولاية شمال دارفور وارتفاع في أسعار السلع.
7: وضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية.
3: شكاوى من إشكالات في الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية بمعسكر جوز السلام بكوستي.
2: بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا، ومحتاجين يعني بجد في عندنا ناس مريضين.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من موقف الحزب الشيوعي السوداني تجاه القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، واللي صدر بالإجماع حول ما يجري في مدينة الأبيض وما حولها، وذلك مع الأستاذ صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، فلنستمع إليه.
1: شكرا جزيلا على الفرصة للتعليق على موقف الحزب الشيوعي السوداني حول قرار مجلس حقوق الإنسان اللي صدر بالإجماع حول الوضع في مدينة الأبيض وضواحيها. القرار طبعا صدر بالإجماع، طبعا الاستنكار أولا طبعا، وبعد ذلك تكليف اللجنة المكلفة أصلا للتقصي حول الانتهاكات والفظائع اللي دائرة في السودان، إنه هذه اللجنة تبدأ التحقيقات الأساسية حول طبيعة ما يجري طبعا وهو معروف، ولكن لمزيد من التوثيق لمعرفة ظروف الناس المحاصرين داخل مدينة الأبيض عن طريق ميليشيات الدعم السريع. هذا قرار يجد الترحيب كالعادة طبعا، والحزب الشيوعي السوداني ظل يرحب بكل جهد بتقوم بها المؤسسات الإقليمية والدولية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان بخصوص تقصي الأوضاع والرصد والتوثيق الانتهاكات اللي ظلت تجري في مناطق عديدة في السودان منذ تفجر الكارثة في مناطق كثيرة طبعا، من بينها دارفور وشمل طبعا باقي السودان. الآن لحد كبير هذه انتهاكات محصورة في دارفور وفي كردفان وأجزاء من النيل الأزرق. على كل حال الحزب الشيوعي السوداني يظل يعني في موقفه الثابت أن هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته السيادة الوطنية للسودان في كامل أرض السودانية هي تجد الترحيب. ومع ذلك الحزب الشيوعي عنده ملاحظات طبعا كثيرة بأن هذه القرارات التي ظلت تصدر حتى في أثناء الفترات الصعبة ولفترات طويلة، مثلا زي حصار الفاشر اللي استمر لأكثر من 18 شهر تحت سمع وبصر العالم، خاصة مؤسسات اللي عندها علاقة بحماية أرواح المدنيين، من بينها مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، مجلس السلم والأمن الإفريقي، جامعة الدول العربية. الآن هي الجهات دي كلها شكلت الرباعية وتشكل الخماسية. ظلت هذه الفظائع تحدث باستمرار ولفترات طويلة، شملت مدن كثيرة، يعني مش الفاشر والأبيض فقط، عندنا بابنوسة، عندنا الدالنج، كادوغلي، مدن أخرى كثيرة، لكن لم تحرك هذه الجهات أي ساكن زي ما بيقولوا في اتجاه اتخاذ خطوات لحماية أرواح المواطنين السودانيين. ظل الحزب يكرر بأنه المفقود في هذا الجانب هي الخطوات العملية على الأقل في إطار المحاسبة والمساءلة، بحيث أنه متورطين في ارتكاب هذه الجرائم يجب أن يتم تقديمهم للعدالة، وجانب العدالة مفقود بصورة ملموس بصورة واضحة، وهناك بطء واضح أيضا في الانتهاء من التحقيقات حول الجرائم المعروفة. إذا أخذنا دارفور نموذج، منذ أحداث ثابت والآن في الفاشر ظل مكتب المدعي بتاع جرائم دارفور التابع للمحكمة الجنائية الدولية يعني خطواته بطيئة للغاية، والناس الضحايا لا يرون يعني أعمال ملموسة. على الأقل كان من المتوقع أنه في كل إحاطة للمدعي بتاع المحكمة الجنائية أمام مجلس الأمن أن يطمن الناس بإصدار يعني قوائم جديدة للمتهمين في هذه الانتهاكات، والناس ما شايفين. غياب العدالة شجع المتورطين في الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة. نحن بنفتكر أنه في الحزب الشيوعي أيضا السودانيين في الخارج، خاصة في المدن الرئيسية في لاهاي، في بروكسل، في لندن، في باريس، في نيويورك، في كندا، حتى في أستراليا، يجب أن يلعبوا دور كبير جدا في ابتدار حملة تضامن مع الشعب السوداني واستقطاب الشعوب المنظمات الحقوقية حول العالم والشرفاء من ذوي الضمير الإنساني من الديمقراطيين ومحبي السلام للتضامن مع شعب السودان في هذه اللحظة الحرجة، للضغط على المؤسسات الإقليمية والدولية في الإسراع بخطوات ملموسة في وقف الحرب أولا، ثم ثانيا أيضا في مخاطبة الوضع الإنساني المتفاقم، خاصة بما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية والضغط على طرفي الحرب في فتح الممرات لوصول المواد الإغاثة الرئيسية والأدوية، خاصة ونحن في فصل خريف، خاصة مرض الكوليرا اللي الآن بنسمع أنه في مناطق مختلفة سواء كان في كردفان أو في دارفور هناك تفشي لهذا المرض اللي بيتكرر كل سنة. أعتقد أنه السودانيين في المهجر عليهم مسؤولية في الضغط على هذه المؤسسات والدول لوقف هذه الحرب، ومن ثم يعني سينفتح الطريق أمام الإجراءات الأخرى سواء كان عمليات تصميم العملية السياسية بغرض الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية واستعادة الحكم المدني.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث لا تزال بعض المناطق في البلاد تعاني من تفشي مرض الكوليرا. كيف نحمي أنفسنا من مسببات الكوليرا؟ كيف التعامل مع مريض الكوليرا؟ كل ذلك مع الدكتورة أديبة إبراهيم، أخصائية الباطنية والأوبئة.
2: السلام عليكم. الكوليرا أصلا هي مرض بيسببه البكتيريا عبارة عن سال حاد ووتري، مرات مصحوب بحمى، وبيكون يعني الإسهال مستمر مع استفراء أوعي، وكلها بتكون شكلها مائي. أصلا يعني هي السبب الرئيسي في حدوث مرض الكوليرا اللي هو المياه الملوثة والأكل الطعام الملوث وتراكم الأوساخ والقاذورات وعدم إصحاح البيئة اللي بيكون موجود فيها أو يحصل فيها المرض، ودي غالبا بيكون في تكدس وبينتقل بسرعة شديدة جدا. أهم حاجة في الوعاية منه إنه لازم تتوفر مياه نظيفة، ولازم يتغطى الأكل من الذباب ومن القاذورات الأخرى، وغسل اليدين أهم حاجة من كل ده اللي هو وشان زي ما بيقولوا، يعني غسل اليدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة. النظافة مهمة جدا وعامل أساسي. بعدين على مستوى المرض مضاعفات خطر جدا، بتؤدي في النهاية للموت إذا ما عوريت بالطريقة الصحيحة، وبيحصل فيها فقد كتير جدا للمريض. مريض الكوليرا مرض بيستا يعني لم تكن في مضاعفات أو خلاص في الديهايدريشن، بياخد المريض من 50 لـ60 دريب مرات في اليوم، وطبعا بتتعالج بالأنتيبيوتيك وبالسوائل وبالنظافة. وأهم حاجة على المستوى العام إن المنطقة اللي بتكون فيها الكوليرا المفروض تتقفل، ما يدخلوا عليها ناس أو يخرجوا منها، ولأنه بتنتقل بسرعة زي ما قلنا، ومجرد ما شعر المريض بأعراض المرض لازم فورا يمشي الدكتور بياخذ العلاج الأساسي اللي هو الأنتيبوتيك والفلاجيل يضاف الدريبات إذا كان في فقد في السوائل. شكرا.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى النازحين بمنطقة مرتال القريبة من طويلة بولاية شمال دارفور، اشتكوا من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها. لمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي بمنطقة مرتال اتصلنا في جولة السودان اليوم بالنازح حسن آدم، وهو ناشط في المجال المدني داخل المعسكرات الموجودة في مرتال، ليطلعنا على أوضاع الصحة بالمنطقة. أهلا ومرحبا بك حسن في جولة السودان اليوم.
3: أشكرك كثير، الله يبارك فيك. يطمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما، ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة لنا عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا، غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني، البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3 تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع علاجاته فاتورته ويطلع معك غرابة ب50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتان مويا ما عنده يعني، ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا الطفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كل من موجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوه إلى ذاته في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة ما بكون متوفر، برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا، والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني، برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشب لك يعني، العذاب هنا اول حاجه لا في دايه الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه له لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده، تعب كثير بل انه بتاع حبل يعني، بس أم بتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر إنتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة ولما انت ما عندك قدره كيف تقدر تراهل على تاجر العربيه انه يوديك في طويله؟ صاحب العربيه ساعد هو بيحتاج ل 200,000، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحه البواجين يعني، لانهم هذا قدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيره جدا جدا يعني. اتمنى انه لجانب المراه انه في جانب ده انه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حوالي المرتال هي قرابة 8,000 أسرة لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50,000 أو 100,000 شخصي، بواجهنا مشاكل كثير جدا من جانب الصحة يعني. نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم تقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذات منزجينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قريش، برضو أطفال لهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني. إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100,000، 50,000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، بيتاهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثة حقيقة يعني. نتمنى الناس يعني تدعم الجانب الصحي ده. راديو دبنجا
0: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونبقى دائما في ولاية شمال دارفور، وهذه المرة من محلية كتم. هذه المحلية أيضا تأثرت بالحرب الجارية واستقبلت أعداد كبيرة من النازحين الذين فروا من داخل الفاشر وما حولها. للإطلاع حول الأوضاع عموما داخل محلية كتم والقرى الحولها اتصلنا في جولة السودان اليوم بالأستاذ يحيى آدم إسماعيل المعروف بيحيى الخموس ليطلعنا على الأوضاع بمحلية كتم. مرحبا بك أستاذ يحيى في جولة السودان اليوم.
4: مرحبا بكم في راديو دبنجا، أنا سعيد أن ألتقيكم اليوم في جولة السودان من محلية كتم لنحدثكم عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية وكذلك الحديث في مجال التعليم. حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قد بتحصل في شكل من هنا لآخر نتيجة لتواجد عدد كبير جدا من المنفلتين حول مدينة كتم، وخاصة في الطرقات الرئيسية هنالك أحيانا تهديدات بالنسبة للمواطنين القادمين إلى السوق والعائدين إلى مناطقهم خاصة في القرى. إضافة لذلك هنالك حالة قتل حدث في الأسبوع الماضي لمواطن من قرية تنغرارة على بعد تقريبا 5 كيلومترات جنوب مدينة كتم، اعتدى له مجموعة من المسلحين وتم قتله ولم يتحصل على الجنان حتى هذه اللحظة. أيضا هنالك عمليات اختطاف حدث لأكثر من 3 تجار، لكن بفضل المجهود القوة الأمنية الموجودة في المنطقة تم يعني إطلاق سراح المختطفين. هذه الوضع حقيقة يعني أرخ كثير من الناس، لكن هنالك مجهود كبير من قبل الإدارات الأهلية بالإضافة إلى مكونات قيادات المجتمع والقوة الأمنية الموجودة بالإضافة للإدارة المدنية من أجل تحسين في الجانب الأمني. فيما يتعلق بالودي الغذائي حقيقة هنالك ارتفاعات جدا بالنسبة لأسعار المواد الغذائية. على سبيل المثال جوال السكر وصل ل 330,000، جركانة الزيت وصل أيضا ل 150,000، إضافة لذلك رطل اللبن عمل 32,000، مع إضافة إلى ارتفاع أيضا في بعض المنتجات المحلية خاصة البصل، بالإضافة إلى الويكا والطماطم وغيرها من المنتجات الموجودة، رغم أنه الارتفاع يعني ارتفاع طفيف جدا، وكل هذا الارتفاع ناتج من الارتفاع الحاد بالنسبة لأسعار الوقود. فجالون الجازولين وصل ل 55,000 والبنزين ل 60,000. إضافة لذلك واحد من أسباب اللي خلى الأسعار دي ترتفع هي نتيجة الأوضاع الأمنية السيئة في طريق كتم التينة، والطريق الوحيد اللي كان بيعتمد عليها المحلية بالنسبة لاستيراد المواد الغذائية اللي أصلا بتأتي عن طريق الشات. هنالك أحوال أمنية سيئة في تلك المنطقة، يعني نتيجة للاستمرار المعارك الموجودة بين قوات تحالف التأسيس، بالإضافة إلى الحركات المسلحة اللي كانت أصلا موجودة في تلك المناطق، مما أدى إلى يعني صعوبة في الطرق من أجل جلب المواد الغذائية بالنسبة للمدينة. الشيء الثاني فيما يتعلق بالودي الصحي، أيضا من الإشكالات أن هنالك ارتفاع بالنسبة لأسعار الأدوية، إضافة لذلك التكاليف الباهظة بالنسبة للعمليات خاصة العمليات الخيصرية. يعني المسألة دي حقيقة بحتاج لتدخل آجل بالنسبة للمنظمات الدولية اللي تعمل في مجال الصحة. إضافة لذلك برضو هنالك الارتفاع بالنسبة للأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة. فيما يتعلق بالتعليم، حقيقة مدينة كتم أو محلية كتم هي من المحليات الكبيرة الموجودة على مستوى ولاية شمال دارفور، إضافة لذلك لأنه هنا في الفترة الماضية إن هنالك محليتين في دائرة جغرافية واحدة اللي هو محليتين كتم والواحة. الآن بعد ما جاءت حكومة التأسيس وعبر الإدارة المدنية تم معالجة هذه المشكلة، وأصبحت الموضوع في محلية واحدة، ونتيجة ذلك هنالك عدد كبير جدا من المدارس الموجودة سواء كان على مستوى المدينة أو سواء كان على مستوى الريف، سواء كان الريف في الاتجاهين الأربع اتجاهات اللي هو الريف الجنوبي والريف الشمالي والريف الغربي، عدد كبير جدا من المدارس. الآن هنالك استعداد بشكل كامل بالنسبة لامتحانات للمرحلتي الابتدائية الصف السادس والمرحلة المتوسطة الصف الثالث، هنالك استعداد تام والجالسين للامتحانات لا يزيد عن 2000 تلميذ وتلميذة، واللي هم كلهم بيجلسوا بالنسبة للامتحانات. وقررت إنه مراكز الامتحانات تكون على مستوى مدينة كتم، كل اللجان تم تكوينها والمراكز تم تجهيزها استعدادا لنقل التلاميذ والتلميذات اللي أصلا موجودين في خارج المدينة. تم إعداد الداخليات بشكل جيد، وكل الأحوال فيما يتعلق بالاستعداد للامتحانات استعداد جيدة. إضافة لذلك هنالك استعداد كبير جدا بالنسبة للقوى الأمنية وخاصة بالشرطة الفيدرالية، هنالك استعداد جاد فيما يتعلق بإدارة الامتحانات وتأمينها. الجانب الإنساني حقيقة يتطلب تدخل المنظمات الإنسانية خاصة فيما يتعلق بمعسكرات النازحين مع اقتراب موسم الخريف، يعني حقيقة بحتاجين لعدد كبير جدا من المساعدات فيما يتعلق بالغذاء، إضافة لذلك بالنسبة للمشمعات وكل مواد الإيواء، لأن المنطقة ممطرة وحقيقة بيحتاجوا إلى مشمعات، يعني خاصة معسكري كساب ووفا التبرنو، إضافة للنازحين الموجودين في مراكز الإيواء بالمدينة. الشيء المهم من ذلك أنه هنالك عدد من المنظمات الإنسانية الآن بدأت تتوافد بالنسبة للمدينة، وهذا يعتبر بشريات كبيرة جدا فيما يتعلق بتقديم الخدمات، ومنظمها الآن بدأت تعمل في مجال الصحة ومجال المياه، وهذه هي خطوة كبيرة جدا، يعني ممكن يحدث تحول كبير على مستوى هذه المدينة.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن كوستي بولاية النيل الأبيض اشتكى نازحيكا دوغلي بمعسكر جوز السلام من نقص في خيام الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية. مزيد من التفاصيل مع النازحة فتحية صالح من معسكر جوز السلام بكوستي.
5: ألو، السلام عليكم. أنا نازحة من جنوب كردفان كادوغلي في جوز السلام، معسكر جوز السلام كوستي. والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا، ومحتاجين يعني بجد. في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولاد نمشي المدارس، ودايرين خيام لأنه الخريف المطر لو يبي يهجيحنا سريع شديد. والله بجد يعني إحنا محتاجين حاجات كثيرة، منها الخيام، منها بس صراحة كده دايرين كاش قروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز، لكن المراكز دي ما كل العلاجات هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات. والإغاثة دي بتيجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما يجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا، ويعني بجد الفترة دي ما في إغاثات خاشية علينا. وأن إحنا الخريف الخيم بتاعتنا دي بتدفق موية، يعني الواحد المطر كان جاء بيكون واقف يا شايل له فرشة خطية في راسه، المطر دي لما انتجف حتى يليم حاجاته اللي اتبلت وينزل الفرشة دي وقعد. بجد ما عندنا خيم لأنه الخيم بتاعتنا دي من قماشة هو زي الدمورية دي وما بتحملين المطر، وحر والله عندنا حر وفي إسهالات والله عددهم كتير كتير ما أقدر أحصيهم ليك ولا ما أقدر أحسبهم ليك، لأنه أسر كتير جات من كادوغلي والدلن كتار والله بجد. لكن الداتا بتاعتهم دي ما عرفاها عندنا الإشراف هناك، لكن بجد

0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب التحايا.
1: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث أصدرت محكمة جنايات دونغولا بالولاية الشمالية يوم 29 من شهر 6 الماضي حكم على الدكتور أحمد الشفبة، قضى بسجنه لمدة عامين بالإضافة إلى غرامة 2 مليون جنيه سوداني، وذلك تحت المادتين 62 و69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمتعلقة بإثارة التذمر وسط القوات النظامية والإخلال بالسلامة العامة. وكان البلاغ المفتوح في مواجهة الدكتور أحمد الشفوة شهد عدة مراحل، حيث تم سحبه بواسطة النائب العام من أمام المحكمة بقرار، ومن بعد تم إرجاع الملف إلى نفس المحكمة التي أصدرت هذا الحكم في حق الدكتور أحمد الشفوة. وأثار هذا الحكم الذي صدر من محكمة جنايات دونغولا أثار الكثير من الجدل في أوساط القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. في حلقتنا الليلة نستمع لتعليق على هذا القرار الصادر من محكمة جنايات دونغولا من كل من الأستاذ المحامي عثمان صالح والأستاذ المحامي ساطع الحاج، وكذلك الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان، يعلقوا على هذا القرار. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بتعليق من الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان.
2: السلام عليكم، شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا. دعوني في عجالة أتحدث عن قضية دكتور أحمد شفا. بأفتكر كلنا متابعين أنه بسبب نقاش داخل صيدلية الدكتور أحمد شفا بمدينة دونغولا عن سلبيات الحرب وضرورة إيقافها وهكذا، كان حضورا في هذا النقاش فرد من أفراد البراعون. تم فتح بلاغ في اليوم الثاني أفتكر بتاريخ 13/7/2025 تحت المواد 58-69 من القانون الجنائي، وتم القبض عليه وإطلاق سراحه بالضمان. أول جلسة كانت بتاريخ 15 ديسمبر 2025 في محكمة جنايات دونغولا، استمعت فيها المحكمة للشخص المفوض من قبل البراون اللي هو ودلياس، لأنه البراون وهي التي قامت بفتح الدعوة ضد الدكتور أحمد شفا. وبعد شهادة ودلياس ممثلا للبراون أو مفوضا من قبل البراون، تم القبض عليه متلبسا بسرقة أسلحة من مخازن الجيش وبيعها إلى الدعم السريع. وعلى عقاب القبض عليه تم الحكم عليه بحفظ جزء من الغرام في خلاوية مشكورة. للأسف استمرت المحكمة في البناء على شهادته. ومهم جدا برضو نذكر أنه في الجلسة الأولى كان في حضور مكثف من أفراد كتيبة البراعون مسلحين وملثمين داخل قاعة المحكمة بدون ما يكون عندهم أي وضع قانوني أو شرعي بيتيح لهم. المحكمة طبعا فيها شرطة المحكمة بتكون داخل قاعة المحكمة، غير كده ما أفتكر في أي جهة بيسمح لها بالدخول بالأسلحة إلى قاعة المحكمة. بتاريخ 9 أبريل 2026 صدر خطاب من النائب العام بطلب ملف القضية بموجب المادة 58، ونتيجة لكده صدر قرار من القاضي بوقف الدعوة وإرسال ملف القضية إلى النائب العام. التطورات الأخيرة

0: بس بعد رسالة كتبها المصباح طلحة اللي هو قائد كتيبة البراون البراء بن مالك في صفحته بالفيسبوك، هدد فيها بإمكانية أخذ القانون بأيديهم، وقال إنه يعني أدى فرصة للقضاء ليحكم حكم عادل، وإلا هم قادرين يحسموا القضية دي. يوم 15/6 أعاد النائب العام الملف إلى المحكمة، وحدد المحكمة جلسة يوم 29/6/2026، وتم تأجيلها ليوم 30. وللأسف صدر حكم بسنتين وشهر سجن وغرامة 2 مليار جنيه اللي هي 2 مليون جنيه. للأسف واضح إنه إن الحكم الأساسي صدر من قائد كتيبة البراء بن مالك في المقام الأول، والقاضي لم يكن سوى يعني أداة لتنفيذ الحكم. نحن ك يعني مدافعين عن حقوق الإنسان سنستمر في دعمنا ومناصرتنا لهذه القضية العادلة، سنتواصل مع الجهات الداخلية والمنظمات الخارجية اللي هي بتدافع عن حقوق الإنسان، حتى يعني يأخذ القانون وتأخذ العدالة مجراها الصحيح وتحكم حكم صحيح وعادل.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا في المقدمة أيضا، تناول الأستاذ عثمان صالح المحامي هذا القرار الصادر من محكمة جنايات طنجلة في مواجهة الدكتور أحمد أشيفة، فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: طيب، الحدث هو إدانة الدكتور أحمد شفا من قبل محكمة دونغلا الجنائية والحكم عليه بالسجن. الحدث التفاصيل المتوفرة فيه إن الدكتور بلاغه تحول للمحكمة وظل على مدى شهور بيتحاكم، وفي الجلسة المحددة للقرار النائب العام طلب الأوراق وتم إرجاع الأوراق بعد شهرين ونص للمحكمة بعد ما كتيبة البراء أو قائد ما يسمى بكتيبة البراء كتب عن مسألة العدالة وعن مسألة تأخير الفصل في المحاكم وطلب الأوراق من المحاكم، فتم إرجاع الأوراق والمحكمة أوقعت عليه عقوبة السجن. أولا عايز أقول إنه الإدانة والعقوبة بالصورة صدرت بها دي إدانة والعقوبة معيبة، ودي بتأكد إنه الأجهزة العدلية في السودان أجهزة غير محايدة وغير مستقلة وغير نزيهة. ده مثال ساطع جدا على الكلام ده، لأنه النائب العام طلب الأوراق بموجب المادة 58، وده بيعني إنه النائب العام عايز يستخدم سلطاته في حفظ الإجراءات، وإلا لما طلب البلاغ يعني ما في أي سبب آخر على أساس إنه يطلب البلاغ سوى حفظ الإجراءات. وبالفعل المسألة دي أخذت شهرين، لكن نمن غايد ما يسمى بكتائب البراء كتب المنشور بتاعه بتحدثه هدد، وللأسف بقول بهدد في الأجهزة العدلية، وكان قاصد البلاغ ده. هنا استجاب النائب العام، ده بوضح مدى ضعف هذه الأجهزة ومدى عدم حياديتها وعدم نزاهتها والجبن من يشغلون المناصب العامة. استجابة للتهديد أرجع النائب العام الأوراق للمحكمة، وللأسف في اليوم المحدد للمحاكمة حضرت كتائب البراء أمام المحكمة، وده برضو حدث يفترض إنه إذا في دولة إذا في حكومة إذا في قضاء نزي يتخذ قرار صارم بخصوص المسألة دي. يعني مقبول من المدنيين إن يعبروا عن آرائهم ويساندوا أي جهة تعرضت أو تم تقديمها لمحاكمة، ده كله من المدنيين مقبول في إطار التعبير عن الرأي. أما تكون المسألة من جهة عسكرية أو جهة شبه عسكرية أو مليشة زي مليشة البراء، ده كلام غير مقبول. يعني ما ممكن أنت عسكري ولابس الزي العسكري بأسلحتك وتجي تصطف قدام المحكمة. يعني ده شنو غير انه تأثير على العدالة؟ ده شنو غير انه اذا ما حكمتوا لمصلحتنا نحن حنعمل كده وحنعمل كده. فللأسف القضاء برضو استجاب للتهديد وما استطاع انه يوقف كتيبة البراء عند حدها ويأمرهم بالانصراف من امام المحكمة، لانه ده بأثر على سير العدالة المسألة دي ما حصلت من القضاء واستجاب للضغوط وأدان المتهم بوجب المادة 66 أوقع عليه عقوبة السجن وأرسله لسجن دنقلة. أنا أفتكر أنه المحاكمة دي محاكمة معيبة ومحاكمة بتصهر تماما وبتثبت تماما كل الكلام الناس بيتكلموا عن أنه الأجهزة في السودان الأجهزة العدلية أجهزة غير غادرة وغير راغبة في تحقيق العدالة، وإنما هي أجهزة بتستجيب للسلطة التنفيذية وللميليشيات وللقوات العسكرية على أساس أنه تحقق لها أهدافها، تحقق لها آراءها في أنه تتم محاكمة الأبرياء من أبناء وبنات الشعب السوداني، وما تقدموا لمحاكمة إلا لأنهم صدقوا بقول الحق، ما ارتكبوا جريمة، ما فيهم زول حمل سلاح أو هدد أو قتل أو ارتكب أي جريمة أو خالف القانون، وإنما قول الحق هو اللي خلاهم يكونوا في قفص الاتهام. ده بأكد أنه النظام القائم الآن نظام قمعي، نظام شمولي، نظام عسكري لا يؤمن بحكم القانون ولا يؤمن بسيادة القانون، وإنما يؤمن بقوة السلاح، وقوة السلاح حقيقة أمام إرادة الشعب السوداني دي حتكون قوة ضعيفة جدا. قوة السلاح إرادة الشعب السوداني هي القلابة، وأنا أفتكر أنه الحكم ده يعني بأكد لنا تماما أنه الأجهزة العدلية في السودان محتاجة كثير من العمل بعد التغيير على أساس أنه تكون أجهزة عدلية حقيقية غير منحازة لأي جهة، محايدة، مستقلة، تتمتع بالنزاهة والكفاءة. ودي كل الصفات دي الآن تفتغر لها الأجهزة العدلية في السودان.
1: وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام نستمع للأستاذ ساطع الحاج المحامي.
3: بيبقى السؤال الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا؟ لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة، وده الذي حدث أنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام، المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذا عايزين نغير قرار المحكمة ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى اللي هي محكمة استئنافية. إذا لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بوجوب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون وفق رضاء النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي، وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا وفيه إهدار للمحاكمة العادلة وفيه إهدار للقوانين وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب، لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان والتي تناولنا فيها الحكم الصادر من محكمة جناية طنجلة في حق الدكتور أحمد الشفا. أنا بشكر كل من الأستاذ رأفت عباس والأستاذ ساطع الحاج والأستاذ عثمان صالح اللي شاركونا في هذه الحلقة، وبشكركم انتو كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قصي الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا ومحتاجين، يعني بجد في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولادنا يمشوا المدارس ودايرين خيام لأنه الخريف المطر لو يجي يهجيحنا سريع، بس صراحة كده دايرين كاش بروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات تسبب الأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما يجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تاج الدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: راديو دبنجا يقدم
4: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان اشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلو جرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس محمد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
6: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساس بتاع الدولة باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنغل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة حتى السقيا، الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز. فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي هي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل. فهي سلعة استراتيجية، سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان، لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة. يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة. فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عندها دور كبير، وعمل نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة تحت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورة وده واجبة تجاه المواطن باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
5: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب أو دور القطاع الخاص، شنو دور الحكومة شنو في المجال ده؟
6: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطارف، في اليهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
5: طيب باشمهندس حامد سليمان وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضه توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
6: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة وصلة كبيرة، لأنه العملات، لأنه المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص هيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا بنقول إن الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. فيعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، يفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لابد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
5: نرحب مستمعي راديو دبنجة بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول، في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
7: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، و الملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وج، وترك أمر الاستيراد برضو ل يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات دول ما كان عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بالشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجد بيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا. فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي باعتبار انه تفرضت اسعار عالية جدا على النفط ما عندها اي تبرير. وفي نفس الوقت قررت ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الامدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده. لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي، فأجا مجموعة الطفيلات دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في بحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إن الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لا دعم مجال للشك إنه برضو المثلة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان. الضمان الذهبي ودلاته ما عنده تبرير، يعني انت بتخط ضمان ده ليه هدف ما في كلام، والضمان الجديد هتروح بعد شوية إذا توصل للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي أو كده. وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو ضمانات طبعا هي مستردة، والبنك السودان ذات ما وضح إنه يتؤثر أثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده. وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المشتقات البترولية وكده. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد أو في مجال التوزيع الداخلي أو في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها، وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
5: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
0: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
8: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
9: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
10: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
11: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي ارتباطا، فالرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر

0: الأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النووية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد الياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام، بين الأجيال المختلفة خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
2: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات ولقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات. وكما نعرف أن الإنسان على لسانه وأمه، اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية وهي وعاء التاريخ. فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حال دون ذلك. من رأيي

0: يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي لعاء جامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم وقوتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا. أريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من قيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن بل يزداد رسوخا. في اليوم النوبي العالمي وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة من لسلام، نوبة من لسلام، سودان من لسلام، إركي من لسلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة لجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أوكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أوكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أوكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أوكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة تقصي الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا ومحتاجين يعني بجد، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولادنا يمشوا المدارس ودايرين خيام لأنه الخريف المطر لو يبي يهجيحنا سريع، بس صراحة كده دايرين كاش قروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات تسبب الأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى أهو بس التهاب ملاريا وكل ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى بيجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تاج الدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة، فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 9 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها. الحزب الشيوعي السوداني يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بالأبيض.
4: الحزب الشيوعي السوداني يظل في موقفه الثابت أن هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته هي تجب الترحيب.
3: أسباب تفشي الكوليرا وطرق الوقاية من المرض.
5: غسل الإيدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة.
3: النازحون بمرتال بمحلية طويلة يشتكون من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها.
6: خدمات الجانب الصحي معدومة تماما، ماشيين قرابة 3 شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتال كلهم تلوا للخدمة.
3: استتباب في الوضع الأمني بمحلية كتم بولاية شمال دارفور وارتفاع في أسعار السلع.
7: وضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية.
3: شكاوى من إشكالات في الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية بمعسكر جوز السلام بكوستي.
2: بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا، ومحتاجين يعني بجد في عندنا ناس مريضين.

0: مرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من موقف الحزب الشيوعي السوداني تجاه القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، واللي صدر بالإجماع حول ما يجري في مدينة الأبيض وما حولها، وذلك مع الأستاذ صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، فلنستمع إليه.
1: شكرا جزيلا على الفرصة للتعليق على موقف الحزب الشيوعي السوداني حول قرار مجلس حقوق الإنسان اللي صدر بالإجماع حول الوضع في مدينة الأبيض وضواحيها. القرار طبعا صدر بالإجماع، طبعا الاستنكار أولا طبعا، وبعد ذلك تكليف اللجنة المكلفة أصلا للتقصي حول الانتهاكات والفظائع اللي دائرة في السودان، إنه هذه اللجنة تبدأ التحقيقات الأساسية حول طبيعة ما يجري طبعا وهو معروف، ولكن لمزيد من التوثيق لمعرفة ظروف الناس المحاصرين داخل مدينة الأبيض عن طريق ميليشيات الدعم السريع. هذا قرار يجد الترحيب كالعادة طبعا، والحزب الشيوعي السوداني ظل يرحب بكل جهة بتقوم بها المؤسسات الإقليمية والدولية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان بخصوص تقصي الأوضاع والرصد والتوثيق الانتهاكات اللي ظلت تجري في مناطق عديدة في السودان منذ تفجر الكارثة في مناطق كثيرة طبعا، من بينها دارفور وشمل طبعا باقي السودان. الآن لحد كبير هذه انتهاكات محصورة في دارفور وفي كردفان وأجزاء من النيل الأزرق. على كل حال الحزب الشيوعي السوداني يظل يعني في موقفه الثابت إنه هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته السيادة الوطنية للسودان في كامل أرض السودانية هي تجد الترحيب. ومع ذلك الحزب الشيوعي عنده ملاحظات طبعا كثيرة بأنه هذه القرارات التي ظلت تصدر حتى في أثناء الفترات الصعبة ولفترات طويلة، مثلا زي حصار الفاشر اللي استمر لأكثر من 18 شهر تحت سمع وبصر العالم، خاصة مؤسسات اللي عندها علاقة بحماية أرواح المدنيين، من بينها مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، مجلس السلم والأمن الإفريقي، جامعة الدول العربية. الآن هي الجهات دي كلها شكلت الرباعية وتشكل الخماسية. ظلت هذه الفظائع تحدث باستمرار ولفترات طويلة، شملت مدن كثيرة، يعني مش الفاشر والأبيض فقط، عندنا بابنوسة، عندنا الدالنج، كادوغلي، مدن أخرى كثيرة، لكن لم تحرك هذه الجهات أي ساكن زي ما بيقولوا في اتجاه اتخاذ خطوات لحماية أرواح المواطنين السودانيين. ظل الحزب يكرر بأنه المفقود في هذا الجانب هي الخطوات العملية على الأقل في إطار المحاسبة والمساءلة، بحيث أنه متورطين في ارتكاب هذه الجرائم يجب أن يتم تقديمهم للعدالة، وجانب العدالة مفقود بصورة ملموس بصورة واضحة، وهناك بطء واضح أيضا في الانتهاء من التحقيقات حول الجرائم المعروفة. إذا أخذنا دارفور نموذج، منذ أحداث ثابت والآن في الفاشر، ظل مكتب المدعي بتاع جرائم دارفور التابع للمحكمة الجنائية الدولية يعني خطوات بطيئة للغاية، والناس الضحايا لا يرون يعني أعمال ملموسة. على الأقل كان من المتوقع أنه في كل إحاطة للمدعي بتاع المحكمة الجنائية أمام مجلس الأمن أن يطمن الناس بإصدار يعني قوائم جديدة للمتهمين في هذه الانتهاكات، والناس ما شايفين. غياب العدالة شجع المتورطين في الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة. نحن بنفتكر أنه في الحزب الشيوعي أيضا السودانيين في الخارج، خاصة في المدن الرئيسية في لاهاي، في بروكسل، في لندن، في باريس، في نيويورك، في كندا، حتى في أستراليا، يجب أن يلعب دور كبير جدا في ابتدار حملة تضامن مع الشعب السوداني واستقطاب الشعوب المنظمات الحقوقية حول العالم والشرفاء من ذوي الضمير الإنساني من الديمقراطيين ومحبي السلام للتضامن مع شعب السودان في هذه اللحظة الحرجة، للضغط على المؤسسات الإقليمية والدولية في الإسراع بخطوات ملموسة في وقف الحرب أولاً، ثم ثانياً أيضاً في مخاطبة الوضع الإنساني المتفاقم، خاصة بما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية والضغط على طرفي الحرب في فتح الممرات لوصول المواد الإغاثة الرئيسية والأدوية، خاصة ونحن في فصل خريف، خاصة مرض الكوليرا اللي الآن بنسمع أنه في مناطق مختلفة، سواء كان في كردفان أو في دارفور، هناك تفشي لهذا المرض اللي بيتكرر كل سنة. أعتقد أنه السودانيين في المهجر عليهم مسؤولية في الضغط على هذه المؤسسات والدول لوقف هذه الحرب، ومن ثم يعني سينفتح الطريق أمام الإجراءات الأخرى، سواء كان عمليات تصميم العملية السياسية بغرض الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية واستعادة الحكم المدني.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث لا تزال بعض المناطق في البلاد تعاني من تفشي مرض الكوليرا. كيف نحمي أنفسنا من مسببات الكوليرا؟ كيف التعامل مع مريض الكوليرا؟ كل ذلك مع الدكتورة أديبة إبراهيم، أخصائية الباطنية والأوبئة.
2: السلام عليكم. الكوليرا أصلا هي مرض بيسببه البكتيريا عبارة عن سائل حاد ووتري، مرات مصحوب بحمى، وبيكون يعني الإسهال مستمر مع استفراء أو غي، وكلها بتكون شكلها مائي. أصلا يعني هي السبب الرئيسي في حدوث مرض الكوليرا اللي هو المياه الملوثة والأكل الطعام الملوث وتراكم الأوساخ والقاذورات وعدم إصلاح البيئة اللي بيكون موجود فيها أو يحصل فيها المرض، ودي غالبا بيكون في تكدس وبينتقل بسرعة شديدة جدا. أهم حاجة في الوعاية منه إنه لازم تتوفر مياه نظيفة، ولازم يتغطى الأكل من الذباب ومن القاذورات الأخرى، وغسل اليدين أهم حاجة من كل ده اللي هو وش زي ما بقول، يعني غسل اليدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة. النظافة مهمة جدا وعامل أساسي بعدين على مستوى المرض، مضاعفات خطر جدا بتؤدي في النهاية للموت إذا ما عولجت بالطريقة الصحيحة، وبيحصل فيها فقد كتير جدا للمريض. مريض الكوليرا مرض بيستا يعني لم تكون في مضاعفات أو خلاص في ديهايدريشن، بياخد المريض من 50 لـ60 دريب مرات في اليوم، وطبعا بتتعالج بالأنتيبيوتيك وبالسوائل وبالنظافة. وأهم حاجة على المستوى العام إن المنطقة اللي بتكون فيها الكرة المفروض تتقفل، ما يدخلوا عليها ناس أو يخرجوا منها، ولأنه بتنتقل بسرعة زي ما قلنا، ومجرد ما شعر المريض بأعراض المرض لازم فورا يمشي الدكتور بياخذ العلاج الأساسي اللي هو الأنتيبوتيك والفلاجيل إضافة للدريبات إذا كان في فقد في السوائل. شكرا.
0: مرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى النازحين بمنطقة مرتال القريبة من طويلة بولاية شمال دارفور، اشتكوا من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها. لمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي بمنطقة مرتال اتصلنا في جولة السودان اليوم بالنازح حسن آدم، وهو ناشط في المجال المدني داخل المعسكرات الموجودة في مرتال، ليطلعنا على أوضاع الصحة بالمنطقة. أهلا ومرحبا بك حسن في جولة السودان اليوم.
3: أشكرك كثير، الله يبارك فيك. يطلعنا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما، ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتال كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للعلاج. عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا، غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني عاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال هي عادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غرابة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني، البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3000. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك التهابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع علاجاته فاتورته ويطلع معك غرابة ب50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتان مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا طفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا إلى ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن عندهم ضغط ولا عندهم سكري ولا عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا، والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقد ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو الامهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشب لك يعني العذاب هنا، اول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة له لشنطته او بالنسبة لحالة الولادة، تعب كتير بل انه بتحبل يعني، بس أم بتحبل وبتحبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر إنتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية انه يوديك في طويلة؟ صاحب العربية ساعد هو بيحتاج لمئة 200,000، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجين يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى انه لجانب المرأة انه في جانب ده انه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حول المرتال هي قرابة 8,000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي معك قرابة 50,000 أو 100,000 شخصي، يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذات منذ يجينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشر على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين انه حلقوا في الشوارع يعني، انه مجرد ما انه يلحقوا او ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو انت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش، برضو اطفال اللهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني. اذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100,000، 50,000 هم الاطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، ويتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثة حقيقة يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي ده.
0: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونبقى دائما في ولاية شمال دارفور، وهذه المرة من محلية كتم. هذه المحلية أيضا تأثرت بالحرب الجارية واستقبلت أعداد كبيرة من النازحين الذين فروا من داخل الفاشر وما حولها. للإطلاع حول الأوضاع عموما داخل محلية كتم والقرى حولها اتصلنا في جولة السودان اليوم بالأستاذ يحيى آدم إسماعيل المعروف بيحيى الخموس ليطلعنا على الأوضاع بمحلية كتم. مرحبا بك أستاذ يحيى في جولة السودان اليوم.
4: مرحبا بكم في راديو دبنجا، أنا سعيد أن ألتقيكم اليوم في جولة السودان من محلية كتم لنحدثكم عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية وكذلك الحديث في مجال التعليم. حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك لو أن هنالك حالات اعتداءات قد بتحصل في شكل من هنا لآخر نتيجة لتواجد عدد كبير جدا من المنفلتين حول مدينة كتم، وخاصة في الطرقات الرئيسية هنالك أحيانا تهديدات بالنسبة للمواطنين القادمين إلى السوق والعائدين إلى مناطقهم خاصة في القرى. إضافة لذلك هنالك حالة قتل حدث في الأسبوع الماضي لمواطن من قرية تنقرارة على بعد تقريبا 5 كيلومترات جنوب مدينة كتم، اعتدى له مجموعة من المسلحين وتم قتله ولم يتحصل على الجنال حتى هذه اللحظة. أيضا هنالك عمليات اختطاف حدث لأكثر من 3 تجار، لكن بفضل المجهود القوة الأمنية الموجودة في المنطقة تم يعني إطلاق سراح المختطفين. هذه الوضع حقيقة يعني أرخ كثير من الناس، لكن هنالك مجهود كبير من قبل الإدارات الأهلية بالإضافة إلى مكونات قيادات المجتمع والقوة الأمنية الموجودة بالإضافة للإدارة المدنية من أجل تحسين في الجانب الأمني. فيما يتعلق بالودي الغذائي حقيقة هنالك ارتفاعات جدا بالنسبة لأسعار المواد الغذائية. على سبيل المثال جوال السكر وصل ل 330 ألف، جركانة الزيت وصل أيضا ل 150 ألف، إضافة لذلك رطل اللبن عمل 32 ألف، مع إضافة إلى ارتفاع أيضا في بعض المنتجات المحلية خاصة البصل، بالإضافة إلى الويكا والطماطم وغيرها من المنتجات الموجودة، رغم أن الارتفاع يعني ارتفاع طفيف جدا، وكل هذا الارتفاع ناتج من الارتفاع الحاد بالنسبة لأسعار الوقود. فجالون الجازولين وصل ل 55 ألف والبنزين ل 60 ألف. إضافة لذلك واحد من أسباب اللي خلى الأسعار دي ترتفع هي نتيجة الأوضاع الأمنية السيئة في طريق كتم التينة، والطريق الوحيد اللي قام بيعتمد عليها المحلية بالنسبة لاستيراد المواد الغذائية اللي أصلا بتأتي عن طريق الجات. هنالك أحوال أمنية سيئة في تلك المنطقة، يعني نتيجة للاستمرار المعارك الموجودة بين قوات تحالف التأسيس، بالإضافة إلى الحركات المسلحة اللي كانت أصلا موجودة في تلك المناطق، مما أدى إلى يعني صعوبة في الطرق من أجل جلب المواد الغذائية بالنسبة للمدينة. الشيء الثاني فيما يتعلق بالودي الصحي، أيضا من الإشكالات أن هنالك ارتفاع بالنسبة لأسعار الأدوية، إضافة لذلك التكاليف الباهظة بالنسبة للعمليات خاصة العمليات الخيصرية. يعني المسألة دي حقيقة بحتاج لتدخل آجل بالنسبة للمنظمات الدولية اللي تعمل في مجال الصحة. إضافة لذلك برضو هنالك الارتفاع بالنسبة للأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة. فيما يتعلق بالتعليم، حقيقة مدينة كتم أو محلية كتم هي من المحليات الكبيرة الموجودة على مستوى ولاية شمال دارفور، إضافة لذلك لأنه هنا في الفترة الماضية إن هنالك محليتين في دائرة جغرافية واحدة اللي هو محليتي كتم والواحة. الآن بعد ما جاءت حكومة التأسيس وعبر الإدارة المدنية تم معالجة هذه المشكلة، وأصبحت الموضوع في محلية واحدة، ونتيجة ذلك هنالك عدد كبير جدا من المدارس الموجودة سواء كان على مستوى المدينة أو سواء كان على مستوى الريف، سواء كان الريف في الاتجاهين الأربع اتجاهات اللي هو الريف الجنوبي والريف الشمالي والريف الغربي، عدد كبير جدا من المدارس. الآن هنالك استعداد بشكل كامل بالنسبة لامتحانات للمرحلتي الابتدائية الصف السادس والمرحلة المتوسطة الصف الثالث، هنالك استعداد تام والجالسين للامتحانات لا يزيد عن 2000 تلميذ وتلميذة، واللي هم كلهم بيجلسوا بالنسبة للامتحانات. وقررت إنه مراكز الامتحانات تكون على مستوى مدينة كتم، كل اللجان تم تكوينها والمراكز تم تجهيزها استعدادا لنقل التلاميذ والتلميذات اللي أصلا موجودين في خارج المدينة. تم إعداد الداخليات بشكل جيد، وكل الأحوال فيما يتعلق بالاستعداد للامتحانات استعداد جيدة. إضافة لذلك هنالك استعداد كبير جدا بالنسبة للقوى الأمنية خاصة بالشرطة الفيدرالية، هنالك استعداد جاد فيما يتعلق بإدارة الامتحانات وتأمينها. الجانب الإنساني حقيقة يتطلب تدخل المنظمات الإنسانية خاصة فيما يتعلق بمعسكرات النازحين مع اقتراب موسم الخريف، يعني حقيقة محتاجين لعدد كبير جدا من المساعدات فيما يتعلق بالغذاء، إضافة لذلك بالنسبة للمشمعات وكل مواد الإيواء، لأن المنطقة ممطرة وحقيقة بيحتاجوا إلى مشمعات، يعني خاصة معسكري كساب ووفا التبرنو، إضافة للنازحين الموجودين في مراكز الإيواء بالمدينة. الشيء المهم من ذلك أنه هنالك عدد من المنظمات الإنسانية الآن بدأت تتوافد بالنسبة للمدينة، وهذا يعتبر بشريات كبيرة جدا فيما يتعلق بتقديم الخدمات، ومنظمها الآن بدأت تعمل في مجال الصحة ومجال المياه، وهذه هي خطوة كبيرة جدا، يعني ممكن يحدث تحول كبير على مستوى هذه المدينة.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن كوستي بولاية النيل الأبيض اشتكى نازحي كادوغلي بمعسكر جوز السلام من نقص في خيام الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية. مزيد من التفاصيل مع النازحة فتحية صالح من معسكر جوز السلام بكوستي.
5: ألو السلام عليكم، أنا نازحة من جنوب كردفان كادوغلي في جوز السلام معسكر جوز السلام كوستي. والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا، ومحتاجين يعني بجد في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولاد نمشوا المدارس ودايرين خيام، لأنه الخريف المطر لو جاب يجهجهنا سريع شديد. والله بجد يعني إحنا محتاجين حاجات كثيرة، منها الخيام، منها بس صراحة كده دايرين كاش قروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات تسبب الأخص، ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات. والإغاثة دي بتجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما يجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا، ويعني بجد الفترة دي ما في إغاثات خاشية علينا. ونحن الخريف الخيم بتاعتنا دي بتدفق موية، يعني الواحد المطر كان جاء بيكون واقف يا شايل ليه فرشة خطية في راسه، المطر دي لما انتجف حتى يليم حاجاته يتبلد وينزل الفرشة دي وقعد. بجد ما عندنا خيام لأنه الخيام بتاعتنا دي من قماشة هو زي الدمورية دي وما بتحملين المطر، وحر والله عندنا حر وفي إسهالات، والله عددهم كتير كتير ما أقدر أحصيهم ليك ولا ما أقدر أحسبهم ليك، لأنه أسر كتير جات من كادوغلي والدلن كتار والله بجد، لكن الداتا بتاعتهم دي ما عرفاها عندنا الإشراف هناك، لكن بجد كتار، بجد ناس كادوغلي والدلن كتار هنا.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
6: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث أصدرت محكمة جنايات دونغولا بالولاية الشمالية يوم 29 من شهر 6 الماضي حكم على الدكتور أحمد الشيف

0: عامين، بالإضافة إلى غرامة 2 مليون جنيه سوداني، وذلك تحت المادتين 62 و69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمتعلقة بإثارة التذمر وسط القوات النظامية والإخلال بالسلامة العامة. وكان البلاغ المفتوح في مواجهة الدكتور أحمد الشفا شهد عدة مراحل، حيث تم سحبه بواسطة النائب العام من أمام المحكمة بقرار، ومن بعد تم إرجاع الملف إلى نفس المحكمة التي أصدرت هذا الحكم في حق الدكتور أحمد الشفا. وأثار هذا الحكم الذي صدر من محكمة جناية دنقلة أثار الكثير من الجدل في أوساط القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. في حلقتنا الليلة نستمع لتعليق على هذا القرار الصادر من محكمة جناية دنقلة من كل من الأستاذ المحامي عثمان صالح والأستاذ المحامي ساطع الحاج وكذلك الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان، يعلقوا على هذا القرار. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بتعليق من الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان.
1: السلام عليكم، شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجة. دعوني في عجالة أتحدث عن قضية دكتور أحمد شفا. بأفتكر كلنا متابعين أنه بسبب نقاش داخل صيدلية الدكتور أحمد شفا بمدينة دنقلة عن سلبيات الحرب وضرورة إيقافها وهكذا، كان حضورا في هذا النقاش فرد من أفراد البراون، تم فتح بلاغ في اليوم الثاني أفتكر بتاريخ 13/7/2025 تحت المواد 58-69 من القانون الجنائي، وتم القبض عليه وإطلاق سراحه بالضمان. أول جلسة كانت بتاريخ 15 ديسمبر 2025 في محكمة جنايات دنقلة، واستمعت فيها المحكمة للشخص المفوض من قبل البراون اللي هو والدلياس، لأنه البراون وهي التي قامت بفتح الدعوة ضد الدكتور أحمد شفا. وبعد شهادة والدلياس ممثلا للبراون أو مفوضا من قبل البراون، تم القبض عليه متلبسا بسرقة أسلحة من مخازن الجيش وبيعها إلى الدعم السريع. وعلى عقاب القبض عليه تم الحكم عليه بحفظ جزء من الغرام في خلاوية مشكورية. للأسف استمرت المحكمة في البناء على شهادته. ومهم جدا برضو نذكر انه في الجلسة الاولى كان في حضور مكثف من افراد كتيبة البراون مسلحين وملثمين داخل قاعة المحكمة بدون ما يكون عندهم اي وضع قانوني او شرعي بيتيح لهم. المحكمة طبعا فيها شرطة المحكمة بتكون داخل قاعة المحكمة، غير كده ما افتكر في اي جهة بيسمح لها بالدخول بالاسلحة الى قاعة المحكمة. بتاريخ 9 ابريل 2026 صدر خطاب من النائب العام بطلب ملف القضية بموجب المادة 58، ونتيجة لكده صدر قرار من القاضي بوقف الدعوة وارسال ملف القضية الى النائب العام. التطورات الاخيرة حدثت بعد رسالة كتبها المصباح طلحة اللي هو قائد كتيبة البراون البراء ابن مالك في صفحته بالفيسبوك، هدد فيها بإمكانية أخذ القانون بأيديهم، وقال إنه يعني أدى فرصة للقضاء ليحكم حكم عادل وإلا هم قادرين يحسموا القضية دي. يوم 15/6 عاد النائب العام الملف إلى المحكمة، وحدد المحكمة جلسة يوم 29/6/2026 وتم تأجيلها ليوم 30. وللأسف صدر حكم بسنتين وشهر سجن وغرامة 2 مليار جنيه اللي هي 2 مليون جنيه. للأسف واضح إنه إن الحكم الأساسي صدر من قائد كتيبة البراء ابن مالك في المقام الأول، والقاضي لم يكن سوى يعني أداة لتنفيذ الحكم. نحن يعني مدافعين عن حقوق الإنسان سنستمر في دعمنا ومناصرتنا لهذه القضية العادلة، سنتواصل مع الجهات الداخلية والمنظمات الخارجية اللي هي بتدافع عن حقوق الإنسان

0: حتى يعني يأخذ القانون وتأخذ العدالة مجراها الصحيح وتحكم حكم صحيح وعادل.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا في المقدمة أيضا، تناول الأستاذ عثمان صالح المحامي هذا القرار الصادر من محكمة جناية طنجلة في مواجهة الدكتور أحمد أشيفة، فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: طيب، الحدث هو إدانة الدكتور أحمد شيفة من قبل محكمة طنجلة الجنائية والحكم عليه بالسجن. الحدث التفاصيل المتوفرة فيه إن الدكتور بلاغه تحول للمحكمة وظل على مدى شهور بيتحاكم، وفي الجلسة المحددة للقرار النائب العام طلب الأوراق وتم إرجاع الأوراق بعد شهرين ونص للمحكمة بعد ما كتيبة البراء أو قائد ما يسمى بكتيبة البراء كتب عن مسألة العدالة وعن مسألة تأخير الفصل في المحاكم وطلب الأوراق من المحاكم، فتم إرجاع الأوراق والمحكمة أوقعت عليه عقوبة السجن. أولا عايز أقول إنه الإدانة والعقوبة بالصورة صدرت بها دي إدانة والعقوبة معيبة، ودي بتأكد إنه الأجهزة العدلية في السودان أجهزة غير محايدة وغير مستقلة وغير نزيهة. ده مثال ساطع جدا على الكلام ده، لأنه النائب العام طلب الأوراق بموجب المادة 58، وده بيعني إنه النائب العام عايز يستخدم سلطاته في حفظ الإجراءات، وإلا لما طلب البلاغ يعني ما في أي سبب آخر على أساس إنه يطلب البلاغ سوى حفظ الإجراءات. وبالفعل المسألة دي أخذت شهرين، لكن نمن غايد ما يسمى بكتائب البراء كتب المنشور بتاعه بتحدثه هدد، وللأسف بقول بهدد في الأجهزة العدلية، وكان قاصد البلاغ ده. هنا استجاب النائب العام، ده بوضح مدى ضعف هذه الأجهزة ومدى عدم حياديتها وعدم نزاهتها وجبن من يشغلون المناصب العامة. استجابة للتهديد أرجع النائب العام الأوراق للمحكمة، وللأسف في اليوم المحدد للمحاكمة حضرت كتائب البراء أمام المحكمة، وده برضو حدث يفترض إنه إذا في دولة، إذا في حكومة، إذا في قضاء نزي يتخذ قرار صارم بخصوص المسألة دي. يعني مقبول من المدنيين إنه يعبروا عن آرائهم ويساندوا أي جهة تعرضت أو تم تقديمها لمحاكمة، ده كله من المدنيين مقبول في إطار التعبير عن الرأي. أما تكون المسألة من جهة عسكرية أو جهة شبه عسكرية أو مليشة زي مليشة البراء، ده كلام غير مقبول. يعني ما ممكن أنت عسكري ولابس الزي العسكري بأسلحتك وتجي تصطف قدام المحكمة. يعني ده شنو غير إنه تأثير على العدالة؟ ده شنو غير إنه إذا ما حكمتوا لمصلحتنا نحن حنعمل كده وحنعمل كده؟ فللأسف القضاء برضو استجاب للتهديد وما استطاع إنه يوقف كتيبة البراء عند حدها ويأمرهم بالانصراف من أمام المحكمة، لأنه ده بأثر على سير العدالة. المسألة دي ما حصلت من القضاء، واستجاب للضغوط وأدان المتهم بوجب المادة 66 أوقع عليه عقوبة السجن وأرسله لسجن طنجلة. أنا أفتكر أنه المحاكمة دي محاكمة معيبة ومحاكمة بتصهر تماما وبتثبت تماما كل الكلام الناس بيتكلموا عن أنه الأجهزة في السودان، الأجهزة العدلية، أجهزة غير غادرة وغير راغبة في تحقيق العدالة، وإنما هي أجهزة بتستجيب للسلطة التنفيذية وللميليشيات وللقوات العسكرية على أساس أنه تحقق لها أهدافها، تحقق لها آراءها في أنه تتم محاكمة الأبرياء من أبناء وبنات الشعب السوداني، وما تقدموا لمحاكمة إلا لأنهم صدحوا بقول الحق، ما ارتكبوا جريمة، ما فيهم زول حمل سلاح أو هدد أو قتل أو ارتكب أي جريمة أو خالف القانون، وإنما قول الحق هو اللي خلاهم يكونوا في قفص الاتهام. ده بأكد أنه النظام القائم الآن نظام قمعي، نظام شمولي، نظام عسكري، لا يؤمن بحكم القانون ولا يؤمن بسيادة القانون، وإنما يؤمن بقوة السلاح. وقوة السلاح حقيقة أمام إرادة الشعب السوداني دي حتكون قوة ضعيفة جدا. قوة السلاح إرادة الشعب السوداني هي القلابة. وأنا أفتكر أنه الحكم ده يعني بأكد لنا تماما أنه الأجهزة العدلية في السودان محتاجة كثير من العمل بعد التغيير، على أساس أنه تكون أجهزة عدلية حقيقية غير منحازة لأي جهة، محايدة، مستقلة، تتمتع بالنزاهة والكفاءة. ودي كل الصفات دي الآن تفتقر لها الأجهزة العدلية في السودان.
1: وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام نستمع للأستاذ ساطع الحاج المحامي.
3: بيبقى السؤال، الإجراءات والتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها، وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا؟ لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام، بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة. وده الذي حدث، أنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام، وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية. وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام. المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذا عايزين نغير قرار المحكمة، ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى، اللي هي محكمة استئنافية. إذا لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بوجوب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون وفق رضاء النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي. وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته. ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب. لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين، تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبدادي القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها الحكم الصادر من محكمة جناية طنجلة في حق الدكتور أحمد الشفا. أنا بشكر كل من الأستاذ رأفت عباس والأستاذ ساطع الحاج والأستاذ عثمان صالح اللي شاركونا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قصي الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا ومحتاجين يعني بجد، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولاد نمشي المدارس ودايرين خيام لأنه الخريف المطر لو جاب يهجيهنا سريع، بس صراحة كده دايرين كاش قروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بكد بيمشي بيشتغلوا حتى بيجي بيشتروا حاجات وبيصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تاج الدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه. وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة بتاعت تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل اللقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
3: كيف يتم ذلك؟
2: البلد فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يلقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. هذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
3: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي أنت بتتكلم عنه، إنه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
2: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هناك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية، يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
3: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات. يعني وأنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي انت بتتكلم عنه اللي هو اصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الامن بايقاف الحرب والضغط على الاطراف لايقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو البعيق المسألة دي؟ شنو
2: البعيق؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها. هنالك مصالح لم تتم وأمتها، سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح التي تشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم موائمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا، لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
3: سمع انتو
2: بالنسبه لنا
3: انتو في خطاب في
2: أكمل.
3: خطاب اوكي تفضل.
2: بالنسبه لنا المساله واضحه، المصلحه السودانيه التي تبني على الاراده الشعبيه السودانيه يمكن ان تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانيه مع حلول اصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الان البحث من خلال الرباعيه والخماسيه للحلول من خلال موائمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
3: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
2: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
3: نعم، ممكن تدينا تلخيص لهذه الرؤى؟
2: تبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
3: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
2: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقرار مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
3: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجة.
2: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، ليكم مني أطيب التحايا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان اشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلو جرام. بعض الناس شافوا انه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا انه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية وتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
3: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساس بتاع الدولة باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجهاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية. سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة. يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في إنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات تنشئة الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة بتاعت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورة وده واجبة تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
2: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب أو دور القطاع الخاص، شنو دور الحكومة، شنو في المجال ده؟
3: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
2: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضه توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار

0: يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة وصلة كبيرة، لأن العملات، لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص. إذا تركت المسألة للقطاع الخاص هيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا نقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية. ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني ممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاقم معاناة المواطن. غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسقيا للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، يفاغم معاناة المواطن بأنه سعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم، والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع يد الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
1: نرحب مستمعي راديو دونجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل. آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
2: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول، يعني كان مرتبك جدا جدا من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، و الملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات، اللي تقسمت لمجموعات ألف وبوب جيم، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات تقول ما كان عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجي تبيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا. دفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه تفرضت اسعار عالية جدا على النفط ما عنده اي تبرير.

0: في نفس الوقت القرارات دي ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الإمدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده. لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي، فأجا مجموعة الطفيليات دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في بحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إن الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسهل قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لدى مجال الشك إنه برضو المثلة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان، الضمان الذهبي، ودلوقتي ما عنده تبرير. يعني انت بتخط الضمان ده ليه هدف ما في كلام، والضمان ده هتروح بعد شويه اذا توصل للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهميه ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في اطار المصالح المتشابكه ما بين القطاعات دي والحكومه والبنك المركزي او كده. وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات. لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السوداني ما وضح إنه يتؤثر أثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده. وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المشتقات البترولية وكده. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذه النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع طريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بتصبح المزال كلها في يد هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي ولا في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلعة استراتيجية ولا غنى عنها، وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية. على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية مع نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة تقصي الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر في حسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا ومحتاجين يعني بجد، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولاد نمشي المدارس ودهرين خيم لأنه الخريف المطر لو جاب يجهجيهنا سريع، بس صراحة كده دهرين كاش قروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات تسبب الأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى أهو بس التهاب ملاريا وكل ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى بيجي بيشتروا حاجات وبيصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تاج الدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 9 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها. الحزب الشيوعي السوداني يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بالأبيض.
4: الحزب الشيوعي السوداني يظل في موقفه الثابت أنه هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته هي تجد الترحيب.
3: أسباب تفشي الكوليرا وطرق الوقاية من المرض.
5: غسل الإيدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة.
3: النازحون بمرتال بمحلية طويلة يشتكون من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها.
6: خدمات الجانب الصحي ده معدومة تماما، ماشيين قرابة 3 شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتال كلهم طلعوا للخدمة.
3: استتباب في الوضع الأمني بمحلية كتم بولاية شمال دارفور وارتفاع في أسعار السلع.
7: وضعي الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية.
3: شكاوى من إشكالات في الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية بمعسكر جوز السلام بكوستي.
2: بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا، ومحتاجين يعني بجد في عندنا ناس مريضين.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من موقف الحزب الشيوعي السوداني تجاه القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، واللي صدر بالإجماع حول ما يجري في مدينة الأبيض وما حولها، وذلك مع الأستاذ صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، فلنستمع إليه.
1: شكرا جزيلا على الفرصة للتعليق على موقف الحزب الشيوعي السوداني حول قرار مجلس حقوق الإنسان اللي صدر بالإجماع حول الوضع في مدينة الأبيض وضواحيها. القرار ده طبعا صدر بالإجماع، طبعا الاستنكار أولا طبعا، وبعد ذلك تكليف اللجنة المكلفة أصلا للتقصي حول الانتهاكات والفظائع اللي دائرة في السودان، إنه هذه اللجنة تبدأ التحقيقات الأساسية حول طبيعة ما يجري طبعا وهو معروف، ولكن لمزيد من التوثيق لمعرفة ظروف الناس المحاصرين داخل مدينة الأبيض عن طريق ميليشيات الدعم السريع. هذا قرار يجد الترحيب كالعادة طبعا، والحزب الشيوعي السوداني ظل يرحب بكل جهد بتقوم بها المؤسسات الإقليمية والدولية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان بخصوص تقصي الأوضاع والرصد والتوثيق الانتهاكات اللي ظلت تجري في مناطق عديدة في السودان منذ تفجر الكارثة في مناطق كثيرة طبعا، من بينها دارفور وشمل طبعا باقي السودان. الآن لحد كبير هذه انتهاكات محصورة في دارفور وفي كردفان وأجزاء من النيل الأزرق. على كل حال الحزب الشيوعي السوداني يظل يعني في موقفه الثابت إنه هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته السيادة الوطنية للسودان في كامل أرض السودانية هي تجد الترحيب. ومع ذلك الحزب الشيوعي عنده ملاحظات طبعا كثيرة بأنه هذه القرارات التي ظلت تصدر حتى في أثناء الفترات الصعبة ولفترات طويلة، مثلا زي حصار الفاشر اللي استمر لأكثر من 18 شهر تحت سمع وبصر العالم، خاصة مؤسسات اللي عندها علاقة بحماية أرواح المدنيين من بينها مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، مجلس السلم والأمن الإفريقي، جامعة الدول العربية. الآن هي الجهات دي كلها شكلت الرباعية وتشكل الخماسية. ظلت هذه الفظائع تحدث باستمرار ولفترات طويلة، شملت مدن كثيرة، يعني مش الفاشر والأبيض فقط، عندنا بابنوسة، عندنا الدالنج، كادوغلي، مدن أخرى كثيرة، لكن لم تحرك هذه الجهات أي ساكن زي ما بيقولوا في اتجاه اتخاذ خطوات لحماية أرواح المواطنين السودانيين. ظل الحزب يكرر بأنه المفقود في هذا الجانب هي الخطوات العملية على الأقل في إطار المحاسبة والمساءلة، بحيث أنه متورطين في ارتكاب هذه الجرائم يجب أن يتم تقديمهم للعدالة، وجانب العدالة مفقود بصورة ملموس بصورة واضحة، وهناك بطء واضح أيضا في الانتهاء من التحقيقات حول الجرائم المعروفة. إذا أخذنا دارفور نموذج، منذ أحداث ثابت والآن في الفاشر، ظل مكتب المدعي بتاع جرائم دارفور التابع للمحكمة الجنائية الدولية يعني خطواته بطيئة للغاية، والناس الضحايا لا يرون يعني أعمال ملموسة. على الأقل كان من المتوقع أنه في كل إحاطة للمدعي بتاع المحكمة الجنائية أمام مجلس الأمن أن يطمن الناس بإصدار يعني قوائم جديدة للمتهمين في هذه الانتهاكات، والناس ما شايفين. غياب العدالة شجع المتورطين في الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة. نحن بنفتكر أنه في الحزب الشيوعي أيضا السودانيين في الخارج، خاصة في المدن الرئيسية في لاهاي، في بروكسل، في لندن، في باريس، في نيويورك، في كندا، حتى في أستراليا، يجب أن يلعبوا دور كبير جدا في ابتدار حملة تضامن مع الشعب السوداني واستقطاب الشعوب، المنظمات الحقوقية حول العالم والشرفاء من ذوي الضمير الإنساني من الديمقراطيين ومحبي السلام للتضامن مع شعب السودان في هذه اللحظة الحرجة، للضغط على المؤسسات الإقليمية والدولية في الإسراع بخطوات ملموسة في وقف الحرب أولاً، ثم ثانيا أيضا في مخاطبة الوضع الإنساني المتفاقم، خاصة بما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية والضغط على طرفي الحرب في فتح الممرات لوصول مواد الإغاثة الرئيسية والأدوية، خاصة ونحن في فصل خريف، خاصة مرض الكوليرا اللي الآن بنسمع أنه في مناطق مختلفة، سواء كان في كردفان او في دارفور، هناك تفشي لهذا المرض اللي بيتكرر كل سنه. اعتقد انه السودانيين في المهجر عليهم مسؤوليه في الضغط على هذه المؤسسات والدول لوقف هذه الحرب، ومن ثم يعني سينفتح الطريق امام الاجراءات الاخرى، سواء كان عمليات تصميم العمليه السياسيه بغرض الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية واستعادة الحكم المدني.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث لا تزال بعض المناطق في البلاد تعاني من تفشي مرض الكوليرا. كيف نحمي أنفسنا من مسببات الكوليرا؟ كيف التعامل مع مريض الكوليرا؟ كل ذلك مع الدكتورة أديبة إبراهيم، أخصائية الباطنية والأوبئة.
2: السلام عليكم. الكوليرا أصلا هي مرض بيسببه البكتيريا، عبارة عن سائل حاد ووتري، مرات مصحوب بحمى، وبيكون يعني الإسهال مستمر مع استفراء أو غي، وكلها بتكون شكلها مائي. أصلا يعني هي السبب الرئيسي في حدوث مرض الكوليرا اللي هو المياه الملوثة والأكل الطعام الملوث وتراكم الأوساخ و القاذورات وعدم إصحاح البيئة اللي بيكون موجود فيها أو يحصل فيها المرض، ودي غالبا بيكون في تكدس وبينتقل بسرعة شديدة جدا. أهم حاجة في الوقاية منه إنه لازم تتوفر مياه نظيفة، ولازم يتغطى الأكل من الذباب ومن القاذورات الأخرى، وغسل اليدين أهم حاجة من كل ده اللي هو وش هاند زي ما بيقولوا، يعني غسل اليدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة. النظافة مهمة جدا وعامل أساسي. بعدين على مستوى المرض مضاعفات خطر جدا، بتؤدي في النهاية للموت إذا ما عولجت بالطريقة الصحيحة، وبيحصل فيها فقد كتير جدا للمريض. مريض الكوليرا مرض بيستا، يعني لم تكون في مضاعفات أو خلاص في الدي هيدريشن، بياخد المريض من 50 لـ60 دريب مرات في اليوم، وطبعا بتتعالج بالأنتيبيوتيك وبالسوائل وبالنظافة. وأهم حاجة على المستوى العام إن المنطقة اللي بتكون فيها الكرة المفروض تتقفل، ما يدخلوا عليها ناس أو يخرجوا منها، ولأنه بتنتقل بسرعة زي ما قلنا، ومجرد ما شعر المريض بأعراض المرض لازم فورا يمشي الدكتور بياخذ العلاج الأساسي اللي هو الأنتيبوتيك والفلاجيل بالإضافة للدريبات إذا كان في فقد في السوائل. شكرا.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى النازحين بمنطقة مرتال القريبة من طويلة بولاية شمال دارفور، اشتكوا من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها. لمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي بمنطقة مرتال اتصلنا في جولة السودان اليوم بالنازح حسن آدم، وهو ناشط في المجال المدني داخل المعسكرات الموجودة في مرتال، ليطلعنا على أوضاع الصحة بالمنطقة. أهلا ومرحبا بك حسن في جولة السودان اليوم.
3: أشكرك كثير، الله يبارك فيك. يطلعنا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات إلى جانب الساحة ده معدومة تماما، ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للعلاج. عندنا قرابة 4 مراكز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا، قرابة 4 وقيل 5 مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده، يعني لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي، يعني الدواء غالي، يعني البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3، تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك التحابات دي ما بتحبش، يعني ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة 50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتاع موية ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا الطفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوه هنا ذات في الصيدلية عشان ما إنه ياخد علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جانا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا، والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقد ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنة الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو الأمهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشب لك يعني العذاب هنا. أول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة لشنطته أو بالنسبة لحالة الولادة، تعب كتير بل إنه بتحبل يعني، بس أم بتحبل وبتحبل زي ما أنتوا تعرفوا والله، يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر تاني يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل على تأجر العربية انه يوديك في طويلة؟ صاحب العربية ساعد هو بيحتاج لميتين ألف، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجين يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى أنه لجانب المرأة أنه في جانب ده أنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حوالي المرأة اللي هي قرابة 8000 أسرة لما تضربها بالفردي ماشي معك قرابة 50000 أو 100000 شخصي، يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني. نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم تقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا المعسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يدعمهم بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يدعموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحقوا بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش، برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني. إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي ده.
0: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونبقى دائما في ولاية شمال دارفور، وهذه المرة من محلية كتم. هذه المحلية أيضا تأثرت بالحرب الجارية واستقبلت أعداد كبيرة من النازحين الذين فروا من داخل الفاشر وما حولها. للإطلاع حول الأوضاع عموما داخل محلية كتم والقرى حولها اتصلنا في جولة السودان اليوم بالأستاذ يحيى آدم إسماعيل المعروف بيحيى الخموس ليطلعنا على الأوضاع بمحلية كتم. مرحب بك أستاذ يحيى في جولة السودان اليوم.
4: مرحب بكم في راديو دبنجا، أنا سعيد أن ألتقيكم اليوم في جولة السودان من محلية كتم لنحدثكم عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية وكذلك الحديث في مجال التعليم. حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قد بتحصل في شكل من هنا لآخر نتيجة لتواجد عدد كبير جدا من المنفلتين حول مدينة كتم، وخاصة في الطرقات الرئيسية هنالك أحيانا تهديدات بالنسبة للمواطنين القادمين إلى السوق والعائدين إلى مناطقهم خاصة في القرى. إضافة لذلك هنالك حالة قتل حدث في الأسبوع الماضي لمواطن من قرية تنقرار على بعد تقريبا 5 كيلومترات جنوب مدينة كتم، اعتدى له مجموعة من المسلحين وتم قتله ولم يتحصل على الجنال حتى هذه اللحظة. أيضا هنالك عمليات اختطاف حدث لأكثر من 3 تجار، لكن بفضل المجهود القوة الأمنية الموجودة في المنطقة تم يعني إطلاق سراح المختطفين. هذه الوضع حقيقة يعني أرخ كثير من الناس، لكن هنالك مجهود كبير من قبل الإدارات الأهلية بالإضافة إلى مكونات قيادات المجتمع والقوة الأمنية الموجودة بالإضافة للإدارة المدنية من أجل تحسين في الجانب الأمني. فيما يتعلق بالودي الغذائي حقيقة هنالك ارتفاعات جدا بالنسبة لأسعار المواد الغذائية. على سبيل المثال جوال السكر وصل ل 330,000، جركانة الزيت وصل أيضا ل 150,000، إضافة لذلك رطل اللبن عمل 32,000، مع إضافة إلى ارتفاع أيضا في بعض المنتجات المحلية خاصة البصل، بالإضافة إلى الويكا والطماطم وغيرها من المنتجات الموجودة، رغم أن الارتفاع يعني ارتفاع طفيف جدا، وكل هذا الارتفاع ناتج من الارتفاع الحاد بالنسبة لأسعار الوقود. فجالون الجازولين وصل ل 55,000 والبنزين ل 60,000. إضافة لذلك واحد من أسباب اللي خلى الأسعار دي ترتفع هي نتيجة الأوضاع الأمنية السيئة في طريق كتم التينة، والطريق الوحيد اللي كان بيعتمد عليها المحلية بالنسبة لاستيراد المواد الغذائية اللي أصلا بتأتي عن طريق الجات. هنالك أحوال أمنية سيئة في تلك المنطقة، يعني نتيجة للاستمرار المعارك الموجودة بين قوات تحالف التأسيس، بالإضافة إلى الحركات المسلحة اللي كانت أصلا موجودة في تلك المناطق، مما أدى إلى يعني صعوبة في الطرق من أجل جلب المواد الغذائية بالنسبة للمدينة. الشيء الثاني فيما يتعلق بالودي الصحي، أيضا من الإشكالات أن هنالك ارتفاع بالنسبة لأسعار الأدوية، إضافة لذلك التكاليف الباهظة بالنسبة للعمليات خاصة العمليات الخيصرية. يعني المسألة دي حقيقة بحتاج لتدخل آجل بالنسبة للمنظمات الدولية اللي تعمل في مجال الصحة. إضافة لذلك برضو هنالك الارتفاع بالنسبة للأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة. فيما يتعلق بالتعليم، حقيقة مدينة كتم أو محلية كتم هي من المحليات الكبيرة الموجودة على مستوى ولاية شمال دارفور، إضافة لذلك لأنه هنا في الفترة الماضية إن هنالك محليتين في دائرة جغرافية واحدة اللي هو محليتي كتم والواحة. الآن بعد ما جاءت حكومة التأسيس وعبر الإدارة المدنية تم معالجة هذه المشكلة، وأصبحت الموضوع في محلية واحدة. ونتيجة ذلك هنالك عدد كبير جدا من المدارس الموجودة، سواء كان على مستوى المدينة أو سواء كان على مستوى الريف، سواء كان الريف في الاتجاهين الأربع اتجاهات اللي هو الريف الجنوبي والريف الشمالي والريف الغربي. عدد كبير جدا من المدارس الآن هنالك استعداد بشكل كامل بالنسبة لامتحانات للمرحلتي الابتدائية الصف السادس والمرحلة المتوسطة الصف الثالث. هنالك استعداد تام والجالسين للامتحانات لا يزيد عن 2000 تلميذ وتلميذة، واللي هم كلهم بيجلسوا بالنسبة للامتحانات. وقررت إنه المركز مراكز الامتحانات تكون على مستوى مدينة كتم. كل اللجان تم تكوينها والمراكز تم تجهيزها استعدادا لنقل التلاميذ والتلميذات اللي أصلا موجودين في خارج المدينة. تم إعداد الداخليات بشكل جيد، وكل الأحوال فيما يتعلق بالاستعداد للامتحانات استعداد جيدة. إضافة لذلك هنالك استعداد كبير جدا بالنسبة للقوى الأمنية وخاصة بالشرطة الفيدرالية، هنالك استعداد جاد فيما يتعلق بإدارة الامتحانات وتأمينها. الجانب الإنساني حقيقة يتطلب تدخل المنظمات الإنسانية خاصة فيما يتعلق بمعسكرات النازحين واقتراب موسم الخريف، يعني حقيقة بحتاجين لعدد كبير جدا من المساعدات فيما يتعلق بالغذاء، إضافة لذلك بالنسبة للمشمعات وكل مواد الإيواء، لأن المنطقة ممطرة وحقيقة بحتاجوا إلى مشمعات، يعني خاصة معسكري كساب وفتبرنو، إضافة للنازحين الموجودين في مراكز الإيواء بالمدينة. الشيء المهم من ذلك أن هنالك عدد من المنظمات الإنسانية الآن بدأت تتوافد بالنسبة للمدينة، وهذا يعتبر بشريات كبيرة جدا فيما يتعلق بتقديم الخدمات، ومنظمها الآن بدأت تعمل في مجال الصحة ومجال المياه، وهذه هي خطوة كبيرة جدا، يعني ممكن يحدث تحول كبير على مستوى هذه المدينة.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن كوستي بولاية النيل الأبيض اشتكى نازحيكا دوغلي بمعسكر جوز السلام من نقص في خيام الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية. مزيد من التفاصيل مع النازحة فتحية صالح من معسكر جوز السلام بكوستي.
5: السلام عليكم. أنا نازحة من جنوب كردفان كادوغلي في جوز السلام معسكر جوز السلام كوستي. والله أن إحنا هنا بكت يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا ومحتاجين يعني بكت. في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولاد نمشوا المدارس ودايرين خيام لأنه الخريف المطر لو جاء بيجهجهنا سريع شديد. والله بجد يعني احنا محتاجين حاجات كتيرة منها الخيم، منها بس صراحة كده دايرين كاش بروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعدة تتواجد لأنه ما في فحوصات. والإغاثة دي بتيجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة. وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى بيجي بيشتروا حاجات وبيصرفوا ويعني بجد الفترة دي ما في إغاثات خاشية علينا. ونحن الخريف الخيم بتاعتنا دي بتدفق موية يعني الواحد المطر كان جاء بيكون واقف يا شايل له فرشة خطية في راسه المطر دي لما انتجيف حتى يليم حاجاته يتبلد وينزل الفرشة دي وقعد. بجد ما عندنا خيم لأنه الخيم بتاعتنا دي من قماشة هو زي الدمورية دي وما بتحملين المطر وحر. والله عندنا حر وفي إسهالات والله عددهم كتير كتير ما أقدر أحصيهم ليك ولا ما أقدر أحسبهم ليك لأنه أسر كتير جات من كادوغلي والدلن كتار والله بجد. لكن الداتا بتاعتهم دي ما عرفاها عندنا الإشراف هناك لكن بجد كتار بجد ناس كادوغلي والدلن كتار هنا.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب التحايا.
6: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث أصدرت محكمة جنايات دونغولا بالولاية الشمالية يوم 29 من شهر 6 الماضي حكم على الدكتور أحمد الشفة قضى بسجنه لمدة 2 بالإضافة إلى غرامة 2 مليون جنيه سوداني، وذلك تحت المادتين 62 و69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمتعلقة بإثارة التذمر وسط القوات النظامية والإخلال بالسلامة العامة. وكان البلاغ المفتوح في مواجهة الدكتور أحمد الشفة شهد عدة مراحل، حيث تم سحبه بواسطة النائب العام من أمام المحكمة بقرار، ومن بعد تم إرجاع الملف إلى نفس المحكمة التي أصدرت هذا الحكم في حق الدكتور أحمد الشفة. وأثار هذا الحكم الذي صدر من محكمة جناية دونغولا أثار الكثير من الجدل في أوساط القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. في حلقتنا الليلة نستمع لتعليق على هذا القرار الصادر من محكمة جناية دونغولا من كل من الأستاذ المحامي عثمان صالح والأستاذ المحامي ساطع الحاج وكذلك الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان، يعلقوا على هذا القرار. نبدأ حلقة.

0: مدافع عن حقوق الإنسان.
1: السلام عليكم، شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا. دعوني في عجالة أتحدث عن قضية دكتور رحمت شفا. بأفتكر كلنا متابعين أنه بسبب نقاش داخل صيدلية الدكتور رحمت شفا بمدينة دنقلة عن سلبيات الحرب وضرورة إيقافها وهكذا، كان حضورا في هذا النقاش فرد من أفراد البراون. تم فتح بلاغ في اليوم الثاني أفتكر بتاريخ 13/7/2025 تحت المواد 58-69 من القانون الجنائي، وتم القبض عليه وإطلاق سراحه بالضمان. أول جلسة كانت بتاريخ 15 ديسمبر 2025 في محكمة جنايات دنقلة، واستمعت فيها المحكمة للشخص المفوض من قبل البراون اللي هو ود الياس، لأن البراون وهي التي قامت بفتح الدعوة ضد الدكتور أحمد شفا. وبعد شهادة ود الياس ممثلا للبراون أو مفوضا من قبل البراون، تم القبض عليه متلبسا بسرقة أسلحة من مخازن الجيش وبيعها إلى الدعم السريع. وعلى عقاب القبض عليه تم الحكم عليه بحفظ جزء من القرآن في خلاوية مشكورة. للأسف استمرت المحكمة في البناء على شهادته. ومهم جدا برضو نذكر أنه في الجلسة الأولى كان في حضور مكثف من أفراد كتيبة البراون مسلحين وملثمين داخل قاعة المحكمة بدون ما يكون عندهم أي وضع قانوني أو شرعي بيتيح لهم. المحكمة طبعا فيها شرطة المحكمة بتكون داخل قاعة المحكمة. غير كده ما أفتكر في أي جهة بيسمح لها بالدخول بالأسلحة إلى قاعة المحكمة. بتاريخ 9 أبريل 2026 صدر خطاب من النائب العام بطلب ملف القضية بموجب المادة 58، ونتيجة لكده صدر قرار من القاضي بوقف الدعوة وإرسال ملف القضية إلى النائب العام. التطورات الأخيرة حدثت بعد رسالة كتبها المصباح طلحة اللي هو قائد كتيبة البراون البراء بن مالك في صفحته بالفيسبوك، هدد فيها بإمكانية أخص القانون بأيديهم، وقال إنه يعني أدى فرصة للقضاء ليحكم حكم عادل وإلا هم قادرين يحسموا القضية دي. يوم 15/6 أعاد النائب العام الملف إلى المحكمة، وحدد المحكمة جلسة يوم 29/6/2026 وتم تأجيلها ليوم 30. وللأسف صدر حكم بسنتين وشهر سجن وغرامة 2 مليار جنيه اللي هي 2 مليون جنيه. للأسف واضح إنه إن الحكم الأساسي صدر من قائد كتيبة البراء بن مالك في المقام الأول، والقاضي لم يكن سوى يعني أداة لتنفيذ الحكم. نحن يعني مدافعين عن حقوق الإنسان سنستمر في دعمنا ومناصرتنا لهذه القضية العادلة، سنتواصل مع الجهات الداخلية والمنظمات الخارجية اللي هي بتدافع عن حقوق الإنسان حتى يعني يأخذ القانون وتأخذ العدالة مجراها الصحيح وتحكم حكم صحيح وعادل.
0: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا في المقدمة أيضا، تناول الأستاذ عثمان صالح المحامي هذا القرار الصادر من محكمة جنايات دنقلة في مواجهة الدكتور أحمد شفا، فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: طيب، الحدث هو إدانة الدكتور أحمد شفا من قبل محكمة دنقلة الجنائية والحكم عليه بالسجن. الحدث التفاصيل المتوفرة فيه إن الدكتور بلاغه تحول للمحكمة وظل على مدى شهور بتحاكم، وفي الجلسة المحددة للقرار النائب العام طلب الأوراق وتم إرجاع الأوراق بعد 2.5 شهر للمحكمة بعد ما كتيبة البراء أو قائد ما يسمى بكتيبة البراء كتب عن مسألة العدالة وعن مسألة تأخير الفصل في المحاكم وطلب الأوراق من المحاكم، فتم إرجاع الأوراق والمحكمة أوقعت عليه عقوبة السجن. أولا عايز أقول إنه الإدانة والعقوبة

0: بالصورة اللي صدرت بها لإدانة العقوبة معيبة. ودي بتأكد أنه الأجهزة العدلية في السودان أجهزة غير محايدة وغير مستقلة وغير نزيهة. ده مثال ساطع جدا على الكلام ده، لأنه النائب العام طلب الأوراق بموجب المادة 58، وده بيعني أنه النائب العام عايز يستخدم سلطاته في حفظ الإجراءات، وإلا لما طلب البلاغ يعني ما في أي سبب آخر على أساس أنه يطلب البلاغ سوى حفظ الإجراءات. وبالفعل المسألة دي أخذت شهرين، لكن لما غايد ما يسمى بكتائب البراء كتب المنشور بتاعه بتحدث وهدد، وللأسف بقول بهدد في الأجهزة العدلية، وكان قاصد البلاغ ده. هنا استجاب النائب العام، ده بوضح مدى ضعف هذه الأجهزة ومدى عدم حياديتها وعدم نزاهتها وجبن من يشغلون المناصب العامة. استجابة للتهديد أرجع النائب العام الأوراق للمحكمة، وللأسف في اليوم المحدد للمحاكمة حضرت كتائب البراء أمام المحكمة، وده برضو حدث يفترض أنه إذا في دولة، إذا في حكومة، إذا في قضاء نزيه يتخذ قرار صارم بخصوص المسألة دي. يعني مقبول من المدنيين إنه يعبروا عن آرائهم ويساندوا أي جهة تعرضت أو تم تقديمها لمحاكمة، ده كله من المدنيين مقبول في إطار التعبير عن الرأي. أما تكون المسألة من جهة عسكرية أو جهة شبه عسكرية أو مليشة زي مليشة البراء، ده كلام غير مقبول. يعني ما ممكن أنت عسكري ولابس زي العسكري بأسلحتك وتجي تصطف قدام المحكمة. يعني ده شنو غير إنه تأثير على العدالة؟ ده شنو غير إنه إذا ما حكمتوا لمصلحتنا نحن هنعمل كده وهنعمل كده؟ فللأسف القضاء برضو استجاب للتهديد وما استطاع إنه يوقف كتيبة البراء عند حدها ويأمرهم بالانصراف من أمام المحكمة، لأنه ده بأثر على سير العدالة. المسألة دي ما حصلت من القضاء، واستجاب للضغوط وأدان المتهم بوجب المادة 66، أوقع عليه عقوبة السجن وأرسله لسجن دنقلة. أنا أفتكر أنه المحاكمة دي محاكمة معيبة ومحاكمة بتصهر تماما وبتثبت تماما كل الكلام الناس بيتكلموا عن أنه الأجهزة في السودان، الأجهزة العدلية، أجهزة غير غادرة وغير راغبة في تحقيق العدالة، وإنما هي أجهزة بتستجيب للسلطة التنفيذية وللميليشيات وللقوات العسكرية على أساس أنه تحقق لها أهدافها، تحقق لها آراءها في أنه تتم محاكمة الأبرياء من أبناء وبنات الشعب السوداني، وما تقدموا لمحاكمة إلا لأنهم صدحوا بقول الحق، ما ارتكبوا جريمة، ما فيهم زول حمل سلاح أو هدد أو قتل أو ارتكب أي جريمة أو خالف القانون، وإنما قول الحق هو اللي خلاهم يكونوا في قفص الاتهام. ده بأكد أنه النظام القائم الآن نظام قمعي، نظام شمولي، نظام عسكري، لا يؤمن بحكم القانون ولا يؤمن بسيادة القانون، وإنما يؤمن بقوة السلاح، وقوة السلاح حقيقة أمام إرادة الشعب السوداني دي حتكون قوة ضعيفة جدا. قوة السلاح إرادة الشعب السوداني هي القلابة، وأنا أفتكر إنه الحكم ده يعني بأكد لنا تماما إنه الأجهزة العدلية في السودان محتاجة كثير من العمل بعد التغيير على أساس إنه تكون أجهزة عدلية حقيقية غير منحازة لأي جهة، محايدة، مستقلة، تتمتع بالنزاهة والكفاءة. ودي كل الصفات دي الآن تفتقر لها الأجهزة العدلية في السودان.
1: وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام نستمع للأستاذ ساطع الحاج المحامي. بيبقى السؤال، الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا؟ لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام، بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة. وده الذي حدث، أنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام، وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية. وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام. المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذا عايزين نغير قرار المحكمة، ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى، اللي هي محكمة استئنافية. إذا لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بموجب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون بوفق رضاء النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي، وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب، لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
2: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها الحكم الصادر من محكمة جناية طنجلة في حق الدكتور أحمد الشفا. أنا بشكر كل من الأستاذ رأفت عباس والأستاذ ساطع الحاج والأستاذ عثمان صالح اللي شاركونا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قص الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر في حزب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بكت يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا ومحتاجين يعني بكت، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولادنا يمشوا المدارس ودهرين خيم لأنه الخريف المطر لو جاب يهجيهنا سريع، بس صراحة كده دهرين كاش بروش عادي لشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات، هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتيجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بكت بيمشي بيشتغلوا حتى بيجي بيشتروا حاجات وبيصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تجدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. اختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب؟ وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة، بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ. فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارب دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذ كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم وقوتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، فياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن بل يزداد رسوخا. في اليوم النوبي العالمي وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة من لسلام، نوبة من لسلام، سودان من لسلام، إركي من لسلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد. والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة ارتقاء وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجاوزها الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السورة.
3: كيف يتم ذلك؟
2: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل تو الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرغب في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
3: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
2: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية، يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
3: نعم أستاذ الصادق، الخماسية

0: المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات يعني. وانت بتقول انه ايقاف الحرب ممكن يكون باجراء من داخل المؤسسات الدوليه، هل في اشكال في عدم وضوح بين الرباعيه والخماسيه؟ وهل الخماسيه هي ذاتها كمؤسسات دوليه يعني غير قادره على طرح هذا الحل اللي انت بتتكلم عنه، اللي هو اصدار بيان من المؤسسه الدوليه ممثله في مجلس الامن بايقاف الحرب والضغط على الاطراف لايقافها؟ يعني بالبساطه دي شنو اللي بيعيق المساله دي؟ شنو
1: البيئة المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم وائمتها، سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح اللي بتشكل للدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم وائمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
0: سمع انتوا في
1: بالنسبة لنا
0: انتوا انتوا في خطاب في
1: أكمل،
0: خطاب اوكي تفضل.
1: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تتبني على الإرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانية مع حلول أصحاب المصالح، لا العكس. ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية أو الخماسية للحلول من خلال موائمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
0: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده، يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
1: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
0: نعم، ممكن تدينا
1: هذه
0: تلخيص
1: الرؤى
0: لهذه الرؤى؟
1: تتبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
0: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
1: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقرار مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق وستستمر، سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دعوة.
0: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجا.
1: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، ليكم مني أطيب التحايا.
2: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستقبل.

0: المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
1: المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
2: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
3: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
6: حلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه طريقتين مباشرة وطرق غير مباشرة، وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض موت، ونحن عارفين المرض المعدي يعني شنو، بنتقل من زول المصاب للزول النصيح. طيب إذا نجي نشوف، عشان نعمل وقاية لازم نمسكهم طرق الانتقال زي الواحد واحد، والوقاية بيعتمد على حاجات أساسية. أول حاجة نعرف المرض ده بيسبب شنو، ولازم نعرف بينتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بيطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعملها وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن أي زول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية، إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، ببساطة جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. زول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقى كويس. الحاجة الثانية، الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ، العطو والبوحة والحياة دي نعمل ليها شيء. ببساطة جدا نغير سلوكنا اليوم. زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه ثاني الماء فوق الناس، وكمان يخد له من دي، بعد ذلك يتعطس ويجوه، لأن الرذاذ ده زي ما قلنا كبير، ممكن يكون هو كمية بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين وصح، وبرضه تنشط نفس المرض. برضه الحاجة الثالثة لما زي الالتماس مع التراب. يا جماعة الناس مثلا احنا نعلم اطفالنا يلبسوا، طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لمن يجوح او يعطس، من الضروري جدا انه يكون عنده منديل او قطع بتاع قماش يخط على خشمه وعلى مناخيره وعلى الناس شايلين المناديل. ما بمعنى انه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن عندها اثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزول المريض ما بيتنقل للزول النصيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعة أنا بنبه إنه أي زور يعني بيت يفترض تبقى سلوك للناس، دار تجوح ولا دار تعطف، كنت شايلت قطعة بتاع قماش لو كان منديل. في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتروا لهم مناديل ورق بيكون شايلين وكده. أهم شيء إنك تاخد لك منديل كده على خشمك ومناخيرك تعطف فيه، وكمان ما تعطف فيه عدة مرات، يعني ما ترجع تدخل في جيبك، يعني تشيله وتبدأه. يعني أول ما عطفت فوقه تمشي تبدأه في حتة آمنة إذا كان منديل ورق، وإذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونه كنبه نظيف، لانه كده انت تعبت فوق المره دي ودخلت رجعت في جيبك، المره الجايه تعبت فوق وكده انت ثاني حترجع تستنسخ نفس الميكروب او نفس الجراثيم وحتكون انت لسه عيان. اذا من الضروري انه اذا عطفنا كمان واستخدمنا المنديل المنديل نغسلوه بعد ذلك نرجع نستخدم اذا بعد الضروري، واذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. اذا دي احنا يا جماعه دورين تبدا ثقافه للناس. عندنا الالتماس مباشر التراب، قلنا برضه الناس يعملوا حسابهم، يعني التراب ده برضه فيه كميه بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشة فيها، وممكن إذا أنت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش أكثر من 10 سنوات في التراب، في أي وقت جزول مثلا كرة ومجروحة وكده ودخل فيه التراب وكده، التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه. عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشرة. طيب نجي نتكلم عن التفادي تحت الأمراض المعدية أو الوقاية من الأمراض المعدية اللي تجي بطريقة غير مباشرة، ممكن زي الحشرات. طيب كيف أن إحنا نكافح الحشرات؟ أن إحنا لازم نفكر بأنه طالما الحشرة دي هي اللي بتنقل لنا بتشيل من الحتة فيها الميكروب أو الجراثيم بتجيبنا للحتة اللي ما فيها الجراثيم، لازم نعمل على مكافحة الحشرات دي. إذن عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرف هي بتعيش وين، تاجي شنو عشان تعيش، يعني نعمل شنو عشان نبدأ عليه. طيب في بعض الطرق البسيطة إحنا ممكن نعملها، وفي طرق كمان كبيرة محتاج إنه الناس الوزارة يدخل وكده ويبدو مثلا نقول على البعوض أو على الجبال الكثير أو كده، لكن إحنا ما ننتظر بعد، إحنا نعمل طرقنا البسيطة. مثلا الحشرات الضارة للذباب، مثلا الذباب إحنا يعني مثلا نقول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود كمية من الذباب موجودة، الذباب جدا ممكن الزول يعمل دخان، دخان ده بترد لنا البعوض. أو مثلا الذباب مثلا كثير كويس بالنظافة، الذباب هو محتاج لحتة دي أكل عشان يأكل، إذا الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده بيقعد فيه. إذن النظافة برضو واحدة من الحياة اللي بتبرد لنا البعوض، واستخدام الرش بتاع النزيلات الحشرية برضو واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الحشرات الطائرة. والإساحة البيئية، الناس تعمل مسايس تنظف البيئة دي، الحتات اللي فيها الوساخة، الحتات بتاعت الكوش والأكسيال بتاع البعوض والذباب وغيره، برضو دي عملية تقلل لنا من الكمية بتاعت البعوض والذباب الموجود، وبالتالي بنكون عملنا وقاية لنفسنا من الحشرات الطائرة زي الذباب. أما البعوض، البعوض طبعا عشان نعمل منه وقاية، البعوض دايما بيحب حتة فيها موية كثيرة، لازم تبني الحتات اللي فيها البرك الموية الراكدة لازم تدفنها. إذا ما قدرنا نكون فيها الزيت الراجع بتاعت العربات دي برضو بتكون لنا، برضو نعمل رش، وبرضو الناس تستخدم ناموسيات لأن البعوض دايما بيجي الليل زمن الناس نايمين وكده، لازم الناس تنين تحت الناموسية، تستخدم الناموسية ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائرة والذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع ديل أو اليدين، يدين أنا عمل لهم شنو، وقلنا إنه هو برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي هي نقل الأمراض المعدية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا، الناس لو عملوها كمية من الأمراض المعدية لحدينا، عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون، نغسل يدينا ديل بالموية والصابون، بيتين في كل الأحوال أنا بقول، في أي وقت دار تعمل أي حاجة غسل يدينا بالموية والصابون، أي ما مثلا الناس اللي بعملوا التنظيف الصحي دي بقول ليك مالك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو، لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال. أكثر من يدينك دي نظافة، غسل يدينك بالموية والصابون. أكيد في عالم هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا ساق قروشة الصابون ما عندنا، لا زي أنا بقول كمان لازم تغسل يدينك بالموية والصابون، لكن إذا ما تجيب صابون بالموية استخدم الرماد، الرماد العادي ده برضه بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك، أو استخدم التراب العادي ده غسل بيه. إيش أهم شيء الفكرة في إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يزف، دي حاجة ضرورية جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الأيادي، احتفلوا بيها لأنه كل الناس بيغسل يدينهم بالموية والصابون كمية كبيرة جدا من الأمراض المعدية ما حجينا. طيب إذن نحن نحدد هنا يا جماعة نغسل الأيدي بالموية والصابون، وبرضه نقطع أظافرنا لأنه الأظافرين برضه بيخزن لنا كمية من البكتيريا. ما شاء الله بنات يعني بيربوا أظافرين وأولاد كمان الشباب ديل، والدي شغاها والدي ميادة، والله إذا نقول لكم بيخزن لكم كمية من الميكروبات جوا الأظافرين، برضه ضروري إنه الأظافرين برضه الناس تقطع.
5: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قص الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا ومحتاجين يعني بجد، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولادنا يمشوا المدارس ودايرين خيام لأنه الخريف المطر لو جاب يهجيهنا سريع، بس صراحة كده دايرين كاش قروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته في مراكز، لكن المراكز دي ما كل العلاجات هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما يجي بيشتروا حاجاتهم بيتصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تاج الدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 9 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها. الحزب الشيوعي السوداني يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بالأبيض.
4: الحزب الشيوعي السوداني يظل في موقفه الثابت إنه هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته هي تجد الترحيب.
3: أسباب تفشي الكوليرا وطرق الوقاية من المرض.
5: غسل الإيدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة.
3: النازحون بمرتال بمحلية طويلة يشتكون من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها.
6: خدمات الجانب الصحي معدومة تماما، ماشيين قرابة 3 شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتال كلهم طلوا للخدمة.
3: استتباب في الوضع الأمني بمحلية كتم بولاية شمال دارفور وارتفاع في أسعار السلع.
7: وضعي الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية.
3: شكاوى من إشكالات في الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية بمعسكر جوز السلام بكوستي.
2: بجد يعني الخيم بتاعتنا دي ما بتخلفنا، ومحتاجين يعني بجد في عندنا ناس مريضين.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من موقف الحزب الشيوعي السوداني تجاه القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، واللي صدر بالإجماع حول ما يجري في مدينة الأبيض وما حولها، وذلك مع الأستاذ صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، فلنستمع إليه.
1: شكرا جزيلا على الفرصة للتعليق على موقف الحزب الشيوعي السوداني حول قرار مجلس حقوق الإنسان اللي صدر بالإجماع حول الوضع في مدينة الأبيض وضواحيها. القرار ده طبعا صدر بالإجماع، طبعا الاستنكار أولا طبعا، وبعد ذلك تكليف اللجنة المكلفة أصلا للتقصي حول الانتهاكات والفظائع اللي دائرة في السودان، إنه هذه اللجنة تبدأ التحقيقات الأساسية حول طبيعة ما يجري طبعا وهو معروف، ولكن لمزيد من التوثيق لمعرفة ظروف الناس المحاصرين داخل مدينة الأبيض عن طريق ميليشيات الدعم السريع. هذا قرار يجد الترحيب كالعادة طبعا، والحزب الشيوعي السوداني ظل يرحب بكل جهد بتقوم بها المؤسسات الإقليمية والدولية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان بخصوص تقصي الأوضاع والرصد والتوثيق الانتهاكات اللي ظلت تجري في مناطق عديدة في السودان منذ تفجر الكارثة في مناطق كثيرة طبعا، من بينها دارفور وشمل طبعا باقي السودان. الآن لحد كبير هذه انتهاكات محصورة في دارفور وفي كردفان وأجزاء من النيل الأزرق. على كل حال الحزب الشيوعي السوداني يظل يعني في موقفه الثابت إنه هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته السيادة الوطنية للسودان في كامل أرض السودانية هي تجد الترحيب. ومع ذلك الحزب الشيوعي عنده ملاحظات طبعا كثيرة بأنه هذه القرارات التي ظلت تصدر حتى في أثناء الفترات الصعبة ولفترات طويلة، مثلا زي حصار الفاشر اللي استمر لأكثر من 18 شهر تحت سمع وبصر العالم، خاصة مؤسسات اللي عندها علاقة بحماية أرواح المدنيين، من بينها مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، مجلس السلم والأمن الإفريقي، جامعة الدول العربية. الآن هي الجهات دي كلها شكلت الرباعية وتشكل الخماسية. ظلت هذه الفظائع تحدث باستمرار ولفترات طويلة، شملت مدن كثيرة، يعني مش الفاشر والأبيض فقط، عندنا بابنوسة، عندنا الدالنج، كادوغلي، مدن أخرى كثيرة، لكن لم تحرك هذه الجهات أي ساكن زي ما بيقولوا في اتجاه اتخاذ خطوات لحماية أرواح المواطنين السودانيين. ظل الحزب يكرر بأنه المفقود في هذا الجانب هي الخطوات العملية على الأقل في إطار المحاسبة والمساءلة، بحيث أنه متورطين في ارتكاب هذه الجرائم يجب أن يتم تقديمهم للعدالة، وجانب العدالة مفقود بصورة ملموس بصورة واضحة، وهناك بطء واضح أيضا في الانتهاء من التحقيقات حول الجرائم المعروفة. إذا أخذنا دارفور نموذج، منذ أحداث ثابت والآن في الفاشر، ظل مكتب المدعي بتاع جرائم دارفور التابع للمحكمة الجنائية الدولية يعني خطوات بطيئة للغاية، والناس الضحايا لا يرون يعني أعمال ملموسة. على الأقل كان من المتوقع أنه في كل إحاطة للمدعي بتاع المحكمة الجنائية أمام مجلس الأمن أن يطمن الناس بإصدار يعني قوائم جديدة للمتهمين في هذه الانتهاكات، والناس ما شايفين. غياب العدالة شجع المتورطين في الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة. نحن بنفتكر أنه في الحزب الشيوعي أيضا السودانيين في الخارج، خاصة في المدن الرئيسية في لاهاي، في بروكسل، في لندن، في باريس، في نيويورك، في كندا، حتى في أستراليا، يجب أن يلعبوا دور كبير جدا في ابتدار حملة تضامن مع الشعب السوداني واستقطاب الشعوب، المنظمات الحقوقية حول العالم والشرفاء من ذوي الضمير الإنساني من الديمقراطيين ومحبي السلام للتضامن مع شعب السودان في هذه اللحظة الحرجة، للضغط على المؤسسات الإقليمية والدولية في الإسراع بخطوات ملموسة في وقف الحرب أولاً، ثم ثانيا أيضا في مخاطبة الوضع الإنساني المتفاقم، خاصة بما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية والضغط على طرفي الحرب في فتح الممرات لوصول مواد الإغاثة الرئيسية والأدوية، خاصة ونحن في فصل خريف، خاصة مرض الكوليرا اللي الآن بنسمع أنه في مناطق مختلفة، سواء كان في كردفان او في دارفور، هناك تفشي لهذا المرض اللي بيتكرر كل سنه. اعتقد انه السودانيين في المهجر عليهم مسؤوليه في الضغط على هذه المؤسسات والدول لوقف هذه الحرب، ومن ثم يعني سينفتح الطريق امام الاجراءات الاخرى، سواء كان عمليات تصميم العمليه السياسيه بغرض الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية واستعادة الحكم المدني.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث لا تزال بعض المناطق في البلاد تعاني من تفشي مرض الكوليرا. كيف نحمي أنفسنا من مسببات الكوليرا؟ كيف التعامل مع مريض الكوليرا؟ كل ذلك مع الدكتورة أديبة إبراهيم، أخصائية الباطنية والأوبئة.
2: السلام عليكم. الكوليرا أصلا هي مرض بيسببه البكتيريا، عبارة عن سائل حاد ووتري، مرات مصحوب بحمى، وبيكون يعني الإسهال مستمر مع استفراغ أو غي، وكلها بتكون شكلها مائي. أصلا يعني هي السبب الرئيسي في حدوث مرض الكوليرا اللي هو المياه الملوثة والأكل الطعام الملوث وتراكم الأوساخ و القاذورات وعدم إصحاح البيئة اللي بيكون موجود فيها أو يحصل فيها المرض، ودي غالبا بيكون في تكدس وبينتقل بسرعة شديدة جدا. أهم حاجة في الوقاية منه إنه لازم تتوفر مياه نظيفة، ولازم يتغطى الأكل من الذباب ومن القاذورات الأخرى، وغسل اليدين أهم حاجة من كل ده اللي هو وش هاند زي ما بيقولوا، يعني غسل اليدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة. النظافة مهمة جدا وعامل أساسي بعدين على مستوى المرض، مضاعفات خطر جدا بتأدي في النهاية للموت إذا ما عولجت بالطريقة الصحيحة، وبيحصل فيها فقد كتير جدا للمريض. مريض الكوليرا مرض بيستا يعني لم تكون في مضاعفات أو خلاص في الدي هيدريشن، بياخد المريض من 50 لـ60 دريب مرات في اليوم، وطبعا بتتعالج بالأنتيبيوتيك وبالسوائل وبالنظافة. وأهم حاجة على المستوى العام إن المنطقة اللي بتكون فيها الكرة المفروض تتقفل، ما يدخلوا عليها ناس أو يخرجوا منها، ولأنه بتنتقل بسرعة زي ما قلنا، ومجرد ما شعر المريض بأعراض المرض لازم فورا يمشي الدكتور بياخد العلاج الأساسي اللي هو الأنتيبوتيك والفلاجيل إضافة للدريبات إذا كان في فقد في السوائل. شكرا.
0: مرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى النازحين بمنطقة مرتال القريبة من طويلة بولاية شمال دارفور، اشتكوا من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها. لمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي بمنطقة مرتال اتصلنا في جولة السودان اليوم بالنازح حسن آدم، وهو ناشط في المجال المدني داخل المعسكرات الموجودة في مرتال، ليطلعنا على أوضاع الصحة بالمنطقة. أهلا ومرحبا بك حسن في جولة السودان اليوم.
3: أشكرك كثير، الله يبارك فيك. يطلعنا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات إلى جانب الساحة ده معدومة تماما، ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للعلاج. عندنا قرابة 4 مراكز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا، قرابة 4 وقيل 5 مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده، يعني لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي، يعني الدواء غالي، يعني البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3، تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك التحابات دي ما بتحبش، يعني ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة 50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتاع موية ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا الطفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوه هنا ذات في الصيدلية عشان ما إنه ياخد علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جانا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا، والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل، يعني ال 12 ولا الجنة الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو لأمهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشب لك يعني العذاب هنا. أول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة لشنطته أو بالنسبة لحالة الولادة، تعب كتير بل إنه بتحبل يعني، بس أم بتحبل وبتحبل زي ما أنتوا تعرفوا والله، يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر إنتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل على تأجر العربية انه يوديك في طويلة؟ صاحب العربية ساعد هو بيحتاج لمئة 200,000، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجين يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى أنه لجانب المرأة أنه في جانب ده أنه يدعم المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حوالى المرتال هي قرابة 8,000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي معك قرابة 50,000 أو 100,000 شخصي، يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم تقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا المعسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يدعمهم بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يدعموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش، برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني. إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100,000، 50,000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، ويتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثة حقيقة يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي ده.
0: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونبقى دائما في ولاية شمال دارفور، وهذه المرة من محلية كتم. هذه المحلية أيضا تأثرت بالحرب الجارية واستقبلت أعداد كبيرة من النازحين الذين فروا من داخل الفاشر وما حولها. للإطلاع حول الأوضاع عموما داخل محلية كتم والقرى حولها اتصلنا في جولة السودان اليوم بالأستاذ يحيى آدم إسماعيل المعروف بيحيى الخموس ليطلعنا على الأوضاع بمحلية كتم. مرحب بك أستاذ يحيى في جولة السودان اليوم.
4: مرحب بكم في راديو دبنجا، أنا سعيد أن ألتقيكم اليوم في جولة السودان من محلية كتم لنحدثكم عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية وكذلك الحديث في مجال التعليم. حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر نتيجة لتواجد عدد كبير جدا من المنفلتين حول مدينة كتم، وخاصة في الطرقات الرئيسية هنالك أحيانا تهديدات بالنسبة للمواطنين القادمين إلى السوق والعائدين إلى مناطقهم خاصة في القرى. إضافة لذلك هنالك حالة قتل حدث في الأسبوع الماضي لمواطن من قرية تنقرار على بعد تقريبا 5 كيلومترات جنوب مدينة كتم، اعتدى له مجموعة من المسلحين وتم قتله ولم يتحصل على الجنال حتى هذه اللحظة. أيضا هنالك عمليات اختطاف حدث لأكثر من 3 تجار، لكن بفضل المجهود القوة الأمنية الموجودة في المنطقة تم يعني إطلاق سراح المختطفين. هذه الوضع حقيقة يعني أرخ كثير من الناس، لكن هنالك مجهود كبير من قبل الإدارات الأهلية بالإضافة إلى مكونات قيادات المجتمع والقوة الأمنية الموجودة بالإضافة للإدارة المدنية من أجل تحسين في الجانب الأمني. فيما يتعلق بالودي الغذائي حقيقة هنالك ارتفاعات جدا بالنسبة لأسعار المواد الغذائية. على سبيل المثال جوال السكر وصل ل 330,000، جركانة الزيت وصل أيضا ل 150,000، إضافة لذلك رطل اللبن عمل 32,000، مع إضافة إلى ارتفاع أيضا في بعض المنتجات المحلية خاصة البصل، بالإضافة إلى الويكا والطماطم وغيرها من المنتجات الموجودة، رغم أن الارتفاع يعني ارتفاع طفيف جدا، وكل هذا الارتفاع ناتج من الارتفاع الحاد بالنسبة لأسعار الوقود. فجالون الجازولين وصل ل 55,000 والبنزين ل 60,000. إضافة لذلك واحد من أسباب اللي خلى الأسعار دي ترتفع هي نتيجة الأوضاع الأمنية السيئة في طريق كتم التينة، والطريق الوحيد اللي كان بيعتمد عليها المحلية بالنسبة لاستيراد المواد الغذائية اللي أصلا بتأتي عن طريق الشات. هنالك أحوال أمنية سيئة في تلك المنطقة، يعني نتيجة للاستمرار المعارك الموجودة بين قوات تحالف التأسيس، بالإضافة إلى الحركات المسلحة اللي كانت أصلا موجودة في تلك المناطق، مما أدى إلى يعني صعوبة في الطرق من أجل جلب المواد الغذائية بالنسبة للمدينة. الشيء الثاني فيما يتعلق بالودي الصحي، أيضا من الإشكالات أن هنالك ارتفاع بالنسبة لأسعار الأدوية، إضافة لذلك التكاليف الباهظة بالنسبة للعمليات خاصة العمليات الخيصرية. يعني المسألة دي حقيقة بحتاج لتدخل عاجل بالنسبة للمنظمات الدولية اللي تعمل في مجال الصحة. إضافة لذلك برضو هنالك الارتفاع بالنسبة للأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة. فيما يتعلق بالتعليم، حقيقة مدينة كتم أو محلية كتم هي من المحليات الكبيرة الموجودة على مستوى ولاية شمال دارفور، إضافة لذلك لأنه هنا في الفترة الماضية إن هنالك محليتين في دائرة جغرافية واحدة اللي هو محليتي كتم والواحة. الآن بعد ما جاءت حكومة التأسيس وعبر الإدارة المدنية تم معالجة هذه المشكلة، وأصبحت الموضوع في محلية واحدة، ونتيجة ذلك هنالك عدد كبير جدا من المدارس الموجودة سواء كان على مستوى المدينة أو سواء كان على مستوى الريف، سواء كان الريف في الاتجاهين الأربع اتجاهات اللي هو الريف الجنوبي والريف الشمالي والريف الغربي. عدد كبير جدا من المدارس الآن هنالك استعداد بشكل كامل بالنسبة لامتحانات للمرحلتي الابتدائية الصف السادس والمرحلة المتوسطة الصف الثالث، هنالك استعداد تام والجالسين للامتحانات لا يزيد عن 2000 تلميذ وتلميذة، واللي هم كلهم بيجلسوا بالنسبة للامتحانات. وقررت إنه المركز مراكز الامتحانات تكون على مستوى مدينة كتم، كل اللجان تم تكوينها والمراكز تم تجهيزها استعدادا لنقل التلاميذ والتلميذات اللي أصلا موجودين في خارج المدينة. تم إعداد الداخليات بشكل جيد، وكل الأحوال فيما يتعلق بالاستعداد للامتحانات استعداد جيدة. إضافة لذلك هنالك استعداد كبير جدا بالنسبة للقوى الأمنية وخاصة بالشرطة الفيدرالية، هنالك استعداد جاد فيما يتعلق بإدارة الامتحانات وتأمينها. الجانب الإنساني حقيقة يتطلب تدخل المنظمات الإنسانية خاصة فيما يتعلق بمعسكرات النازحين واقتراب موسم الخريف، يعني حقيقة بحتاجين لعدد كبير جدا من المساعدات فيما يتعلق بالغذاء، إضافة لذلك بالنسبة للمشمعات وكل مواد الإيواء، لأن المنطقة ممطرة وحقيقة بيحتاجوا إلى مشمعات، يعني خاصة معسكري كساب ووفا التبرنو، إضافة للنازحين الموجودين في مراكز الإيواء بالمدينة. الشيء المهم من ذلك أن هنالك عدد من المنظمات الإنسانية الآن بدأت تتوافد بالنسبة للمدينة، وهذا يعتبر بشريات كبيرة جدا فيما يتعلق بتقديم الخدمات، ومنظمها الآن بدأت تعمل في مجال الصحة ومجال المياه، وهذه هي خطوة كبيرة جدا، يعني ممكن يحدث تحول كبير على مستوى هذه المدينة.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن كوستي بولاية النيل الأبيض اشتكى نازحي كادوغلي بمعسكر جوز السلام من نقص في خيام الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية. مزيد من التفاصيل مع النازحة فتحية صالح من معسكر جوز السلام بكوستي.
5: ألو، السلام عليكم. أنا نازحة من جنوب كردفان كادوغلي في جوز السلام، معسكر جوز السلام كوستي. والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا، ومحتاجين يعني بجد في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولاد نمشوا المدارس، ودايرين خيام لأنه الخريف المطر لو جاء بيجهجهنا سريع شديد. والله بجد يعني إحنا محتاجين حاجات كثيرة، منها الخيام، منها بس صراحة كده دايرين كاش بروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات، هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعدة تتواجد لأنه ما في فحوصات. والإغاثة دي بتيجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما بيجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا، ويعني بجد الفترة دي ما في إغاثات خاشية علينا. ونحن الخريف الخيم بتاعتنا دي بتدفق موية، يعني الواحد المطر كان جاء بيكون واقف يا شايل له فرشة خطية في راسه، المطر دي لما انتجف حتى يليم حاجاته اللي اتبلت وينزل الفرشة دي وقعد. بجد ما عندنا خيم لأنه الخيم بتاعتنا دي من قماشة هو زي الدمورية دي وما بتحملين المطر، وحر والله عندنا حر وفي إسهالات، والله عددهم كتير كتير ما أقدر أحصيهم ليك ولا ما أقدر أحسبهم ليك، لأنه أسر كتير جات من كادوغلي والدلن كتار والله بجد. لكن الداتا بتاعتهم دي ما عرفاها عندنا الإشراف هناك، لكن بجد كتار، بجد ناس كادوغلي والدلن كتار هنا.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
6: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث أصدرت محكمة جنايات بونغولا بالولاية الشمالية يوم 29 من شهر 6 الماضي حكم على الدكتور أحمد الشفة، قضى بسجنه لمدة 2 بالإضافة إلى غرامة 2 مليون جنيه سوداني، وذلك تحت المادتين 62 و69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمتعلقة بإثارة التذمر وسط القوات النظامية والإخلال بالسلامة العامة. وكان البلاغ المفتوح في مواجهة الدكتور أحمد الشفة شهد عدة مراحل، حيث تم سحبه بواسطة النائب العام من أمام المحكمة بقرار، ومن بعد تم إرجاع الملف إلى نفس المحكمة التي أصدرت هذا الحكم في حق الدكتور أحمد الشفة. وأثار هذا الحكم الذي صدر من محكمة جناية دونغولا أثار الكثير من الجدل في أوساط القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. في حلقتنا الليلة نستمع لتعليق على هذا القرار الصادر من محكمة جناية دونغولا من كل من الأستاذ المحامي عثمان صالح والأستاذ المحامي ساطع الحاج، وكذلك الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان، بيعلقوا على هذا القرار. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بتعليق من الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان.
7: السلام عليكم، شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجة. دعوني في عجالة أتحدث عن قضية دكتور أحمد شفا. بأفتكر كلنا متابعين أنه بسبب نقاش داخل صيدلية الدكتور أحمد شفا بمدينة دنقلة عن سلبيات الحرب وضرورة إيقافها وهكذا، كان حضورا في هذا النقاش فرد من أفراد البراون. تم فتح بلاغ في اليوم الثاني أفتكر بتاريخ 13/7/2025 تحت المواد 58-69 من القانون الجنائي، وتم القبض عليه وإطلاق سراحه بالضمان. أول جلسة كانت بتاريخ 15 ديسمبر 2025 في محكمة جنايات دنقلة، واستمعت فيها المحكمة للشخص المفوض من قبل البراون اللي هو ود الياس، لأنه البراون وهي التي قامت بفتح الدعوة ضد الدكتور أحمد شفا. وبعد الشهادة

0: البراون او مفوضا من قبل البراون، تم القبض عليه متلبسا بسرقة أسلحة من مخازن الجيش وبيعها إلى الدعم السريع. وعلى عقاب القبض عليه تم الحكم عليه بحفظ جزء من الغرام في خلاويا مشكورين. للأسف استمرت المحكمة في البناء على شهادته. ومهم جدا برضو نذكر أنه في الجلسة الأولى كان في حضور مكثف من أفراد كتيبة البراون مسلحين وملثمين داخل قاعة المحكمة بدون ما يكون عندهم أي وضع قانوني أو شرعي بيتيح لهم. المحكمة طبعا فيها شرطة المحكمة بتكون داخل قاعة المحكمة، غير كده ما أفتكر في أي جهة بيسمح لها بالدخول بالأسلحة إلى قاعة المحكمة. بتاريخ 9 أبريل 2026 صدر خطاب من النائب العام بطلب ملف القضية بموجب المادة 58، ونتيجة لكده صدر قرار من القاضي بوقف الدعوة وإرسال ملف القضية إلى النائب العام. التطورات الأخيرة حدثت بعد رسالة كتبها المصباح طلحة اللي هو قائد كتيبة البراون البراء بن مالك في صفحته بالفيسبوك، هدد فيها بإمكانية أخذ القانون بأيديهم، وقال إنه يعني أدى فرصة للقضاء ليحكم حكم عادل وإلا هم قادرين يحسموا القضية دي. يوم 15/6 أعاد النائب العام الملف إلى المحكمة، وحدد المحكمة جلسة يوم 29/6/2026 وتم تأجيلها ليوم 30. وللأسف صدر حكم بسنتين وشهر سجن وغرامة 2 مليار جنيه اللي هي 2 مليون جنيه. للأسف واضح إنه إن الحكم الأساسي صدر من قائد كتيبة البراء بن مالك في المقام الأول، والقاضي لم يكن سوى يعني أداة لتنفيذ الحكم. نحن ك يعني مدافعين عن حقوق الإنسان سنستمر في دعمنا ومناصرتنا لهذه القضية العادلة، سنتواصل مع الجهات الداخلية والمنظمات الخارجية اللي هي بتدافع عن حقوق الإنسان حتى يعني يأخذ القانون وتأخذ العدالة مجراها الصحيح وتحكم حكم صحيح وعادل.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا في المقدمة أيضا، تناول الأستاذ عثمان صالح المحامي هذا القرار الصادر من محكمة جناية طنجلة في مواجهة الدكتور أحمد أشيفة، فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: طيب، الحدث هو إدانة الدكتور أحمد شفا من قبل محكمة دونغلا الجنائية والحكم عليه بالسجن. الحدث التفاصيل المتوفرة فيه إن الدكتور بلاغه تحول للمحكمة وظل على مدى شهور بتحاكم، وفي الجلسة المحددة للقرار النائب العام طلب الأوراق وتم إرجاع الأوراق بعد 2.5 شهر للمحكمة بعد ما كتيبة البراء أو قائد ما يسمى بكتيبة البراء كتب عن مسألة العدالة وعن مسألة تأخير الفصل في المحاكم وطلب الأوراق من المحاكم، فتم يرجع الأوراق والمحكمة أوقعت عليه عقوبة السجن. أولا عايز أقول إنه الإدانة والعقوبة بالصورة صدرت بها دي إدانة والعقوبة معيبة، ودي بتأكد إنه الأجهزة العدلية في السودان أجهزة غير محايدة وغير مستقلة وغير نزيهة. ده مثال ساطع جدا على الكلام ده، لأنه النائب العام طلب الأوراق بموجب المادة 58، وده بيعني إنه النائب العام عايز يستخدم سلطاته في حفظ الإجراءات، وإلا لما طلب البلاغ يعني ما في أي سبب آخر على أساس إنه يطلب البلاغ سوى حفظ الإجراءات. وبالفعل المسألة دي أخذت 2 شهر، لكن نمن غايد ما يسمى بكتائب البراء كتب المنشور بتاعه بتحدثه هدد، وللأسف بقول بهدد في الأجهزة العدلية، وكان قاصد البلاغ ده. هنا استجاب النائب العام، ده بوضح مدى ضعف هذه الأجهزة ومدى عدم حياديتها وعدم نزاهتها والجبن من يشغلون المناصب العامة. استجابة للتهديد أرجع النائب العام الأوراق للمحكمة، وللأسف

0: في اليوم المحدد للمحاكمة حضرت كتائب البراء أمام المحكمة، وده برضو حدث يفترض إنه إذا في دولة، إذا في حكومة، إذا في قضاء نزيه يتخذ قرار صارم بخصوص المسألة دي. يعني مقبول من المدنيين إنه يعبروا عن آرائهم ويساندوا أي جهة تعرضت أو تم تقديمها لمحاكمة، ده كله من المدنيين مقبول في إطار التعبير عن الرأي. أما تكون المسألة من جهة عسكرية أو جهة شبه عسكرية أو مليشة زي مليشة البراء، ده كلام غير مقبول. يعني ما ممكن أنت عسكري ولابس الزي العسكري بأسلحتك وتجي تصطف قدام المحكمة. يعني ده شنو غير إنه تأثير على العدالة؟ ده شنو غير إنه إذا ما حكمتوا لمصلحتنا نحن حنعمل كده وحنعمل كده؟ فللأسف القضاء برضو استجاب للتهديد وما استطاع إنه يوقف كتيبة البراء عند حدها ويأمرهم بالانصراف من أمام المحكمة، لأنه ده بأثر على سير العدالة. المسألة دي ما حصلت من القضاء، واستجاب للضغوط وأدان المتهم بوجب المادة 66، أوقع عليه عقوبة السجن وأرسله لسجن دنقلة. أنا أفتكر إنه المحاكمة دي محاكمة معيبة ومحاكمة بتصهر تماما وبتثبت تماما كل الكلام الناس بيتكلموا عن إنه الأجهزة في السودان، الأجهزة العدلية، أجهزة غير غادرة وغير راغبة في تحقيق العدالة، وإنما هي أجهزة بتستجيب للسلطة التنفيذية وللميليشيات وللقوات العسكرية على أساس إنه تحقق لها أهدافها، تحقق لها آراءها في إنه تتم محاكمة الأبرياء من أبناء وبنات الشعب السوداني، وما تقدموا لمحاكمة إلا لأنهم صدحوا بقول الحق، ما ارتكبوا جريمة، ما فيهم زول حمل سلاح أو هدد أو قتل أو ارتكب أي جريمة أو خالف القانون، وإنما قول الحق هو اللي خلاهم يكونوا في قفص الاتهام. ده بأكد إنه النظام القائم الآن نظام قمعي، نظام شمولي، نظام عسكري لا يؤمن بحكم القانون ولا يؤمن بسيادة القانون، وإنما يؤمن بقوة السلاح، وقوة السلاح حقيقة أمام إرادة الشعب السوداني دي حتكون قوة ضعيفة جدا. قوة السلاح إرادة الشعب السوداني هي القلابة، وأنا أفتكر إنه الحكم ده يعني بأكد لنا تماما إنه الأجهزة العدلية في السودان محتاجة كثير من العمل بعد التغيير على أساس إنه تكون أجهزة عدلية حقيقية غير منحازة لأي جهة، محايدة، مستغلة، تتمتع بالنزاهة والكفاءة. ودي كل الصفات دي الآن تفتغر لها الأجهزة العدلية في السودان.
1: وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام نستمع للأستاذ ساطع الحاج المحامي.
2: بيبقى السؤال، الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا؟ لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام، بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة. وده الذي حدث، إنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام، وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية. وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام. المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذن إذا عايزين نغير قرار المحكمة ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى اللي هي محكمة استئنافية. إذن لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، النائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بوجوب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون وفق رضا النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي، وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذن ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب، لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها الحكم الصادر من محكمة جناية طنجلة في حق الدكتور أحمد الشفا. أنا بشكر كل من الأستاذ رأفت عباس والأستاذ ساطع الحاج والأستاذ عثمان صالح اللي شاركونا في هذه الحلقة، وبشكركم انتو كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد اخرى مختارة. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار واليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قصي الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هافيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هافيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا ومحتاجين يعني بجد، عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولاد نمشي المدارس ودهرين خيم لأنه الخريف المطر لو يبي يهجيحنا سريع، بس صراحة كده دهرين كاش قروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى أهو، بس التهاب ملاريا وكل ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما يجي بيشتروا حاجات وبيصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تاج الدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام، بين الأجيال المختلفة خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة، بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسانه وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارب دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي دعاء جامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة، والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم وقوتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، فياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكور. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من قيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن بل يزداد رسوخا. في اليوم النوبي العالمي وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة من لسلام، نوبة من لسلام، سودان من لسلام، إركي من لسلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: بابانوسا. 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد. والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
7: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زياد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعات رباعية أو ما قبل ممثلة في القماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة، هو لا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقب وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمد دافور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في القماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب. نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أي لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجاوب تجاوزها يعني الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السورة.
8: كيف يتم ذلك؟
7: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يبقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
8: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف في عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
7: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة، وهذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه، يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء. ولكن هناك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الراعي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والكماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
8: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني أربع دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات. يعني وانت بتقول انه ايقاف الحرب ممكن يكون باجراء من داخل المؤسسات الدوليه، هل في اشكال في عدم وضوح بين الرباعيه والخماسيه؟ وهل الخماسيه هي ذاتها كمؤسسات دوليه يعني غير قادره على طرح هذا الحل اللي انت بتتكلم عنه اللي هو اصدار

0: الضغط على الأطراف لإيقافها يعني بالبساطة دي، شنو البعيق المسألة دي شنو؟
1: البعيق المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها. هنالك مصالح لم تتم وائمتها، سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح اللي بتشكل للدول النافذة في القماسية. القماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم وائمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا، لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
0: سمع انتوا في
1: بالنسبة لنا
0: انتوا انتوا في خطاب في
1: أكمل،
0: خطاب اوكي تفضل.
1: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تبني على الإرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانية مع حلول أصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية أو الخماسية للحلول من خلال موائمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
0: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده، يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
1: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة، يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
0: نعم، ممكن تدينا
1: هذه
0: تلخيص
1: الرؤى
0: لهذه الرؤى؟
1: تتبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
0: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
1: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقرار مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق وستستمر، سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
0: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجا.
1: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الاطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه.

0: دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتصبيه في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاء إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قص الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا ومحتاجين، يعني بجد في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولادنا يمشوا المدارس ودايرين خيام لأنه الخريف المطر لو يجي يهجيحنا سريع، بس صراحة كده دايرين كاش بروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات تسبب الأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بيتيجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما يجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تجدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة، فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 9 من شهر 7 سنة 2026 وتتابعون فيها. الحزب الشيوعي السوداني يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بالأبيض.
4: الحزب الشيوعي السوداني يظل في موقفه الثابت أن هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته هي تجد الترحيب.
3: أسباب تفشي الكوليرا وطرق الوقاية من المرض.
5: غسل الإيدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة.
3: النازحون بمرتال بمحلية طويلة يشتكون من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها.
6: خدمات الجانب الصحي معدومة تماما، ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتال كلهم تلوا للخدمة.
3: استتباب في الوضع الأمني بمحلية كتم بولاية شمال دارفور وارتفاع في أسعار السلع.
7: وضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية.
3: شكاوى من إشكالات في الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية بمعسكر جوز السلام بكوستي.
2: بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا ومحتاجين، يعني بجد في عندنا ناس مريضين.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من موقف الحزب الشيوعي السوداني تجاه القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، واللي صدر بالإجماع حول ما يجري في مدينة الأبيض وما حولها، وذلك مع الأستاذ صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، فلنستمع إليه.
1: شكرا جزيلا على الفرصة للتعليق على موقف الحزب الشيوعي السوداني حول قرار مجلس حقوق الإنسان اللي صدر بالإجماع حول الوضع في مدينة الأبيض وضواحيها. القرار طبعا صدر بالإجماع، طبعا الاستنكار أولا طبعا، وبعد ذلك تكليف اللجنة المكلفة أصلا للتقصي حول الانتهاكات والفظائع اللي دائرة في السودان، إنه هذه اللجنة تبدأ التحقيقات الأساسية حول طبيعة ما يجري طبعا وهو معروف، ولكن لمزيد من التوثيق لمعرفة ظروف الناس المحاصرين داخل مدينة الأبيض عن طريق ميليشيات الدعم السريع. هذا قرار يجد الترحيب كالعادة طبعا، والحزب الشيوعي السوداني ظل يرحب بكل جهة بتقوم بها المؤسسات الإقليمية والدولية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان بخصوص تقصي الأوضاع والرصد والتوثيق الانتهاكات اللي ظلت تجري في مناطق عديدة في السودان منذ تفجر الكارثة في مناطق كثيرة طبعا، من بينها دارفور وشمل طبعا باقي السودان. الآن لحد كبير هذه انتهاكات محصورة في دارفور وفي كردفان وأجزاء من النيل الأزرق. على كل حال الحزب الشيوعي السوداني يظل يعني في موقفه الثابت أن هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته السيادة الوطنية للسودان في كامل أرض السودانية هي تجد الترحيب. ومع ذلك الحزب الشيوعي عنده ملاحظات طبعا كثيرة بأنه هذه القرارات التي ظلت تصدر حتى في أثناء الفترات الصعبة ولفترات طويلة، مثلا زي حصار الفاشر اللي استمر لأكثر من 18 شهر تحت سمع وبصر العالم، خاصة مؤسسات اللي عندها علاقة بحماية أرواح المدنيين، من بينها مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، مجلس السلم والأمن الإفريقي، جامعة الدول العربية. الآن هي الجهات دي كلها شكلت الرباعية وتشكل الخماسية. ظلت هذه الفظائع تحدث باستمرار ولفترات طويلة، شملت مدن كثيرة، يعني مش الفاشر والأبيض فقط، عندنا بابنوسة، عندنا الدالنج، كادوغلي، مدن أخرى كثيرة، ولكن لم تحرك هذه الجهات أي ساكن زي ما بيقولوا في اتجاه اتخاذ خطوات لحماية أرواح المواطنين السودانيين. ظل الحزب يكرر بأنه المفقود في هذا الجانب هي الخطوات العملية على الأقل في إطار المحاسبة والمساءلة، بحيث أنه متورطين في ارتكاب هذه الجرائم يجب أن يتم تقديمهم للعدالة، وجانب العدالة مفقود بصورة ملموس بصورة واضحة، وهناك بطء واضح أيضا في الانتهاء من التحقيقات حول الجرائم المعروفة. إذا أخذنا دارفور نموذج، منذ أحداث ثابت والآن في الفاشر ظل مكتب المدعي بتاع جرائم دارفور التابع للمحكمة الجنائية الدولية يعني خطواتها بطيئة للغاية، والناس الضحايا لا يرون يعني أعمال ملموسة. على الأقل كان من المتوقع أنه في كل إحاطة للمدعي بتاع المحكمة الجنائية أمام مجلس الأمن أن يطمن الناس بإصدار يعني قوائم جديدة للمتهمين في هذه الانتهاكات، والناس ما شايفين. غياب العدالة شجع المتورطين في الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة. نحن بنفتكر أنه في الحزب الشيوعي أيضا السودانيين في الخارج، خاصة في المدن الرئيسية في لاهاي، في بروكسل، في لندن، في باريس، في نيويورك، في كندا، حتى في أستراليا، يجب أن يلعبوا دور كبير جدا في ابتدار حملة تضامن مع الشعب السوداني واستقطاب الشعوب، المنظمات الحقوقية حول العالم والشرفاء من ذوي الضمير الإنساني من الديمقراطيين ومحبي السلام للتضامن مع شعب السودان في هذه اللحظة الحرجة، للضغط على المؤسسات الإقليمية والدولية في الإسراع بخطوات ملموسة في وقف الحرب أولا، ثم ثانيا أيضا في مخاطبة الوضع الإنساني المتفاقم، خاصة بما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية والضغط على طرفي الحرب في فتح الممرات لوصول المواد الإغاثة الرئيسية والأدوية، خاصة ونحن في فصل خريف، خاصة مرض الكوليرا اللي الآن بنسمع أنه في مناطق مختلفة، سواء كان في كردفان أو في دارفور، هناك تفشي لهذا المرض اللي بيتكرر كل سنة. أعتقد أنه السودانيين في المهجر عليهم مسؤولية في الضغط على هذه المؤسسات والدول لوقف هذه الحرب، ومن ثم يعني سينفتح الطريق أمام الإجراءات الأخرى، سواء كان عمليات تصميم العملية السياسية بغرض الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية واستعادة الحكم المدني.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث لا تزال بعض المناطق في البلاد تعاني من تفشي مرض الكوليرا. كيف نحمي أنفسنا من مسببات الكوليرا؟ كيف التعامل مع مريض الكوليرا؟ كل ذلك مع الدكتورة أديبة إبراهيم، أخصائية الباطنية والأوبئة.
2: السلام عليكم. الكوليرا أصلا هي مرض بيسببه البكتيريا عبارة عن سال حاد ووتري، مرات مصحوب بحمى، وبيكون يعني الإسهال مستمر مع استفراء أوعي، وكلها بتكون شكلها مائي. أصلا يعني هي السبب الرئيسي في حدوث مرض الكوليرا اللي هو المياه الملوثة والأكل الطعام الملوث وتراكم الأوساخ والقاذورات وعدم إصحاح البيئة اللي بيكون موجود فيها أو يحصل فيها المرض، ودي غالبا بيكون في تكدس وبينتقل بسرعة شديدة جدا. أهم حاجة في الوقاية منه إنه لازم تتوفر مياه نظيفة، ولازم يتغطى الأكل من الذباب ومن القاذورات الأخرى، وغسل اليدين أهم حاجة من كل ده اللي هو وشان زي ما بيقولوا، يعني غسل اليدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة. النظافة مهمة جدا وعامل أساسي. بعدين على مستوى المرض مضاعفات خطر جدا، بتؤدي في النهاية للموت إذا ما عولجت بالطريقة الصحيحة، وبيحصل فيها فقد كتير جدا للمريض. مريض الكوليرا مرض بيستا، يعني لم تكن في مضاعفات أو خلاص في ديهايدريشن، بياخد المريض من 50 لـ60 دريب مرات في اليوم، وطبعا بتتعالج بالأنتيبيوتيك وبالسوائل وبالنظافة. وأهم حاجة على المستوى العام إن المنطقة اللي بتكون فيها الكرة المفروض تتقفل، ما يدخلوا عليها ناس أو يخرجوا منها، ولأنه بتنتقل بسرعة زي ما قلنا، هو مجرد ما شعر المريض بأعراض المرض لازم فورا يمشي الدكتور بياخذ العلاج الأساسي اللي هو الأنتيبوتيك والفلاجيل بالإضافة للدريبات إذا كان في فقد في السوائل. شكرا.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى النازحين بمنطقة مرتال القريبة من طويلة بولاية شمال دارفور، اشتكوا من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها. لمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي بمنطقة مرتال اتصلنا في جولة السودان اليوم بالنازح حسن آدم، وهو ناشط في المجال المدني داخل المعسكرات الموجودة في مرتال، ليطلعنا على أوضاع الصحة بالمنطقة. أهلا ومرحبا بك حسن في جولة السودان اليوم.
3: أشكرك كثير، الله يبارك فيك. يطمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما، ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة لنا عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا، غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أنا كتير جدا يعني على مستوى مرتال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني، البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3 تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بين بالتهاب يطلع علاجاته فاتورته ويطلع معك غرابة ب50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتان مويا ما عنده يعني، ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كل من الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوه إلى ذاته في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة ما بكون متوفر برضو. الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا، والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني، برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشب لك يعني. العذاب هنا اول حاجه لا في دايت الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه له لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده، تعب كثير بل انه بتاع حبل يعني، بس أم بتاع حبل وبتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر إنتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة ولما انت ما عندك قدره كيف تقدر تراهل على تاجر العربيه انه يوديك في طويله؟ صاحب العربيه ساعد هو بيحتاج ل 200 الف، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحه البواجين يعني، لانهم هذا قدر الله خلصه بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيره جدا جدا يعني. اتمنى انه لجانب المراه انه في جانب ده انه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حوالي المرتال هي قرابة 8000 أسرة لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي، بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني. نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولا ما أعرف ذات منزجينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قريش، برضو أطفال لهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني. إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، وبيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي يحولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي ده. راديو دبنجا
0: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا في جوله السودان اليوم، ونبقى دائما في ولاية شمال دارفور، وهذه المرة من محلية كتم. هذه المحلية أيضا تأثرت بالحرب الجارية واستقبلت أعداد كبيرة من النازحين الذين فروا من داخل الفاشر وما حولها. للإطلاع حول الأوضاع عموما داخل محلية كتم والقرى الحولها اتصلنا في جولة السودان اليوم بالأستاذ يحيى آدم إسماعيل المعروف بيحيى الخموس ليطلعنا على الأوضاع بمحلية كتم. مرحبا بك أستاذ يحيى في جولة السودان اليوم.
4: مرحبا بكم في راديو دبنجا، أنا سعيد أن ألتقيكم اليوم في جولة السودان من محلية كتم لنحدثكم عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية وكذلك الحديث في مجال التعليم. حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قد بتحصل في شكل من هنا لآخر نتيجة لتواجد عدد كبير جدا من المنفلتين حول مدينة كتم، وخاصة في الطرقات الرئيسية هنالك أحيانا تهديدات بالنسبة للمواطنين القادمين إلى السوق والعائدين إلى مناطقهم خاصة في القرى. إضافة لذلك هنالك حالة قتل حدث في الأسبوع الماضي لمواطن من قرية تنغرارة على بعد تقريبا 5 كيلومترات جنوب مدينة كتم، اعتدى له مجموعة من المسلحين وتم قتله ولم يتحصل على الجنان حتى هذه اللحظة. أيضا هنالك عمليات اختطاف حدث لأكثر من 3 تجار، لكن بفضل المجهود القوة الأمنية الموجودة في المنطقة تم يعني إطلاق سراح المختطفين. هذه الوضع حقيقة يعني أرخ كثير من الناس، لكن هنالك مجهود كبير من قبل الإدارات الأهلية بالإضافة إلى مكونات قيادات المجتمع والقوة الأمنية الموجودة بالإضافة للإدارة المدنية من أجل تحسين في الجانب الأمني. فيما يتعلق بالودي الغذائي حقيقة هنالك ارتفاعات جدا بالنسبة لأسعار المواد الغذائية. على سبيل المثال جوال السكر وصل ل 330,000، جركانة الزيت وصل أيضا ل 150,000، إضافة لذلك رطل اللبن عمل 32,000، مع إضافة إلى ارتفاع أيضا في بعض المنتجات المحلية خاصة البصل، بالإضافة إلى الويكا والطماطم وغيرها من المنتجات الموجودة، رغم أنه الارتفاع يعني ارتفاع طفيف جدا، وكل هذا الارتفاع ناتج من الارتفاع الحاد بالنسبة لأسعار الوقود. فجالون الجازولين وصل ل 55,000 والبنزين ل 60,000. إضافة لذلك واحد من أسباب اللي خلى الأسعار دي ترتفع هي نتيجة الأوضاع الأمنية السيئة في طريق كتم التينة، والطريق الوحيد اللي كان بيعتمد عليها المحلية بالنسبة لاستيراد المواد الغذائية اللي أصلا بتأتي عن طريق الشات. هنالك أحوال أمنية سيئة في تلك المنطقة، يعني نتيجة للاستمرار المعارك الموجودة بين قوات تحالف التأسيس، بالإضافة إلى الحركات المسلحة اللي كانت أصلا موجودة في تلك المناطق، مما أدى إلى يعني صعوبة في الطرق من أجل جلب المواد الغذائية بالنسبة للمدينة. الشيء الثاني فيما يتعلق بالودي الصحي، أيضا من الإشكالات أن هنالك ارتفاع بالنسبة لأسعار الأدوية، إضافة لذلك التكاليف الباهظة بالنسبة للعمليات خاصة العمليات الخيصرية. يعني المسألة دي حقيقة بحتاج لتدخل آجل بالنسبة للمنظمات الدولية اللي تعمل في مجال الصحة. إضافة لذلك برضو هنالك الارتفاع بالنسبة للأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة. فيما يتعلق بالتعليم، حقيقة مدينة كتم أو محلية كتم هي من المحليات الكبيرة الموجودة على مستوى ولاية شمال دارفور، إضافة لذلك لأنه هنا في الفترة الماضية إن هنالك محليتين في دائرة جغرافية واحدة اللي هو محليتين كتم والواحة. الآن بعد ما جاءت حكومة التأسيس وعبر الإدارة المدنية تم معالجة هذه المشكلة، وأصبحت الموضوع في محلية واحدة، ونتيجة ذلك هنالك عدد كبير جدا من المدارس الموجودة سواء كان على مستوى المدينة أو سواء كان على مستوى الريف، سواء كان الريف في الاتجاهين الأربع اتجاهات اللي هو الريف الجنوبي والريف الشمالي والريف الغربي، عدد كبير جدا من المدارس. الآن هنالك استعداد بشكل كامل بالنسبة لامتحانات للمرحلتي الابتدائية الصف السادس والمرحلة المتوسطة الصف الثالث، هنالك استعداد تام والجالسين للامتحانات لا يزيد عن 2000 تلميذ وتلميذة، واللي هم كلهم بيجلسوا بالنسبة للامتحانات. وقررت إنه مراكز الامتحانات تكون على مستوى مدينة كتم، كل اللجان تم تكوينها والمراكز تم تجهيزها استعدادا لنقل التلاميذ والتلميذات اللي أصلا موجودين في خارج المدينة. تم إعداد الداخليات بشكل جيد، وكل الأحوال فيما يتعلق بالاستعداد للامتحانات استعداد جيدة. إضافة لذلك هنالك استعداد كبير جدا بالنسبة للقوى الأمنية خاصة بالشرطة الفيدرالية، هنالك استعداد جاد فيما يتعلق بإدارة الامتحانات وتأمينها. الجانب الإنساني حقيقة يتطلب تدخل المنظمات الإنسانية خاصة فيما يتعلق بمعسكرات النازحين مع اقتراب موسم الخريف، يعني حقيقة بحتاجين لعدد كبير جدا من المساعدات فيما يتعلق بالغذاء، إضافة لذلك بالنسبة للمشمعات وكل مواد الإيواء، لأن المنطقة ممطرة وحقيقة بيحتاجوا إلى مشمعات، يعني خاصة معسكري كساب ووفا التبرنو، إضافة للنازحين الموجودين في مراكز الإيواء بالمدينة. الشيء المهم من ذلك أنه هنالك عدد من المنظمات الإنسانية الآن بدأت تتوافد بالنسبة للمدينة، وهذا يعتبر بشريات كبيرة جدا فيما يتعلق بتقديم الخدمات، ومنظمها الآن بدأت تعمل في مجال الصحة ومجال المياه، وهذه هي خطوة كبيرة جدا، يعني ممكن يحدث تحول كبير على مستوى هذه المدينة.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن كوستي بولاية النيل الأبيض اشتكى نازحيكا دوغلي بمعسكر جوز السلام من نقص في خيام الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية. مزيد من التفاصيل مع النازحة فتحية صالح من معسكر جوز السلام بكوستي.
5: ألو، السلام عليكم. أنا نازحة من جنوب كردفان كادوغلي في جوز السلام، معسكر جوز السلام كوستي. والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا، ومحتاجين يعني بجد في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولادنا يمشوا المدارس ودايرين خيام، لأنه الخريف المطر لو يبي يهجيحنا سريع شديد. والله بجد يعني إحنا محتاجين حاجات كثيرة، منها الخيام، منها بس صراحة كده دايرين كاش بروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز، لكن المراكز دي ما كل العلاجات هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات. والإغاثة دي بتيجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما يجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا، ويعني بجد الفترة دي ما في إغاثات خاشية علينا. وأن إحنا الخريف الخيم بتاعتنا دي بتدفق موية، يعني الواحد المطر كان جاء بيكون واقف يا شايل له فرشة خطية في راسه، المطر دي لما انتجف حتى يليم حاجاته اللي اتبلت وينزل الفرشة دي وقعد. بجد ما عندنا خيم لأنه الخيم بتاعتنا دي من قماشة هو زي الدمورية دي وما بتحملين المطر، وحر والله عندنا حر وفي إسهالات، والله عددهم كتير كتير ما أقدر أحصيهم ليك ولا ما أقدر أحسبهم ليك، لأنه أسر كتير جات من كادوغلي والدلن كتار والله بجد. لكن الداتا بتاعتهم دي ما عرفاها عند ناس الإشراف هناك، لكن بجد كتار، بجد ناس كادوغلي والدلن كتار هنا.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب التحايا.
6: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث أصدرت محكمة جنايات دونغولا بالولاية الشمالية يوم 29 من شهر 6 الماضي حكم على الدكتور أحمد الشفبة، قضى بسجنه لمدة عامين بالإضافة إلى غرامة 2 مليون جنيه سوداني، وذلك تحت المادتين 62 و69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمتعلقة بإثارة التذمر وسط القوات النظامية والإخلال بالسلامة العامة. وكان البلاغ المفتوح في مواجهة الدكتور أحمد الشفوة شهد عدة مراحل، حيث تم سحبه بواسطة النائب العام من أمام المحكمة بقرار، ومن بعد تم إرجاع الملف إلى نفس المحكمة التي أصدرت هذا الحكم في حق الدكتور أحمد الشفوة. وأثار هذا الحكم الذي صدر من محكمة جنايات دونغولا أثار الكثير من الجدل في أوساط القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. في حلقتنا الليلة نستمع لتعليق على هذا القرار الصادر من محكمة جنايات دونغولا من كل من الأستاذ المحامي عثمان صالح والأستاذ المحامي ساطع الحاج، وكذلك الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان، يعلقوا على هذا القرار. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بتعليق من الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان.
7: السلام عليكم، شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجة. دعوني في عجالة أتحدث عن قضية الدكتور رحمت شفا. بأفتكر كلنا متابعين أنه بسبب نقاش داخل صيدلية الدكتور رحمت شفا بمدينة دنقلة عن سلبيات الحرب وضرورة إيقافها وهكذا، كان حضورا في هذا النقاش فرد من أفراد البراون. تم فتح بلاغ في اليوم الثاني أفتكر بتاريخ 13/7/2025 تحت المواد 58-69 من القانون الجنائي، وتم القبض عليه وإطلاق سراحه بالضمان. أول جلسة كانت بتاريخ 15 ديسمبر 2025 في محكمة جنايات دنقلة، استمعت فيها المحكمة للشخص المفوض من قبل البراون اللي هو والدلياس، لأنه البراون وهي التي قامت بفتح الدعوة ضد الدكتور أحمد شفا. وبعد شهادة والدلياس ممثلا للبراون أو مفوضا من قبل البراون، تم القبض عليه متلبسا بسرقة أسلحة من مخازن الجيش وبيعها إلى الدعم السريع. وعلى عقاب القبض عليه تم الحكم عليه بحفظ جزء من الغرام في خلاوية مشكورة. للأسف استمرت المحكمة في البناء على شهادته. ومهم جدا برضو نذكر أنه في الجلسة الأولى كان في حضور مكثف من أفراد كتيبة البراون مسلحين وملثمين داخل قاعة المحكمة بدون ما يكون عندهم أي وضع قانوني أو شرعي بتيح لهم. المحكمة طبعا فيها شرطة المحكمة بتكون داخل قاعة المحكمة، غير كده ما أفتكر في أي جهة بيسمح لها بالدخول بالأسلحة إلى قاعة المحكمة. بتاريخ 9 أبريل 2026 صدر خطاب من النائب العام بطلب ملف القضية بموجب المادة 58، ونتيجة لكده صدر قرار من القاضي بوقف الدعوة وإرسال

0: صباح طلحة اللي هو قائد كتيبة البراون البراء بن مالك، في صفحته بالفيسبوك هدد فيها بإمكانية أخذ القانون بأيديهم، وقال إنه يعني أدى فرصة للقضاء ليحكم حكم عادل، وإلا هم قادرين يحسموا القضية دي. يوم 15/6 أعاد النائب العام الملف إلى المحكمة، وحدد المحكمة جلسة يوم 29/6/2026 وتم تأجيلها ليوم 30. وللأسف صدر حكم بسنتين وشهر سجن وغرامة 2 مليار جنيه اللي هي 2 مليون جنيه. للأسف واضح إنه إن الحكم الأساسي صدر من قائد كتيبة البراء بن مالك في المقام الأول، والقاضي لم يكن سوى يعني أداة لتنفيذ الحكم. نحن ك يعني مدافعين عن حقوق الإنسان سنستمر في دعمنا ومناصرتنا لهذه القضية العادلة، سنتواصل مع الجهات الداخلية والمنظمات الخارجية اللي هي بتدافع عن حقوق الإنسان حتى يعني يأخذ القانون وتأخذ العدالة مجراها الصحيح وتحكم حكم صحيح وعادل.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا في المقدمة أيضا، تناول الأستاذ عثمان صالح المحامي هذا القرار الصادر من محكمة جناية طنجلة في مواجهة الدكتور أحمد أشيف، فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: طيب، الحدث هو إدانة الدكتور أحمد شفا من قبل محكمة دونغلا الجنائية والحكم عليه بالسجن. الحدث التفاصيل المتوفرة فيه إن الدكتور بلاغه تحول للمحكمة وظل على مدى شهور بتحاكم، وفي الجلسة المحددة للقرار النائب العام طلب الأوراق وتم إرجاع الأوراق بعد شهرين ونص للمحكمة بعد ما كتيبة البراء أو قائد ما يسمى بكتيبة البراء كتب عن مسألة العدالة وعن مسألة تأخير الفصل في المحاكم وطلب الأوراق من المحاكم، فتم إرجاع الأوراق والمحكمة أوقعت عليه عقوبة السجن. أولا عايز أقول إنه الإدانة والعقوبة بالصورة صدرت بها دي إدانة والعقوبة معيبة، ودي بتأكد إنه الأجهزة العدلية في السودان أجهزة غير محايدة وغير مستقلة وغير نزيهة. ده مثال ساطع جدا على الكلام ده، لأنه النائب العام طلب الأوراق بموجب المادة 58، وده بيعني إنه النائب العام عايز يستخدم سلطاته في حفظ الإجراءات، وإلا لما طلب البلاغ يعني ما في أي سبب آخر على أساس إنه يطلب البلاغ سوى حفظ الإجراءات. وبالفعل المسألة دي أخذت شهرين، لكن نمن غايد ما يسمى بكتائب البراء كتب المنشور بتاعه بتحدث وهدد، وللأسف بقول بهدد في الأجهزة العدلية، وكان قاصد البلاغ ده. هنا استجاب النائب العام، ده بوضح مدى ضعف هذه الأجهزة ومدى عدم حياديتها وعدم نزاهتها وجبن من يشغلون المناصب العامة. استجابة للتهديد أرجع النائب العام الأوراق للمحكمة، وللأسف في اليوم المحدد للمحاكمة حضرت كتائب البراء أمام المحكمة، وده برضو حدث يفترض إنه إذا في دولة إذا في حكومة إذا في قضاء نزي يتخذ قرار صارم بخصوص المسألة دي. يعني مقبول من المدنيين إنه يعبروا عن آرائهم ويساندوا أي جهة تعرضت أو تم تقديمها لمحاكمة، ده كله من المدنيين مقبول في إطار التعبير عن الرأي. أما تكون المسألة من جهة عسكرية أو جهة شبه عسكرية أو مليشة زي مليشة البراء، ده كلام غير مقبول. يعني ما ممكن أنت عسكري ولابس زي العسكري بأسلحتك وتجي تصطف قدام المحكمة. يعني ده شنو غير إنه تأثير على العدالة؟ ده شنو غير إنه إذا ما حكمتوا لمصلحتنا نحن حنعمل كده وحنعمل كده؟ فللأسف القضاء برضو استجاب للتهديد وما استطاع إنه يوقف كتيبة البراء عند حدها ويأمرهم بالانصراف من أمام المحكمة، لأنه ده بأثر على سير العدالة. المسألة دي ما حصلت من القضاء، واستجاب للضغوط وأدان

0: المتهم بوجوب المادة 66 أوقع عليه عقوبة السجن وأرسله لسجن دنقلة. أنا أفتكر أنه المحاكمة دي محاكمة معيبة ومحاكمة بتصهر تماما وبتثبت تماما كل الكلام الناس بيتكلموا عن أنه الأجهزة في السودان، الأجهزة العدلية أجهزة غير غادرة وغير راغبة في تحقيق العدالة، وإنما هي أجهزة بتستجيب للسلطة التنفيذية وللميليشيات وللقوات العسكرية على أساس إنه تحقق لها أهدافها، تحقق لها آراءها في إنه تتم محاكمة الأبرياء من أبناء وبنات الشعب السوداني، وما تقدموا لمحاكمة إلا لأنهم صدحوا بقول الحق، ما ارتكبوا جريمة، ما فيهم زول حمل سلاح أو هدد أو قتل أو ارتكب أي جريمة أو خالف القانون، وإنما قول الحق هو اللي خلاهم يكونوا في قفص الاتهام. ده بأكد إنه النظام القائم الآن نظام قمعي، نظام شمولي، نظام عسكري لا يؤمن بحكم القانون ولا يؤمن بسيادة القانون، وإنما يؤمن بقوة السلاح، وقوة السلاح حقيقة أمام إرادة الشعب السوداني دي حتكون قوة ضعيفة جدا. قوة السلاح إرادة الشعب السوداني هي القلابة، وأنا أفتكر إنه الحكم ده يعني بأكد لنا تماما إنه الأجهزة العدلية في السودان محتاجة كثير من العمل بعد التغيير على أساس إنه تكون أجهزة عدلية حقيقية غير منحازة لأي جهة، محايدة، مستغلة، تتمتع بالنزاهة والكفاءة. ودي كل الـ الـ الـ الـ الـ الصفات دي الآن تفتقر لها الأجهزة العدلية في السودان.
1: وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام نستمع للأستاذ ساطع الحاج المحامي.
2: بيبقى السؤال، الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا؟ لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة، وده الذي حدث إنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام، المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذا عايزين نغير قرار المحكمة، ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى اللي هي محكمة استئنافية. إذا لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بوجوب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون وفق رضاء النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي، وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا وفيه إهدار للمحاكمة العادلة وفيه إهدار للقوانين وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب، لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان والتي تناولنا فيها الحكم الصادر من محكمة جناية طنجلة في حق الدكتور أحمد الشفا. أنا بشكر كل من الأستاذ رأفت عباس والأستاذ ساطع الحاج والأستاذ عثمان صالح اللي شاركونا في هذه الحلقة، وبشكركم انتو كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة تقصي الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا ومحتاجين يعني بجد، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولادنا يمشوا المدارس ودايرين خيام لأنه الخريف المطر لو يبي يهجيحنا سريع، بس صراحة كده دايرين كاش قروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات تسبب الأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى بيجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تاج الدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: المشاكل الموجودة في البلد الصحة والله ما في، لأنه قناة الأدوية في غلاء في الأدوية، المواطن ما قادر يستطيع أن ينعز أن يبيع هذه الأدوية لأنها غالية جدا. إذن نحن نطالب بتوفير الأدوية لهذه المصحات الموجودة هنا، إنه يعرف أن الأدوية هو موجودة قدامه، ولو جو الأدوية الموجودة قدامه طبعا السير بتاعها عالي، وطبعا طالما سير الأدوية عالي طبعا المواطن مقبل على أساس أنه يبيع، وفي مواطنين ما قادرين أن يبيعوا هذه الأدوية، في مواطنين ما قادرين أن يبيعوا هذه الأدوية.
3: نشكر أنا على زيارته السنة الحميدة الغروب ووقوفه معنا ولمس بعض مشاكلنا البسيطة، والصراحة إنسان جميزة، إنسان ما شاء الله بيستهيك أن يقدم له خدمات كثيرة. وإحنا من هنا نوجه رسائلنا للإدارات والمسؤولين بالولاية والمحلية، يعني شايفين السوق برضه هو شغل تقليدي وحاجات بلدية، احنا دايرين السوق ده يعني هسه زي النابلة المفترض يكون فيه مباني ثابتة، يكون فيه حماية، لكن مراعاة المزروع والناس وماشيين بالوضع البسيط ده، ما وضع بتاعت معمل انه انت بتكون تشتغل به السوق كده، لأنه بيكون دلق يعني يكون حاجات قافلة كده، لكن بنمشي مع الوضع. الحاجة الثانية المواطن هنا بعاني، بعاني من بوت المسافة، المواصلات، التكاليف الباهظة للفحوصات، يعني زول الليلة عشان تحوله كاس يمشي يعمل له فحوصات ياخذ علاجات مسافات كثيرة زيادة، والوضع المتردي هنا دارين زي ما قالوا ناس يجيبوا معانا ويدعمونا دعم، يعني هذه حاجات اللي بنقدمها دي حاجات مجهود شخصي، حاجات بسيطة، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ييسر ويوفقنا بحاجاتنا البسيطة اللي نقدمها للناس، الناس كمان يتقبلونا، يعني هي ضغوطات كثيرة والناس أشوفنا منظم، الوضع فراكم شايفينه كده، لكن نمشي مع الناس دوت السوق ودوت البلد وكده، نتمنى ربنا يصلح على البلاد. وفي ندرة في العلاجات، يعني هنا في بعض العلاجات الدكتور هنا يكتب ما بيكتب، يكتب الوضع بتاع الناس هنا متبادلين الحاجات البسيطة، يعني صرت تكتب له دواء قيمة 10,000 15,000 ما بقدر بيجيبه، في ناس بتمشي العيادات الخاصة بيكتب لك علاج خيم، والزول هناك يحاول بالجهد يجيبه، لكن هنا الزول لما تقول له الدواء قيمة 10,000 يقول لك ما في، متبادلين الحاجات البسيطة، الحاجات الكوربشن. نتمنى انه يدعمونا ان شاء الله دعم معنوي و لقدام كده ان شاء الله.
4: كده في حالات بتاعت حزبه كثيره ما توفر بتاعت الدواء، وفي حاجات الان بتطلبوها والاسهالات وكده، والمواطن معاناه شديد جدا ما قادر يعني يتحصل على التعريف انه يعني يجي يشتري الدواء، والدواء طبعا دواء زي ما الناس عارفين والله القيمه بتاعت الدواء عاليه وكده، لكن بنفس الطريقه نحن كمان نحاول ان يعني للمواطن والله نعمل له الموافقه بعلم البسيط، والحاجه الاصلا احنا قدرنا عليكم يعني تكون والله بجد المواطن معاناه في المناطق يعني حول جميز وبقوة وما حولها من الفرقان وحاجة زي يعني في معاناة شديدة، والآن الحالة الأكثر حاجة كده ماشي حالات بتاعت الحزبة والإسحالات يعني حاجة زائرة زيادة، لكن المواطن والله مفترض أن يجي الجوانب السياسية والمنظمات الإنسانية لازم يجي يوفر يعني أو يراعي على الناس الأصل قاعدين في المناطق والفرقان مع حول الجميزة كده. هذا لازم يجي وفيهم الحالة الصحية يعني هو مؤاني فوق.
0: احنا في سوق جميزة والله الحمد لله الوضع غايته يعني كده ماشيين الحال بقدر الامكان كده. طبعا في صعوبات تواجهنا وكده لكن الحمد لله مقدمين خدمة للمجتمع فأسي الان كده بقيته بعض الامراض كده يعني في الامراض المستوطنة مثلا المداري والاستيابات وكده فالحمد لله الوضع غايته تمام مستقر ما في سلام الحمد لله ان شاء الله ربنا يصلح الحال.
5: أخوكم صديقكم الدكتور هارون إبراهيم من منطقة جميزة الحبيبة وتحية لكل الأهل والأحباب لغلدنا لغلدكم إن شاء الله كتر خير وما قصروا وعدونا فرصة حتى لو فرصة بسيطة حاجة عجبتني شديد بجد ما قصروا الحمد لله. يلا بالنسبة لموضوعنا في جميزة أكثر حاجة كده معانين منها موضوع بتاع السلخان بس السلخان حقتنا دي ما حاجة سمع بجد وما عجبانه والله لكن الوضع ما بسمع كم نتمنى ان رسالتنا دي توصل لكل ربع السودان واي زول بتاع خير خليه يساعدنا نصلح موضوع بتاع السلخان دي أكثر حاجة سمع عني منها هنا بالنسبة لموضوع الأدوية. أما بالنسبة لموضوع الأدوية بالطرق لكن التخزين برضو سيء والظروف مجابلة ظروف المعيشة والغالية والحمد لله لكن أسهل ماشي على الأمان والسرير والشارع ساعد بقدر الإمكان بنقدر عدده كل كده قاعدين نوصل. يلا بالنسبة للكوادر برضه البلد كوادرها بجد بسيطة نحتاج لمعامل عشان يدربوا فوق على الناس في ناس والله ما شاء الله عندهم خبرة لكن يلا ظروف المعيشة تساعدهم وما عندهم إمكانيات عشان واحد يقدر يوصل حاجة بالنسبة للبلد. شكرا لكم وكتر خيركم ما قصرتم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دابنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
6: راديو دابنجا دابوا جرنجر لفونا ودمهنا قندري يم وصلني زرعت وصلني وهاش بصا أسن بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دابنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دابنجا معاك ومنك وليك.
7: الأعزاء متابعي راديو دابنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دابنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دابنجا.
8: قضايا الشباب

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفاء بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. اختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام، بين الأجيال المختلفة خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالت دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة، والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم وقوتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، فياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من قيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة والسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة من لسلام، نوبة من لسلام، سودان من لسلام، إركي من لسلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: راديو دبي. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج الديوان، ومعنا في هذه الحلقة الدكتور الخبير في مجال التعدين الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله. دكتور قرشي، يعني أنتم كخبراء وكمعدنين ومختصين في مجال التعدين، هل تفتكروا أنه ممكن كمؤسسات أكاديمية يكون عندكم دور في أنكم تقدروا يعني تصلحوا ما ما ما, ما أفسدته يعني هذه الممارسات؟ هل الجامعات السودانية العاملة في مجال صناعة التعدين أو في مجال المعادن في مجال التنمية، هل الجامعات دي عندها القدرة ممكن أنها تغير هذا الواقع؟
1: والله شوف، هو طبعا ما في تأثير مباشر غير أنه نحن نخرج مهندسين كل مرة ننفذ السوق والشركات بمهندسين يعني خريجين سواء كان من البكالوريوس أو الدبلومة. يعني في تخصصين، أنا كنت أعرف شعلك في تخصصين، في تخصص بتاع مناجم اللي هو بيقوم بعمل المناجم اللي بحفر المناجم، طبعا الجيولوجيين بيكون حددوا أصلا المعدن ده سواء كان ذهب ولا غير ذهب، أنه هو شكله كيف، عمقه كم، أفقي رأسي مايل، نوعه شنو. فبجي المهندس التعدين بجي بشوف ينتج يكشف الأرض من فوق ولا أندرجراوند، يعني بسموها أندرجراوند تحت، بجي بعد إنه هو مهندس المناجم، وهل يحفر بير قصاد المعدن ده ولا ممكن يحفر في أي حتة، لأنه البير عنده مواصفات برضه، يقول لك تعمل في حتة عالية لسنه المياه الأمطار والخيرام ما يجي يعني، وبعدين من البير لسمشي للمعدن إن شاء الله بحاجة أفقية. طبعا لها شروط وفيها فيها فيها فيها طبعا فيها تدعيم وفيها تهوية وفيها رصد للتحرك بتاع الصخور بالحاجة يسموها السترونج زوت، يعني جهاز كده زي السيبة بتاعت الكاميرا بتاعتك دي، بخدها في الأرض وبكون عنده حساس ضغط على الحجر، لو أتحرك من اللي بتعرف يعني كل ما صباح وكل ساعة بتصفت أنه في حركة عشان تضمن وجودك في تحت المنجم ده، وفي تدعيم فوق ويتشال لابس للهلمنت اللي هو البطاقين بتاعت الخوذة، ما الخوذة دي، وفيها بطارية، وبعدين في رصد للغازات، وفي شروط للتفجير برضو، التفجير لأنه تطلع غازات، التفجير أصلا غازات، كل الحاجات اللي تعملها هي عجين لكن في النهاية كلها ترجع بتلقى غازات، أول ما تفجر كل الخراطيش بتاعت التفجير بتلقى غازات، وغازات سامة كمان، فيها كبريت، في ثاني، في أول أكسيد الكربون، في كربونات، ريجين، ده كلها بتتفرتك من التعليم. فأنت لازم تعمل تهوية قبل ما تدخل الناس في المناجم وكده، ده شروط المناجم كده. ده طبعا الطلاب يجي يتخرجوا عارفين الشغل بتاع المناجم، يحفر وين يعمل وين، كيف تنتج وكم تنتج وكده. بعدين بيجي طبعا الجزء الثاني اللي هو احنا برضو بنخرج اللي هو بتاع البروسيسنج، المعالجه، معالجه الارقام، اللي هو الناس اللي بعمل شغال في الذهب ده، انت بتجي تركز الذهب او تطلع الذهب تنقيه، ده اللي هو شغل بتاع البروسيس، برضو جزء من مهندسين التعدين المتخصصين في عمليات التريتمنت، معالجة الذهب اللي هو سواء كان بالزئبق أو الزئبق أو السيانايد يعني. فنحن نرفض للشارع وللبلد عدد كبير من المهندسين والتقنيين الموجودين. طبعا بعد ذلك نناقش كم مرة قلنا دارين نستدعي ناس، استدعينا كان بتاع الشركة السودانية، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، كم مرة قلنا عليه يجينا و يعني يدعمنا في أنه في معامل وفي ده، لكن طبعا أنفرشنتلي ما جانا طبعا، ما عندنا طاعم اي حاجه، لكن في مهندسين الرجيم معانا، وفي دكاتره برضه من الجامعه ذات ومشوا تعينوا في الشركه السودانيه، فدي اللي عندهم يعني ده بيساعدوا في عمليه الارشاد والمراقبه، المراقبه الصحيه ومراقبه الانتاج، وكيف يتعامل مع الزئبق وكيف يتعامل مع الصيانات يعني. فده يعني ده الحته الوحيده الواحد ممكن او المجموعه بتاعت المهندسين دي اللي يقدروا يساهموا، او الجامعات تساهم في عمليه التعدين يعني. نعم.
0: دكتور يعني هل تفتكر انه قطاع التعدين ده مؤهل في انه يمكن يساهم في اعمار البلد مره ثانيه، يحقق نوع من الاستقرار الاقتصادي؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يستطيع السودان أو يستطيع أو الدولة السودانية يعني يمكن أن تعود وتعمر وتحقق تنمية واستقرار اقتصادي؟
1: هو في الظروف الغير طبيعية اللي شغال فيها اللي هو التعدين العشوائي ده، البلد لازم تقيف شوية على رجلينها يعني، لازم يعني بعد ذاك يقننوا الشغلة بتاعت التعدين دي، ويكون تعليم منظم وينتج اكثر. وهسي في فارق كبير جدا في التهريب وفي النص الذات، في فاقد الذهب ذاته، في الفاقد وفاقد السيانايد، فاقد الزئبق، ده كله فاقد. فانت لو قدرت تقنن الشغل ده بطرق مختلفه بتقدر ترفع الانتاجيه وكده وبتنمي البلد اكثر، لكن في الوقت الحالي لازم الدوله تقيف على رجلينا بواسطه الذهب الموجود ده. في معادن اخرى طبعا مش ما سالين فيها، لانه الذهب بيجيب عائد سريع طبعا، والدوله بتستفيد منها في الوقوف على رجلينا طبعا. دي مرحله مهمه جدا في ان الدوله تقيف، بعدين توقف مؤسسة الثانية الزراعية والحيوانية والصمغ العربي ومعارف من السياحة، والمؤسسات توقف على رجلينا. وبعدين التعدين طبعا دار تكلفة عالية جدا، عشان تعدي بطريقة بيرفكت دار تكلفة عالية جدا، البلدوزر ربي 500,000 دولار، فتكلفة عالية جدا يعني. انت لازم الدولة تقف على رجلينا عشان تخلي ليل ياخذوا راحتهم، ياخذوا نفس شوية، يعيدوا قوانينهم، ينظموا نفسهم وينظموا الشركات، منح الرخص ذات تكون بطريقة يعني كويسة، وفي عندهم إمكانيات. أنا أفتكر أنه في إمكانيات في مجال التعدين، لانه مثلا الجيولوجي ده عندها مكاتب، انا ما اعرف المكاتب دي، زمان كان في مكاتب عدد كبير جدا، مكاتب بالاقليميه. الشركه السودانيه ما عندها هسه الان، الشركه السودانيه للموارد المعدنيه ما عندها مكتب اصلا، في مكتبات محدده، لكن الجيولوجي ده في اي حته في اي ولايه في اي محافظه عندها مكاتب، وعندها امكانيات كان زمان، انه يعني مراقبة التعدين العاهلي كله عن طريق المكاتب الإقليمية دي، وتكون على اتصال بالمركز. فلو في إشكال كبير طبعا بيودوا وفد عديل كده بتاعت مهندسين عشان يشوفوا المشكلة شنو يعني. أنا بتذكر قبل فترة برضو الجيولوجيا، مثلا الجيولوجيا مشكورين، الناس الجيولوجيا دي متعبين شديد، فرسوا الوفد على أساس يشوف التعدين عشوائي في بدايته، كان في إشكال يعني، ناس بيشكوا في الشمالية في تدمير للبيئة الجيولوجية والبيئة الصحية والبيئة التعدينية كلها، فمشوا من ضمن تقاريرهم مشوا لقوا شركة تعدين أهلي شغال بالبورشافيل اللي هلا اسمها شنو، بورشافيل البوكلين، سموه البوكلين، بتعدين تحفر وما لقوا أي نقطة ذهب، والبوكلين

0: ضخمه جدا. اوفر ما تتخيل اصلا، قالوا حتى البوكلي انه ما قدر يطلع الا بيعالجوا كيف مرقوا من الحفره دي بدون ما يصل اي نقطه دعم. فانا بفتكر انه يعني في في في في ناس في امكانيات عند الناس ممكن يرجعوا يعيدوا يضبطوا الامور والتعدين يمشي بطول بيف يكون بطريقه منتظمه.
1: طيب دكتور، دكتور نحن ان شاء الله في ختام هذا الحوار يعني لو قلنا لك يعني تنبأ لنا بمستقبل عملية التعدين في السودان في السنين القادمة، وأنت يعني تعمل في مجال التعدين، يعني قلنا لك تنبأ لنا يعني مستقبل عملية التعدين في السودان، يعني هل يعني في امل انه المساله تكون افضل تكون احسن، ولا برضو الناس بيكونوا قاعدين في نفس المربع ده وبنفسه بنفس الطريقه العشوائيه وبنفس الاقتصاد الدوره الاقتصاديه السوداء، يعني اقتصاد اسود، الدوله ما عارف الموارد دي ماشيه وين، القروش دي ماشيه وين، العائدات ماشيه وين، الحاجه دي بتطلع كيف؟ فكده تكلم لنا عن المستقبل.
0: والله أنا بفتكر المستقبل موجود، الناس إن شاء الله الحرب تقيف ويأخذوا منها دروس وعبر طبعا، وأكثر يطلع الناس أكثر جدية طبعا في مواضيعهم وفي مواضيع طبعا هم، لأنه أصلا في الظروف دي يعني دائما الناس بتجاوز بعض الأمور يعني المخالفة للقوانين. لكن إن شاء الله بفتكر أنه في شغل يكون في عندنا بيز بتاع قاعدة كبيرة جدا بتاع معادن موجودة في السودان. يعني أنا أديك مثال، حفرة النحاس دي اشتغلوا فيها خمسة دول دي كل دولة طلعت احتياطي، خمسة دول شغالة في حفرة النحاس في 1 كيلومتر مربع فقط، 1 كيلومتر مربع فقط اللي هو بسمى حفرة علي دينار دي، أنتج فيها علي دينار زمان النحاس طبعا، وطلعوا احتياطي بين 10 لغاية 20 مليون طن في الكيلومتر الواحد. ففي واحد من الجيولوجيين طبعا طلع مشروع انه الاريا دي فيها 50 كيلومتر يعني في 49 كيلومتر غير مستغلة في منطقة باشورة ورنقة، وفي نهر اسمها نهري بلشة وإدة، يمكن أنت ممكن تعيشها في جنوب دارفور. ففي نهرين، النهرين ده بيلتقوا في الردوم وكم في في في في في بحر العرب تقريبا. فده مقترح أنه يكون في سد ينتج الكهرباء، ويمكن استغلال حفرة النحاس دي في إنتاج أسلاك النحاس، يعني إنتاج يكون إنتاج فاينل برودكتس يسموه انتاج نهائي للنحاس، لانه تصدير النحاس مكلف برضه، نسبته بسيطه جدا 2.7% من النحاس، فده لو صدرته ما بيبلغ قيمه. فانت لازم تركز زياده تعمل 100% تعمل نحاس تعمل اسداق وكده. فاقامه مصنع، وقالوا فيه ثروه غابيه كبيره جدا ممكن بستنس المنطقه دي واستغلاله للسودان ده كله. يعني شوف 20 مليون طن في 1 كيلومتر اضرب في 50 ده مليار طن من النحاس. ده واحد مشروع من المشروع الواحده يعني من الحاجات الانسان يعني الشعب السودان ممكن يستفيد منها قدام. وفي مشاريع في لنقسنا برضه في مناطق غير مكتشفة في لجنسنا وكرمك جيسان وده حديد طبعا. عندنا في وادي حلفة أكثر من مليار طن من الحديد، لكن طبعا بنسبة ضعيفة، لكن طبعا في خريجين كتار جابي كيف يعالج النسبة الضعيفة دي. لا يرفع الحديد لازم ترفعها لغاية نسبة 55% على سنه تدخل الفرن، فدي ما تشتغل في الفرن إلا يرفع نسبته. وفي أساسا في شركات كثيرة على الحرب دي قامت وجات تسأل من الحديد في السودان، يعني بالذات وادي حلفة دي

0: نسبة كبيرة، مليار طن من الحديد ده نسبة أو كمية كبيرة جدا طبعا. ومعادن السودان كثيرة، وفي عندنا النحاس اللي هو في الأرياب دي برضو في كميات كبيرة من النحاس في الأرياب. وصحيح في معادن كثيرة، والذهب ده لسه ما تعرف يعني، هسه في ناس يقول لك أخذ الذهب ده كمية كذا، أنا شخصيا ما أعرف كميته، الكمية الموجودة الاحتياطي الاحتياطي الذهب الموجود، لكن ظهر في كميات كبيرة جدا في من الذهب، وفي مناطق لسه ما اكتشف طبعا فيها ذهب. الانقسنا دي هسه فيها ذهب كميات كبيرة جدا برضو يعني، مع الكروم ده اللي هو الحديد ده في ذهب برضو، في يعني واعد كميات واعدة يعني. فبفتكر انه في ابو جيبها برضو فيها ذهب يعني، اكتشف اخيرا ابو جيبها دي في مناطق كبيرة فيها ذهب، بس الان طبعا فيها اشكالات طبعا، لكن احتياط كبير. وعندنا العباسية برضو فيها حديد وفيها فوسفات يعني، يعني عندنا معادن كثيرة جدا مختلفة في السودان يعني. إن شاء الله بإذن الله كان استقرار البلد، لأن البلد أصل زراعية وحيوانية، ثروة حيوانية وزراعية، فلما يضاف عليها المعادن تبقى إن شاء الله مستقبل قوي جدا للأجيال القادمة بإذن الله رب العالمين. ربنا إن شاء الله يوفقكم جميعا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 من يوليو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاجر. الأوبئة تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق اطلعت عليها رويترز ان الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول اوسع لمقترح امريكي يهدف لانهاء حرب السودان المستمره منذ 3 سنوات. وبينت الوثائق التي اكد مسؤولون كبار مضمونها ان المقترح الامريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين الى الموافقه الفوريه على هدنه انسانيه لمده 90 يوما تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لاطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطه مدنيه وصولا الى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحث القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب، مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي إن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة، وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة إن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكالا أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إن الإضراب في ولاية كسرى دخل أسبوعه الخامس مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشادين في نجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشادين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إنه ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن لأنهم ضغيد ولأنهم سكري ولأنهم هنا والله ما في جهة برضو بس لأنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بيكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان، ما بيكون موجودة، ما بيكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
0: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أن المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100 ألف فدان عن الموسم الماضي. فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجرف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمد الله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائد الدودية. وكانت منطقة حمد الله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائد الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبد الله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: لا الحمد لله، الحمد لله، من أمس واليوم الوضع تمام ومطمم في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، أمس سفرنا أمس، وأمس دي ما جاتنا ولا حالة، كلها حالات كريساي اعتقادية وزي ما قلوا سيكولوجية كريساي، بيقولوا عيانين ما عيانين، واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حال بتاع زايد اليوم ما عندنا.
0: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا، حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شملت توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا
5: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد. والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجاوزها يا الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السورة.
3: كيف يتم
2: ذلك؟ هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل توثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
3: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين بارزة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
2: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قواعد وفق الحوض وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية، يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدوليين.
3: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات يعني. وأنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي انت بتتكلم عنه اللي هو اصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الامن بايقاف الحرب والضغط على الاطراف لايقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو اللي بيعيق المسألة دي؟ شنو
2: البيئة؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم وائمتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح اللي بتشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم مواءمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
3: سمع انتوا
2: بالنسبه لنا
3: انتوا في خطاب في
2: أكمل.
3: خطاب اوكي تفضل.
2: بالنسبه لنا المساله واضحه، المصلحه السودانيه التي تتبني على الاراده الشعبيه السودانيه يمكن ان تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانيه مع حلول اصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الان البحث من خلال الرباعيه والخماسيه للحلول من خلال مواءمة مصالح أصحاب المصالح أولاً بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
3: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
2: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
3: نعم، ممكن تدينا تلخيص لهذه الرؤى؟
2: تتبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
3: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
2: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني تدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقوائم مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
3: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجة.
2: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر ليكون مني أطيب التحايا.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمديانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا،
6: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
8: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم عبر أثير راديو دبنجا. حبابكم في دفتر مشاعر وصفحات جديدة نتابع من خلاله نبض الحروف. في أولى صفحات دفتر مشاعر، هذه دبقة شعرية مع الشاعرة حكمة محمد ياسين.
9: لا بعدك بفرحني ولا قربك بريحني، في الحالتين أنا الضايع وما لاقي اللي بينصفني. أقول أنساك أفوت لي دنيا ما دنياك، بيسرح قلبي في ذكراك وتاني الشوق رجعني. أدعب وشق برضي معاك وما القلب ينصحني. سنين والحزن ماليني، لما قلت أنسى هواك وأشوف غيرك ينسيني، لقيتك أنت في قلبي، لقيتك أنت زاد دربي. بعدك ما بفرحني وقربك ما بريحني. اتخاصمنا كم مرات وتراجعنا كم مرات، وإذا عاهدنا ننسى الفات، نطوي الماضي في صفحات، صفحة جديدة ما تكمل، ترجع ثاني تجهني وما القلب ينصفني، ما القلب ينصفني. صدقني ما بقدر أعيد قصة غرام بالشوق مضت، رحلة عذاب داب انتهت، كيف تاني ترجع من جديد؟ ضيحت من عمري الكثير، أخلصت ليك وانت بتغير، والغيرة كم فرقت قلوب، طريقة كام مخضر نضير، أما الحصل ليك ولا لي مد الغدر لفراق نهيد. من بدري خليتك أنا ومسيت عشرة كم سنة، ما انت ضيعت الهنا كل السعادة اللي عندنا، وكتبت اللي يريد الفنا وبقت النهاية المحزنة. والليلة بتقول نبتدي، الليلة بتقول نبتدي، لازم انا انسى الحصل وليك اجي. انت فاكر حبي لك لسه عندي، انا حبي لك بدري انتهى زي المكان بينا مشي. وصدقني ما بقدر اعيش هجني، ما بقدر اعيش.
8: وفي هذه الصفحة أصدقائنا الأعزاء، هذه مساهمة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن.
10: رغم أحلامنا ووضوحنا والبساطة اللي فيها روحنا، لمينا آلامنا وجروحنا، ما عرفنا وين لوحنا، ستفنا بقي الهم نزوح. أي زول في كف روحه، أي زول شايل جروحه، ألمه ما قادر يبوحه، خلى بس آهات تنوحه، عد يومه دموع نوح. طلعنا مكهورين نزحنا، كنا نحلم بيسمحنا بسنابلنا وقمحنا، وللأمان قايلين ربحنا، وكنا للأحلام طموح. لقينا روحنا فجأة برة، أي زول لي غدر وفرة، والنفس يا الله جرة، لأنه طعم الذلة مرة، وأي زول لجبين وصرة، وأي بيت بقى فيه مجروح. كنا ما عارفين مصيرنا، حاجة بتقطع ضميرنا، جاي من وين شان تهيننا، كنا خايفين يوم كبيرنا يتزل يدهان بوضوح، وقد حصل. شفنا كيف العم يذل، شفنا كم كان الجهل، فعل ما عملوا بجهل، كم سؤال وهل وهل كان غبي وشيطان لحوح. فقدنا غريتنا وشبابة، كل بيوتنا قفلنا بابا، كل بيوتنا فقدنا بابا، فقدنا يمه وحتى يابا، بقينا فقرانين تعابة، لا قراية ولا كتابة، ولما نصرخ صوتنا مبحوح. قصب عننا فوتنا بيتنا، فيه لسه باقي زيتنا، باقي ملحة فيه ريدنا، هست من وين انت جيتنا، جيت عشان تسلمنا روح. نحمد الله عليه أمانه، مهما كان الناس بيعانوا، الشهيد تألين للشهيد سألين جنانه، والله عالم بمكانه، والفراديس اللي عشانه ما في روح من بعد روح. تحياتي بقلمي سارة عبد الرحمن، نص عن الحرب والنزول.
8: وأخيرا اخترنا لكم مساهمة صديق البرنامج حسين حميدة، فتابعونا.
11: بوح الناسكين أهواك فوق ما تتصورين، وفوق إدراك الخيال وكل ما تتخيلين. أنت المنى والتوق والشوق الدفين، يا روعة مجلوة من حر أنفاس اللجين، سقطت في نجواك بوح الناسكين، ورفعت اسمك فوق سقف الفرقدين. أهواك هل تتساءلين، أنا شاعر عرف الهوى عبر السنين، أسرجت خيلي في الربا متنقلا بين المفاتن والعيون، وكفرت بالغيد الحسان وبالصبابة والجنون، أغمدت سيفي في الجفير وأدبرت خيل الهوى حتى رأيتك تقبلين، فتكسرت مني الدروع واستسلمت كل الحصون، أنكرت حبك رهبة وحسبت قلبي لن يلين، أمعنت في شكي أعدت البصر كرة وكرتين، ونظرت في عينيك مرات فأدرك اليقين. أهواك هل تتساءلين، يا بعض آهاتي وأحزاني ويا كل الأنين، فالشوق ذوبني معللتي وضيعني الحنين.
8: شكرا لكم سامعين على حسن الاستماع. دوما أترك ملاحظاتكم وآراءكم وإسهاماتكم الشعرية لتجد طريقة إلى جمهور راديو دبنجا. طبتم، طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.
6: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1208-0004-770.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن تكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب في كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصير بالجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية المهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس
2: الحرارة. أيوة
1: نعم.
2: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم.
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بصم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، الربط بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في جسمهم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربة الشمس. العلاج بتاع بالنسبة لضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر.

0: بعد في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لدرجة الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
0: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرق، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، دي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبإضافة للمضاعفات الأخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
0: طيب يلا، احنا من اول حاجة للوقاية بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بإجهاد الحرارة وضربات الشمس، انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه نشرب سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان هنا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا بننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجه
1: يعني نوموا في الحيشان
0: ايوه، يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده، على اساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
0: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايين كده، او الاستحمام مثلا اسنان النهار، اسنان الفادرية تحرر مره مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
0: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجه الحراره تحت الجسم. كمان برضو بنقول انه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني ابيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقه لان هي بتحبس درجه الحراره، بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم، يعني اللون الاسود بيجذب عليك الشمس.
0: ايوه، بيمتص درجه الحراره وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع التحرك الجسم. برضو يلبس ملابس قطنيه، يعني ملابس عندها قدره على انها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على اساس انه ما يتم ترطيبه بطريقه جيده. فالناس اذا اتبعت الحياه العامه دي ان شاء الله ما بتحصل حاجه.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
0: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر، لكن شنو لا زال في حالات هنا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتجيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
0: الله يسلمك.
1: وإلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين، نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 من يوليو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاجر. الوبائي تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق اطلعت عليها رويترز ان الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول اوسع لمقترح امريكي يهدف لانهاء حرب السودان المستمره منذ 3 سنوات. وبينت الوثائق التي اكد مسؤولون كبار مضمونها ان المقترح الامريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين الى الموافقه الفوريه على هدنه انسانيه لمده 90 يوما تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لاطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطه مدنيه وصولا الى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحس القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي أن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة، وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة أن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكالا أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إن الإضراب في ولاية كسلة دخل أسبوعه الخامس مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشاديين في نجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشاديين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن الإنهم ضغيد والإنهم سكري والإنهم هنا ده والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان، ما بكون موجودة ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
0: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أن المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100 ألف فدان عن الموسم الماضي. فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجروف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمد نالله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائدة الدودية. وكانت منطقة حمد نالله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائدة الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبد الله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: لا الحمد لله، الحمد لله، من أمس واليوم الوضع تمام ومطمن في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، أمس سفرنا أمس، وأمس دي مجتنا ولا حالة، كلها حالات كريساي اعتقادية وزي ما قلوا سيكولوجية كريساي، بيقولوا عيانين ما عيانين، واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حالة بتاع زايدة اليوم ما عندنا.
0: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا، حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شملت توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا لظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تياراً في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكراً جزيلاً لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلاً ومرحباً بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. اختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام، بين الأجيال المختلفة خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء. كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات. وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه، اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية وهي وعاء التاريخ. فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالت دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذ كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم وقوتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، فياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكور. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من قيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن بل يزداد رسوخا. في اليوم النوبي العالمي وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة من لسلام، نوبة من لسلام، سودان من لسلام، إركي من لسلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: أقول لكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: يتمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطفى مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للنحن. عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا. غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة عدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي، قالوا إنه أقدم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غرابة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني، البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3000. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إلى ياته فاتورته ويطلع معك غرابة ب50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتاع مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بينتلقوا، عشان هم يقولوا إنه نودوه إلى ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر برضو. الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بتدوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو لأمهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشي بلق يعني العذاب هنا. اول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة لشنطته او نزل لحالة الولادة، تعب كتير بل انه بتحبل يعني، بس أم بتحبل وبتحبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بيحاولوا بقدر إنتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر ترحل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة، صاحب العربية ساعد هو بيحتاج لمئتين ألف، ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا بقدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات. وإذا كان حول المرتال هي قرابة 8000 أسرة، لما تضرب بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي، بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة. يعني نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا. ولنا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضاية الحبيل ولضايات الثانية ضاية الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة. لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع، يعني إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي. يعني هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش. برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة. يعني إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية، يعني ويتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد. يعني برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حوله جاي وجاي جد كده، يعني هو كارثه حقيقه. يعني نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، اعبر وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا قرنبل لفونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش بصان أسني بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني. راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، ولأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
4: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت ب رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة وتجي تصاب بواحد تاني طيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
3: هل هي مرض معدي؟
4: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
3: الأعراض
4: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم وراء العين، يعني وراء العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، دي برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد،
5: وبكون في ويكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لمن تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
3: هل هي مرض متوطن؟
5: يا جماعة صحيح مضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافه لها اثرها، المياه الراكده، كل مع انهيار النظام الصحي او انهيار البنيه الصحيه والصحه العامه بتظهر الامراض دي بشكل اكبر بالتاكيد، ما في شك.
3: ما هي خطورتها على الانسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاه؟
5: يا جماعه حمى الضنك اغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك ده

0: بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو وبالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل وسوري والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص

للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 من يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاشر. الوباية تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق أطلعت عليها رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول أوسع لمقترح أمريكي يهدف لإنهاء حرب السودان المستمرة منذ 3 سنوات. وبيّنت الوثائق التي أكد مسؤولون كبار مضمونها أن المقترح الأمريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين إلى الموافقة الفورية على هدنة إنسانية لمدة 90 يوما، تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطة مدنية وصولا إلى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحس القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي أن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة، وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة أن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكالا أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إن الإضراب في ولاية كسلة دخل أسبوعه 5 من استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشاديين في نجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشاديين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن الإنهم ضغيد والإنهم سكري والإنهم هنا ده والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان، ما بكون موجودة ما بكون متوفر، برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوادي الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
0: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أن المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100,000 فدان عن الموسم الماضي، فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجرف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمدن الله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائدة الدودية. وكانت منطقة حمدن الله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائدة الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبد الله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: لا الحمد لله، الحمد لله، من أمس واليوم الوضع تمام ومطمن في كل شيء. والله امس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، امس سفرنا امس، وامس دي ما جاتنا ولا حاله، كلها حالات كريساي اعتقاديه وزي ما قلت سيكولوجيه كريساي، بيقولوا عيانين ما عيانين. واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حاله بتاع زايد اليوم ما عندنا.
0: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا، حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شملت توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 10 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: لجنة للمناصرة والتضامن مع الدكتور أحمد شفا وكافة المتهمين في قضايا تتعلق بالموقف من الحرب.
6: المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في السجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم.
5: تواصل حراك المعلمين والضربات المطلبية في عدد من الولايات.
1: المعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه واقع الاقتصادي والاجتماعي.
5: السلطات في ولاية الخرطوم تزيل العشرات من منازل المواطنين في منطقة المعالي دون سابق انذار.
7: هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق انذار.
5: تواصل رحلات العودة الطوعية من يوغندا للسودان جوا،
8: وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله، زي وطننا تاني ما في والله العظيم، ربنا يدوكم العافية.
5: اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل بجنوب دارفور تعمل على تفادي الصدامات بين الرعاة والمزارعين.
9: الحمد لله كل هذه المراحل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا.
5: كل هذا بعد الفاصل.
10: دبنجا أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. تم تكوين لجنة للتضامن مع الدكتور أحمد شيفا، ولكن دور اللجنة يتعدى هذه القضية المحددة وتعنى بالدفاع عن كل المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي أو لكل من يقول لا للحرب. المزيد في حديث الأستاذ المعز حضرة المحامي وعضو لجنة المناصرة والتضامن مع دكتور أحمد شيفا.
6: عندما تم القبض على دكتور أحمد شيفا تم تكوين لجنة المناصرة والتضامن لدكتور أحمد شيفا، وحاولنا أن يعني نستنكر هذا الفعل وهذا السلوك والطريقة التي تم فتح البلاغ باعتبار أنه ما يسمى بميليشيا البراون هي ليست قوات نظامية وهي ليست لها صفة قانونية أن تقوم بفتح هذا البلاغ ولعدد من المخالفات، ولكن عندما كثرت مثل هذه الجرائم ضد كل من يقول لا للحرب، ضد كل من يدعو إلى وقف الحرب، توسعنا وقمنا أنه تكون هذه لجنة للمناصرة والتضامن مع كل الذين يقدمون لمثل هذه المحاكمات الجائرة. ولدينا سابقا محامي منتصر والآن هناك عدد من المحامين في السجون، ويبدو أنه الآن الأجهزة العدلية عادت إلى عادتها القديمة بطريقة أسوأ. كل من يقول لا للحرب، كل من يستنكر هذه الممارسات السيئة والتجنيد للأطفال وغيره يقومون بفتح بلاغات ضده. وحاولنا أن ننبه الأجهزة العدلية ألا تنساق وتكون مخلب غد لهذه المنظمات غير الشرعية، بل أن يعني كتيبة البراء وفقا للعقوبات الأمريكية صنفت كمنظمة إرهابية باعتبارها هي إحدى واجهات الحركة الإسلامية. فيما يتعلق بقضية أحمد شيفا، المؤسف أن النائب العام استخدم سلطاته لسحب الإجراءات، وبالتالي القاضي أوقف هذا الأمر، ولعل القاضي استخدم هذا الأمر قبل يوم من إصدار الحكم النهائي، لأنه كان هنالك تضامن واضح من كل الناشطين ومن كل القوى المدنية في الشمالية، وكانت أصبحت تحضر إلى المحكمة، لأنه كتائب البراء كانت تأتي إلى المحكمة وتحمل السلاح، وهذه مخالفة. ولعل يعني أخذنا حسن الظن بالنائب العام أنه خوفا من الفتنة، لا سيما وأن البلاغ لا يقوم على أساس قانوني، اللي هو تم فتح بلاغ ضد أحمد شيفا فيما يتعلق بإثارة التذمر داخل القوات النظامية وتهديد السلام العام. أول حاجة، هذه المادة تنطبق على القوات النظامية، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل مليشيا البراء ابن البراء هذه ابن مالك هل هي قوات نظامية؟ قطعا الإجابة أنها ليست قوات نظامية ولا تملك صفة القوات النظامية، وهي كتيبة صنفت الآن أنها كتيبة إرهابية. هذا هو الخلل الأول. الخلل الثاني، أي سلام عام تم الإخلال به؟ يعني هو نقاش أو ونسة عادية بين شخص اللي هو شاهد الدفاع الأول وبين دكتور أحمد شيفا في صيدلته، فهم زعموا أن يعني ما ذكروا أحمد شيفا سبب يعني مشاكل ضد القوات النظامية، وأصبح هنالك تمرد، وأصبح هنالك يعني تخاذل هذه القوات بسببها سقطت الفاشل وغيرها. هذه ادعاءات باطلة، وهذه الادعاءات لو تم تصنيفها هي دي إهانة للقوات المسلحة. ولو كانت لدينا يعني حقيقة قوات مسلحة حقيقية لغامت بفتح بلاغ من يقول هذا الكلام، لأنه من يدعي أن ونسة داخل صيدلية بين شخصين تدفع أفراد القوات المسلحة للتخاذل وهم السبب في سقوط الفاجر، هذه إهانة للقوات المسلحة، وكان يجب على القوات المسلحة أن تقوم بفتح بلاغ ضد هذا الشخص أو ضد هذه الكتيبة الإرهابية. ولكن للأسف نحن لدينا صورة مقلوبة الآن في السودان، المتهمون والمجرمون الحقيقيين هم الآن خارج السجون، هم الآن ما يعني ما يحدث هو الإفلات من العقاب. المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في السجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم يعني متهمين مدبري انقلاب 30 من يونيو والان موجودين في مروي وفي غيرها من المناطق. بل اكثر من ذلك هنالك الان متهمون مطلوبون بالانتربول. النائب العام لم يتحرك، بل الان يتم تحريك البلاغات الكيديه والسياسيه ضد حمدوك وبابكر فيصل، ولعل ما حدث مؤخرا من توقيف الاخ بابكر بيتر فيصل في مطار القاهره نتيجه لبلاغ كيدي يؤكد ان النائب العام في السودان ليس همه العداله وليس همه منع الافلات من العقاب، بل هم يقومون بالنشاط في مثل هذه البلاغات الكيدية بينما يتركون المتهمين الحقيقيين الموجودين داخل السودان وخارج السودان بدون حتى أن, أن, أن, أن, أن, أن يطلبوا من الانتربول أن القبض عليهم أو غير ذلك. يعني
5: يتواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور صرف المستحقات المالية والمدخرات إنصاف العاملين بقطاع التعليم الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية بيرافق غياب في الاستجابة من قبل حكومة ولاية كسلة وطرح حلول غير واقعية وحلول بعيدة عن ما يحدث والسماح للمدارس الخاصة بالعمل في إشارة قوية لأن الدولة تريد تحويل التعليم الحكومي إلى تعليم خاص، وهذا بالطبع يفسر عقلية الدولة التي تتعامل مع التعليم باعتبار أنه عبء. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى رغم الإجراءات الإدارية والأمنية التي طالت عددا من المعلمين بنقل المعلمين من محلية إلى محلية مخالفة للوائح ونقل العدد من المديرين وكذلك استدعاء المعلمين بواسطة الأجهزة الأمنية في ولاية الجزيرة أخيرا استدعاء الأستاذة مي عبد اللطيف في مباني جهاز الأمن بمدينة ود مدني. الكثيرون يعتبرون أن هذه هي محاولة للضغط على المضربين والمعلمون بيأكدوا تمسكهم بحقوقهم وإنه ما في حاجة بيخسروها، ما بيخسروا إلا الغلاء الأغلال التي وضعت على أيديهم ولكنهم لن يخسروا شيئا. فالمعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه وواقعه الاقتصادي والاجتماعي. في ولاية الخرطوم يتواصل تنفيذ الإضراب وفق الجدول التصعيدي المعلن مع تفاوت في الالتزام ما بين محلية إلى محلية ومدرسة إلى مدرسة، ولكن نعتقد أن الواقع الذي يعيشه المعلمون الآن يعني يحدد أن هنالك تصاعد كبير جدا سيكون في هذا الإضراب على اعتبار أن واقع المعلم الآن واقع سيء. في إقليم النيل الأزرق بدأ الإضراب المفتوح وسط استجابة قوية جدا من المعلمين خاصة في المرحلة الثانوية مع تزايد المشاركة في المرحلة الابتدائية ومرحلة المتوسطة، واتسع الإضراب وتوسع دائرة المشاركة في اليوم الثاني واليوم الثالث، وده بيأكد أنه المطالب التي رفعها المعلمون الآن هي بتعبر حقيقة عن ما يطلبه المعلمون من هذا الحراك، وبتعكس أيضا الواقع المزري اللي بيعيشه المعلم. يؤكد المعلمون أن تحركهم يستهدف الدفاع عن كرامة المعلم وتحسين أوضاعه المعيشية، باعتبار أن استقرار التعليم يبدأ بضمان حقوق المعلمين. وفي المقابل تتواصل الدعوات إلى معالجة الأزمة بالحوار والاستجابة للمطالب، بما يضمن عودة التعليم بصورة مستقرة. ولكن ما تقوم به الآن بعض الدوائر الحكومية في الولايات يشير إلى أنهم يراهنون على شراء الوقت، يراهنون على طول أمد الإضراب، ينتهجون سياسة التجاهل. بنعتقد أن المسألة دي ما مجدية. وأيضا هنالك مؤشر قوي على أن الدولة تريد أن تتخلص من عبء التعليم الحكومي بقدر الإمكان، لذا فهي تتجاهل مطالب المعلمين، تتجاهل إغلاق المدارس حتى يفكر أولياء الأمور بصورة جادة في الانتقال إلى المدارس الخاصة. وبنعتقد أنه التفكير ده تفكير قاصر، تفكير بيجعل الدولة بدل إنها هي حامية لحقوق المواطنين والمعلمين، بيجعلها هي بتسوق في خيارات ما عندها علاقة بالعاملين ولا عندها علاقة بالمعلمين ولا بواقع التعليم.
5: قامت ولاية الخرطوم بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب المعالي، حيث أفاد شهود عيان جاءت قوة شرطة تقدر بحوالي 200 عربة مسلحة ومعها جرافات بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. المزيد من التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما، رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور، لراديو دبنجا.
7: تدين منظمة مناصرة ضحايا دارفور قيام سلطة الأمر الواقع في بور السودان بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب، المنطقة تسمى المعالي، حيث أفاد شهود عيان لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور إن حوالي الساعة 5 صباحا بتوقيت السودان الموافق 8 يونيو 2026، جاءت قوة عسكرية مكونة من الشرطة والمباحث وجهاز الاستخبارات، وقامت بإزالة هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات، قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. وإن المواطنين كانوا نيام وتفاجئوا إن منازلهم هذه القوات قامت بهدمها، والاستمرار بتاع الإزالات دي مخالف لكل القوانين والأعراف، والمواطنين ما تلقوا أي إخطار مسبق من قبل السلطات بإزالة هذه المساكن. لذلك أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء لكل المحامين وأصحاب الضمير الإنساني بأن يتضامنوا لوقف هذه الإزالة فورا، علما بأن مناطق الخرطوم جنوب ومناطق جنوب الحزام منذ اندلاع حرب 15 أبريل واستعادة الجيش اللي سيطر على الخرطوم في نهاية 24 بيتم استهداف المواطنين على أساس عرقي، وبالتحديد المواطنين اللي قادمين من مناطق غرب السودان من كردفان ومن دارفور هم اللي بيتم إزالة مساكنهم بحجة إنهم حواضن للدعم السري وغيرها. وده تمييز عنصري. المنظمة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف هذا التنفيذ، وتطالب إنه كل الجهات بأن تناصر هذه القضية.
5: تواصل اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا تنفيذ برنامج إعادة الراغبين في العودة إلى السودان. وسجل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة نحو 3000 لاجئ من قرابة 1500 أسرة. المزيد في هذا الاستطلاع وسط مجموعة من العائدين عبر هذه الرحلات.
11: الحمد لله حصلنا هنا الساعة 11.
8: والحمد لله ما صدقنا والله بأنهم ضربوا لنا وقالينا خلاص اتخشيتوا للنادي العودة الطوعية. الحمد لله رب العالمين ونعود على وطننا سالمين وقالمين، وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله، زي وطننا تاني ما في والله العظيم. ربنا يدوكم العافية، يدوكم الصحة والعافية إن شاء الله. يشتقنا على وطننا والله العظيم، وطننا زي وكذا ما في والله العظيم، نرجع في بيوتنا إن شاء الله. ربنا يدينا الصحة والعافية ونمشي نشوف جيراننا وأحلنا وأحبابنا وأولادنا فقدناهم في السودان، ربنا يرحمهم ويتقبلهم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ده نعمة والله، الحمد لله ده نعمة، ربنا سهل علينا نرجع في وطننا.
12: الظرف بتاعت الحرب دي اللي مرقتنا ولفينا وكده وجينا البلد يوغندا، وكتر خير عن صدافتنا وكده. وفي البداية يعني الواحد يشكر الحكومة اليوغندية والشعب اليوغندي باستضافتهم لنا، ونشكر السفارة السودانية والقنصلية والإخوة في اللجنة المكلفة للمشروع بتاعت العودة الطوعية، نشكرهم كثير جدا أنه وفر لنا الفرص بتاعت أنه إحنا نرجع للأهل هناك ونشوف الأهل ونرجع نعيش حياة تانية كريمة إن شاء الله. ربنا يرفع الحرب من السودان والبلد يعود كما كان. يعني في النهاية الواحد بيقول للوطن عزيز أنت يا وطني رغم قساوة المحن. أول ما نصل المطار سجد لله سبحانه وتعالى في وطن السودان، وبعد ذاك الواحد يتوكل للبلد. خشيت البيت برضو الواحد بعمل سجد لله سبحانه وتعالى أنه ورجع بيته، الحمد لله ده أول نغاد بيعمله. وبعد ذاك الأهل طبعا والأخوان بحس بيعرفوا أنه الواحد جراجع وبيجوا، الحمد لله احنا نرجع نعيش تاني اهل وكذا. ما تعرف حقيقه في خلال السنتين الواحد فقد الاهل وفقد المعارف وفقد يعني حاجات كثيره. يعني البيت احد الاخوان صوروا لي رسلوا يعني ما خلوا فوق شيء، حتى اللي جرت درجه البيبان والشبابيك وكذا خلوه بس كراكير ساكت يعني. ونسال الله انه يسمع شنو لو في عمر كل شيء برجع ان شاء الله.
13: الاسم أبو القاسم إدريس عبد الله، أمضيتنا في 3 أعوام داخل أوغندا، وسبح بعد يوم قد إن شاء الله أعود إلى بلدي بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا بفضل سفارة السودان بجمهورية أوغندا، أشكر جهاز الأمن والمخابرات الوطني على دعم هذه الرحلة، وهم دوما سباقونا في هكذا مبادرات. كما لا يفوتني أن أشكر اللجنة على تنظيم وتسهيل إجراءات العودة، وأتمنى من اللجنة أن يضاعف الجهود لإعادة كل السودانيين الذين تقطعت بهم سبل العودة إلى بلادهم.
14: السلام عليكم ورحمة الله. الاسم عالي عمر محمد، من الناس العائدة للوطن إن شاء الله. حقيقة أنا بشكر أول حاجة لجنة العودة الطوعية، بشكر كل القائمين على أمر العودة إنهم يعني تقبضوا المشاق والناس اجتهدت وبذلت جهد كبير، يعني ما سهل بأن ترجع الناس للسودانيين للسودان الحبيب إن شاء الله. فده مجهود مقدر جدا، يعني إحنا نشكرهم وقدر ما نشكرهم ما نقدر شنو نوفيهم حقهم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجزيهم خير الجزاء. حقيقة أنا لما سجلت بالعودة الطوعية كنت منتظرة، وكنت يعني في أشد الانتظار إنه شنو أرجع للسودان. أول ما اتصلت بي لجنة العودة الطوعية حقيقة فرح لا يوصف، يعني فرح شديد ما بقدر أوصفه لكم. بعد ذلك الحمد لله أولا وآخر إنه قدرنا نصل لحد هنا، والحمد لله يعني قدرنا نستلم التذاكر وكده، نحن خلاص بعد ذلك في السودان الحبيب إن شاء الله.
5: اجتمعت اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل بجنوب دارفور، واتخذت عددا من الإجراءات لتفادي وقوع أي احتكاكات بين الرعاة والمزارعين، وأيضا لضمان نجاح الموسم الزراعي الذي يساهم في الاستقرار المزيد في حديث السيد الحافظ الصالح رئيس الإدارة المدنية بمحلية كاس.
15: في إطار فتح المسارات والمراحيل على مستوى ولاية جنوب دارفور، عقدنا اجتماعا موسعا مع اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل ولاية جنوب دارفور، وكانت هنالك مخرجات بتوجيه للإخوة المدراء التنفيذيين في المحليات في محليات الولاية رعاية لجان فتح المسارات والمراحيل. ومنها انطلقنا نحن في محلية كاس في فتح المسارات والمراحيل، وزرنا كل المناطق اللي فيها المسارات والمراحيل والصواني والنزل في ثلاثة اتجاهات في محلية كاس. لدينا ثلاثة مرحال رئيسيات، هذه المراحيل تم قفل جزء منها وتم استقلال الصواني والمراحيل والنزل من قبل الإخوة المزارعين في التمدد في الزراعة. وقامت اللجنة بالزيارة لكل مرحال على حدة، جلسنا مع الإخوة المزارعين، جلسنا كذلك مع الإخوة الرعاة، وقامت اللجنة بفتح المسارات والمراحيل والصواني والنزل كلها. والآن الحمد لله بدأ الخريف مبكرا في محلية كاس، ولا توجد هنالك أي عوائق للإخوة الرعاة في إطار التنقل في المراحيل الثلاثة، المرحلة الشمالي الذي يمتد من ولاية وسط دارفور ويعبر شرقا حتى محلية كاس، ويخرج من محلية كاس حتى يأتي إلى محلية مرشن، ومنها إلى محلية الملم. والمرحلة الجنوبي يأتي من الاتجاه الغربي من شطايا وكايليك مرورا بمناطق جميز الأقرو وكومبا، ويمتد شرقا حتى يعبر الزلط العابر إلى مدينة نيالة، ويمر بالتبلدية معشوش ويتجه شرقا حتى محلية السلام في حدودنا الشرقية، وكذلك المرحال الغربي ويمتد من دقدسة مرورا شطايا وعابرا في محلية كاس، وينتهي هذا المرحال في محلية مرشين. الحمد لله كل هذه المراحل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا، والآن الإخوة الرعاة والإخوة المزارعين كلهم مرتاحين تماما لما تم من عمل للجنة المسارات والمراحيل على مستوى محلية كاس. الحمد لله الآن بدأوا الإخوة أيضا المزارعين وهم مرتاحين تماما لما تم من عمل اللجنة، وتم تحديد المشكلات التي تواجه الإخوة المزارعين من الإخوة الرعاة واللي هي الطلق المبكرة. والحمد لله نحن قررنا كمحلية كاس إن الطلقة تبدأ من شهر 1 إن شاء الله القادم في هذا العام، وهذا القرار أيضا أصاب اجتياح كل الإخوة المزارعين والرعاة معا، وذهبنا في تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها لجنة المسارات والمراحيل في إطار فتح الصواني والنزل والمصايف والمخارف. والحمد لله الآن بدأ موسم الخريف في محلية كاس مبكرا، نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الخريف يكون خريف خير وبركة على أهلنا جميعا في محلية كاس وكل المناطق المجاورة لها. نتمنى أن لا تكون هنالك أي احتكاكات بعد عمل هذه اللجنة، نتمنى أن لا تكون أي احتكاكات بين الراعي والمزارع، إلى أن نأتي إلى موسم حصاد بإذن الله.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
16: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج في الميزان. الحلقه دي في الميزان حلقه خاصه، وبنستقبل فيها برضو يعني ضيف خاص سبقا تحدث لدبنجا، لكن المره دي حنتكلم معه في موضوع مختلف شويه. الاستاذ عبد المنعم ادم، المحامي والمختص في القضايا الدوليه ومتابعه الانتهاكات. مرحبا بك في برنامج في الميزان.
17: مرحب بك ومرحب بالمستمعين ومرحب بك أستاذ إبراهيم.
5: طيب، حنتكلم المرة دي عن واقع الحرب وخطاب الكراهية. دي الحاجتين يعني ما قاعدين ينفصلوا من بعض تقريبا في كل الحروب، وخطاب الكراهية هو يغذي الحرب، والحرب بشكل من الأشكال بتنتج أيضا خطاب الكراهية، والدائرة متبادلة. يعني أنت يعني الأسبوع الفات تقريبا كنت في ورشة بهذا الصدد، ممكن تقول لنا حاجة عنها؟
17: نعم طبعا، يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب، وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس، أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين، هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في الجرائم اللي بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز على، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل، وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة، وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
5: نعم، طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده، ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض إنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثارها مدمرة جدا جدا. لكن لأنه يعني أنا أفتكر أنه هو يعني جريمة عابرة للقارات، يعني إذا الزول في السودان قاعد يعمل حاجة، ولا في أوروبا عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
17: طبعا خطاب الكراهية زي ما أنت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا، والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات الحصلت دوليا تعرف على القانون الدولي، هي القضية حقت الجنوسايد الحصل أو الإبادة الجماعية الحصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين. فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيره. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع. وفي المسؤوليه على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤوليه طبعا على الاشخاص الاخرين. في الحته دي هنا طبعا المشكله كبيره، لانه اغلب الدول عندها تشريعات مختلفه في موضوع المقاضاه. على سبيل المثال اذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهيه اثر واقع على اشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني انه القانون حقها بيسمح لمحاكمه الاشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الاتضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عنده علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في أنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلد الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في أنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة، فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي دي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
18: نعم. طيب يعني من كلامك حول النموذج البريطاني ده نفهم إنه يعني يجب يعني بحسب التشريع البريطاني وحسب نظام العدالة في بريطانيا أو في المملكة المتحدة ده بيشتغل بفكرة الفعل والنتيجة، يعني إذا زول بث خطاب كراهية بأي شكل من الأشكال أو دعا أي دعوة ولا يعني عرض الناس على حاجة إذا ما نتج عنها جريمة فعلية يعني بيبقى الزول يعني ما يعني ما لا يحاكم أو لا يدان. الكلام ده صح حسب ما أنا فهمته؟
17: هو يعني خطاب الكراهية في بريطانيا لأنه التفسير حق السلطات البريطانية لحرية التعبير واسع جدا، فبالتالي قد يتم خلط الكلام. على سبيل المثال الآن لو قارناه بفرنسا، فرنسا أي عبارة فيها إساءة للأشخاص المحددين أو القبائل أو إشارة إثنية أو إشارة لشخص في جنسه أو في نوعه أو في كذا، دي بنفسها لو حصلت إساءة أو تشهير بالأشخاص دي ممكن لوحدها تتم المحاكمة بها. في بريطانيا إذا حصلت الحاجة دي في بريطانيا نفسها دي بتتم محاكمة الأشخاص بها بنفس القدر، ولكن إذا حصلت حاجة في نطاق آخر في تعقيدات أكثر من التفسير. التعقيدات مثلا لازم الشخص يكون

0: يتم محاكمته فقط لإصدار خطاب الكراهية. ولكن إذا كان شخص غير حامل الجنسية البريطانية فبيتم التفسير بشكل واسع جدا، وفعلا بندخل في التعقيدات اللي أنا ذكرتها اللي هو ممكن في الآخر تصل الأشخاص يفلتوا من العقاب، لأنه التفسير حق إنه خطاب الكراهية كيف ممكن يتم أركانه وكيف تمت وكذا، فده ممكن يخلي لحد ما يوصل، وإذا معناها لازم يكون في ربط بين النتيجة. فخطاب الكراهية لوحده ما بيكون ما بتقدر تعمل عليه يعني أركان الجريمة كاملة، لأنك إنت حيكون عندك الأركان ناقصة باعتبار التفسير أو باعتبار المكان أو باعتبار الأثر وقع على أي بلد في البلدان. ولكن في فرنسا أي عنصر واحد لو اكتمل، حتى ولو عنصر واحد اكتمل من الحاجات دي كلها، الشخص الأصدر أو الشخص المتأثر أو الخطاب نفسه أو كذا، دول كلهم بيعتبروا خطاب كراهية. على سبيل المثال، واحدة من الأشياء المميزة جدا في القانون الفرنسي إنه اللي بيسموه glorification of killing، اللي هو الأشخاص لو جو بيحتفوا بالقتل، ودي حاجة حاصلة بشكل واسع في السودان، دي كلها تعتبر جريمة لوحدها، ما محتاجة أي ركن آخر عشان يقوم.
1: نعم. طيب يعني برضو في تماس بين السياسة وبين خطاب الكراهية، يعني عشان نوسع الموضوع شوية، مثلا هنا في هولندا في أحزاب كثيرة يمينية تدعو لإلغاء المادة الأولى من الدستور الهولندي اللي بتحدد إنه الناس متساويين، يعني الناس اللي ماشيين في اتجاه إنه الناس ما متساويين، ودي بنتج عنها يعني كلام يعني أو أفعال تدخل في باب التمييز العرقي. ف يعني برضو مع اختلاف طريقة نظام العدالة هنا في هولندا وفي أماكن أخرى، هل تعتقد إنه المناخ العالمي ده كله هسه يعني بما فيه الحاجات اللي بتحصل في أمريكا واللي بتحصل في إيطاليا واللي بتحصل في كده صعود أحزاب، هي بتفتكر إنه الناس ما مساويين وإنه يعني في ناس درجة تانية وفي ناس كده، ودي بتقوم يعني لما خطاب الكراهية في أوروبا ينتشر برضو بالأحرى في العالم الثالث والرابع، يعني مفروض ينتشر لأنه شايفينها مثل يعني، فهل دي عندها تأثير؟
0: نعم، أنا أعتقد عندها تأثير مباشر. واحد، باعتبار أنه طبعا صعود اليمين في أي بلد أول حاجة هم بينتهكوها، على سبيل المثال الآن في أمريكا لما مثلا شركة من الشركات اشترت واحدة من أكبر وسائل التواصل الاجتماعي إكس، رفعوا كل القيود على النشر، ودخل لأنه يكون في مساحة واسعة جدا لأنه الناس ينشروا أي كلام من غير رقابة. الآن مثلا على سبيل المثال شركة متى عندها ليرز مختلفة من أو مراحل أو درجات مختلفة من درجات الرقابة على الكونتنت، أو بيسموه الكونتنت مودريشن اللي هو المراقبة على رقابة المحتوى اللي بيتم نشره على المنصة. في مشاكل بتواجه المسألة حقت الرقابة دي نفسها عندها علاقة بصعود الأحزاب اليمينية أو اليمين المتطرف، لأنه بيفتكروا نشر أي كلام ما مفترض يتم، وبيخلطوها طبعا بشكل واسع بمسألة حرية التعبير. يعني ممكن مثلا يثيروا خطاب ضد أشخاص محددين أو ضد أعراق محددة أو كذا، وبيفتكروا إنه دي عندها علاقة بحرية التعبير. طبعا ده هنا فيه سوء فهم، وأعتقد برضو يعني استخدام خاطئ لمسألة حرية التعبير. حرية التعبير أصلا ما مفترض هي تكون تتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص. طبعا الدعوة اللي انت ذكرتها لليمين الموجود في هولندا إنهم يتكلموا عن مسألة الأشخاص غير متساويين، طبعا تتعارض مع المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأنا أعتقد دي هي ما عندها قيمة. واضح إنه الآن اليمين مثلا الآن بيهاجموا المؤسسات الأساسية العدلية الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. فهو اليمين طبعا ضد العدالة. أنا بعتقد عادة لما نتكلم عن موضوع العدالة الدولية فبالضرورة نناقش موضوع العدالة فيما يتعلق بالأشخاص الحريصين على العدالة نفسها. ولكن اليمين في كل دول العالم الآن مثلا بنشوف في الهجوم على المؤسسات الدولية العدلية، ده واضح إنه بيقولوا إنه في أشخاص أفضل من أشخاص وكذا يعني، وهم ذي نفس الأشخاص الآن موجودين في هولندا. فأنا أعتقد دي دعوة لتعطيل المبادئ العامة حق حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهو طبعا واحدة من الوثائق الأساسية جدا اللي أسست لأنه حتى الآن تقلل آثار الحروب على الأقل بشكل ما. وأنا أعتقد حتى موضوع خطاب الكراهية لو ربطناه بالكلام ده، مفترض الدول الموجودين فيها الأشخاص اللي هي بدورة تراقب الأشخاص الموجودون على أراضيها ولو تم النشر بلغات أخرى. إذا كان الآن تم نشر أي خطاب آخر عنده علاقة بالإرهاب أو عنده علاقة بأي حاجة، الدول دي

0: ولو كان تم بنشره بلغة محددة أو زي العربية أو العربي السوداني وكذا بيتم رصده، ولكن عشان الأثر الموجود هو واقع على الأشخاص في مكان بعيد، أنا أعتقد دي نفسها عنصرية في السيستم نفسه، يعني تمييز، عبارة أوضح يعني هي تمييز في النظام نفسه العدلي، إذا كان عند المنصات حقت التواصل الاجتماعي أو عند الأنظمة العدلية في الدول المقيمين فيها الأشخاص اللي بيقوموا بإخطاء الكراهية. فأنا أعتقد دول كلهم متساويات، فاليمين لما يعمل الدعوات دي أو يقوم بالدعوة أو يعمل حملات عشان يزيلوا المواد اللي عندها علاقة بالتساوي، أنا أعتقد دي حاجة معروفة أنه اليمين بيعملها، ولكن دي جزء أساسي من الحتات هي الحاضنة أو بتذود خطاب الكراهية بشكل واسع.
1: نعم، الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي، يعني من ناحية فنية أثناء ما شغلكم أنتم يعني في خطاب الكراهية وحصره وتوثيقه، يعني تقديم المسؤول منه للمحاكمة إذا توفرت الأرضية والحياة كلها، مرات من ناحية فنية يصعب يعني التوثيق او يصعب الاثبات. يعني انا دار اضرب مثل معمم بحادثه بتاعت زوره طلعت في الميديا وشتمت السودانيين وكده، وبعدين قامت قالت لما اكتشفت انها تورطت قالت ده ذكاء اصطناعي، يعني الحاجه دي ما هنا، ده ديب فيك، يعني حاجه سووها بشكلي بصورتي وكده، دي ما انا. فانتوا بتواجهكم صعوبات فنيه او في جهات فنيه بتدعمكم عشان تقوموا يعني تقنيا توفروا الادله اللازمه؟
0: ده سؤال اعتقد يعني فعلا مهم جدا، عشان برضه للنقاش في المساحه العامه، لانه الناس كيف يقدروا يتعاونوا في الموضوع التقني تحديدا، خاصه الان في انتشار ادوات الذكاء الاصطناعي، بقدر ما انها مفيده بقدر ما انها هي ممكن تكون مضلله. طبعا باستخدام الذكاء الاصطناعي واضح انه في ادوات اخرى بتقدر 100% تقدر، او مش 100% لكن بدرجه كبيره جدا توثق لك انه ده دي مثلا من المواد الاعلاميه تم انتاجها بواسطه الذكاء الصناعي. دي واحد. اثنين، نحن مثلا في عمليه التوثيق في اركان اساسيه اصلا عشان تقدر تجمع الدليل، اللي هي بسموها الميتا داتا، مش كده، البيانات الوصفيه،
1: ايوه
0: من ضمنها المعلومات انه الماده اتنشرت وين، الاي بي ادريس، القناة اللي اتنشرت فيها أو الوسيلة اللي اتنشرت فيها، الأشخاص اللي نشروها، وفي طرق كثيرة جدا للتحقق من إنه المسائل دي كلها حقيقية وموثقة. الكويس إنه في موضوع السودان للأمانة إنه الأشخاص بيظهروا بصورهم، أغلب الأشخاص بيظهروا بصورهم وبأماكنهم ومعروفين، وبيلاقوا الناس في أماكن عامة في المظاهرات، بيلاقوا الناس في المناسبات الاجتماعية. أعتقد ده قلل الفكرة حقت إنه أصلا يكون في مشكلة، ولكن بعد ده عشان تتقدم للمحكمة في صعوبات متعلقة على سبيل المثال بمسألة العربي السوداني. يعني الآن في فرنسا تحديدا، وأنا قلت قبل إنه التقاضي أسهل نوعا ما من باقي الأماكن اللي لحد الآن نحن بنرصد فيها الخطاب حق الكراهية، واحدة من الصعوبات إنه لازم يكون في شخص كأنه زي كاتب عدلي ولا حاجة، هو مفروض يرصد الكلام المكتوب ويكتبه كأنه ما يعني زي ما شايف، ويفرغ المحتوى الموجود أونلاين بنفس الطريقة اللي ورد بها عشان يتقدم للمحكمة. ودي ممكن تشكل طبعا إشكال، لأنه مع إنه الآن الحل الوحيد اللي لقيناه إنه في أشخاص سودانيين موجودين في فرنسا، وهم يعني بيسموهم مترجمين محلفين، عندهم القدره في مساله رصد خطاب الكراهيه. في حاجه ثانيه برضه تقنيه وفيها اشكاليه في تفسير العبارات. الان غير انه نحن مثلا عندنا ارشيف تقني وعنده القدره في انه يقدم دليل من الارشيف نفسه للمحاكم، وارشيف موثوق يعني فيه سلاسل حقت ادله بشكل موثق انه من الدليل موجود اونلاين كيف وصل لحد الارشيف عندنا، ولو حتى الشخص مسح الصفحه حقته الدليل من عندنا ما بيتمسح. فدي واحده من الادوات اللي بنستخدمها تقنيه عشان نقدر نقدم بها الادله للمحاكم المختلفه. فاذا كان مثلا قدرنا وثقنا الادله ووصلنا للاشخاص اللي هم موجودين في اماكن مختلفه عشان يقدموا الدليل للمحكمة زي ما أنا ذكرت، يفرغ المادة أونلاين. حاولنا الآن برضو نشتغل مع بعض الناس أو شفنا محتوى كثير موجود أونلاين للتفسير حق العبارات، لأنه فعلا تفسير العبارات الآن دخلت في الحرب، عبارات كثيرة جدا جديدة مش بس يعني جاية من أقاليم مختلفة في السودان، وإنما استخدموا فيها بعض اللغات حقت القبائل، أو استخدموا فيها عبارات بشكل يعني لحني. ففي الحالة دي بتحتاج تفسير، وتفسير بيعتمد على السياق الاجتماعي، وبيعتبر برضو كمان لازم يعتمد على الموضوع حق علم الاجتماع عشان يقدروا يفسروا انه العبارة دي ليه بنفتكرها مسيئة او بنفتكرها جزء من خطاب الكراهية او فيها تحريض او كذا. فده كله لازم الآن نشتغل عليه. وحاجة أخيرة برضو في السياق ده، في أشخاص متخصصين دوليين بتاع علماء لغة وفنيين في المجالات دي ومجالات العدالة، برضو الآن في نقاشات طويلة جدا معهم. حتى الاجتماع اللي كان في هولندا اللي عنده علاقة بالمحامين ديل، في جزء اتفقنا لأنه نكتب مذكرات تفسيرية تساعد المحاكم في انها كيف تفهم. يعني مجموعات حقت المحامين من بلدان مختلفة ممكن يشاركوا، على سبيل المثال محامين من كولومبيا أو محامين من البرازيل أو محامين من أماكن أخرى، عندهم شواهد لأنه كيف خطاب الكراهية دخل في المجتمع وكيف تم استخدامه وكيف تم تفسير العبارات اللحنية دي. فأعتقد ده بيساهم في أنه كيف المحاكم تقدر تفهم السياق ده. فجزء تقني عنده علاقة بالتكنولوجيا، وجزء تقني عنده علاقة بالمعرفة. لكن أعتقد برضو السيدة اللي أنت ذكرتها أنه هي قالت الكلام اللي هي قالته دي ما هي وكذا، في طبعا في وسائل حق التحليل حق الصوت دقيقة جدا، وفي وسائل حق التحليل أخرى بتقدر تساهم في إنه المادة دي تم نشرها كيف. دي حاجة بسيطة جدا أعتقد في مسألة الوصول فيها للحقيقة يعني.
1: طيب استاذ عبد المنعم ادم المحامي، يعني في سؤال استيضاحي صغيرون كده ده، يعني لما نتكلم عن خطاب الكراهيه يكون في عده مستويات. يعني مثلا انا اقوم فئه سكانيه كامله مثلا اقوم احقرهم واقلل من شانهم واخليهم يحسوا بالمهانه، يعني انتوا ولا ناس وانتوا ناس ما بتسووا ما عارف شنو كده بالشكل الجماعي والفردي. وفي خطاب ثاني يعتمد على التحريض المباشر على استخدام العنف، فديل انت بتتعامل معهم كيف؟
0: الاثنين طبعا بيعتبروا خطاب كراهية، والاثنين يعتبروا طبعا، لكن في مواد مختلفة بتنطبق عليهم. يعني على سبيل المثال الخطاب اللي بيحقر مجتمعات محددة دي معروفة انها العبارات المسيئة حسب القوانين المختلفة في البلدان المختلفة، عندها معايير مختلفة ودرجات. طبعا دي محتاجة زي ما انا ذكرت قبل شوية التفسيرات حسب السياق الثقافي وحسب التفسيرات حقت اللغة، انه كيف مثلا العبارة دي تعتبر. مثلا الان حتى بيتم التحريض انه مثلا القبائل المحدده دي كلهم مثلا كذا وكذا، يعني دي كلها عبارات مجرمه في كل الاماكن. فاذا تم التحريض على اساس عرقي او الاساءه لاشخاص بشكل واسع، طبعا دي كلها يعني مثلا في السودان في ناس بيقول لك مثلا ديل يقول لك فلنجايات، او يقول لك ديل عبيد، او يقول لك كذا وكذا، كلها هذه عبارات طبعا واضح انها يعني فيها لحن وفيها اساءه. وانا اعتقد ما بيكون في اي مشكله في اي بلد من البلدان دي، دي عبارات مجرمه بشكل واضح، دي مجرمه ما فيها اي لبس، يعني ما عندها علاقه ابدا باي شيء ممكن يتفسر بانه دي حريه تعبير. التعبيرات السياسيه مثلا الاشخاص عندهم الحق في انه يتكلم عن اهله، يقول مثلا انا اهلي عايزكم مثلا تعملوا كده مثلا في موضوع حق ترابط اجتماعي وكذا، لكن اي حاجه بتحقر الاخرين او بتسيء لهم دي بشكل كامل مجرمه في كل البلدان، او على حد علمي يعني البلدان اللي نحن ننظر فيها الان في الاتحاد الاوروبي ما في اي بلد بيسمح بالعبارات ضد اي مجتمعات، لانه دي بتعتبر جزء من الخطاب الممنوع. الخطابات التحريضيه اللي هو مثلا انه كمان في السودان بتختلط الحاجتين في حاجه واحده، انه مثلا بنلقى بعض الناس بيطلعوا في السوشيال ميديا ويتكلموا عن انه يحرضوا ضد القبائل ويتهمون بانهم هم اقل يعني عرقا ولا كذا، او يتهمون انهم هم مثلا مع طرف من اطراف الحرب. فانا اعتقد ده نفسه في الحاله دي ممكن يكونوا الاثنين مع بعض، والاثنين يعتبروا مجرمين لانه التحريض على القتل في كل الاماكن كمان مجرم.
1: نعم. سؤال أخير أستاذ عبد المنعم آدم، فيما يتعلق بمحاصرة خطاب الكراهية والتوثيق له، يعني جمع الأدلة والمعلومات عشان يقدموا الناس المسؤولين منه للمحاكمة، الناس العاديين ممكن يعمل شنو؟ أو الناس اللي عندهم يعني شوية دراية وخبرة بـ بـ بـ بـ بالعالم الديجيتال ده، يعني عندهم بيعرفوا منابر التواصل الاجتماعي، بيعرفوا يخشوها، بيعرفوا يحفظوا الحاجات وكده، يعني ممكن يسووا شنو يتعاونوا مع منو عشان تتم محاصرة مثل هذا الخطاب؟
0: في منظمات كثيرة جدا الآن بتشتغل على تفنيد الخطاب. طبعا خطاب الكراهية برضو عنده لايرس مختلفة للناس العامين مثلا إنه ما يستهلكوه، واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتخلي الخطاب ينتشر اللي هو الاستهلاك حقه. طبعا الناس الآن بيتكسبوا من المحتوى الموجود أونلاين، أهم حاجة إنه عدم مشاركته مع الأشخاص ولو لأي غرض من الأغراض. الحاجة الأساسية لو عايزين يعملوها ممكن يرسلوا الرابط، مش يعملوا داونلود لللينك للمحتوى، ولكن يرسلوا الرابط للجهات اللي هم بيعرفوها مثلا موجودة أونلاين، مثلا السودان هيومن رايتس هاب ولا بيم ريبورت ولا غيره. المؤسسات دي كلها بتشتغل في موضوع التحقيق. جزء من الحاجة الثانية ممكن يعملوها الناس العامة، غير انهم الابتعاد في انهم يردوا ولا يتداولوا المحتوى ولا كذا، لانه ده اصلا غير انه بيكسبهم اموال بيدي انتشار اكثر للمحتوى نفسه. فانا اعتقد التبليغ على المحتوى نفسه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي نفسها اونلاين بيتم حذفه مباشره اذا كان الناس قدروا بلغوا عنه في القناه نفسها. طبعا اغلب القنوات عندها مثلا مكان ممكن اي شخص يدوس او يضغط على زرار الثلاثه الموجوده وانه ابلغ عن محتوى، بعد ذاك يمشي في كل الدرجات، بعد ذاك بيجيك رد. الحاجه الثانيه برضو الممكن الناس العامه يعملوها برضو يعني ابعاد الاطفال، ابعاد الناس، لانه طبعا ده ممكن يعقد الموضوع في مساله السلامه الاجتماعيه اللي قدام. الان خطاب الكراهيه وصل الناس مرحله بعيده جدا من الانشقاق، وخلى بالعبارات كثيره جدا يتم استخدامها الان بقت يعني بقت فيري يعني بسموها شنو، بقت قريبه جدا لان الناس يخليها تكون عاديه او يستانسوها.
1: تم تطبيعها يعني كده
0: تم تطبيعها بالضبط. فدي اعتقد كلها بمساله التداول الواسع. فاذا كان الناس ابتعدوا من مساله التداول او ابتعدوا من المساله حقت انه كيف يخلوا الخطاب ده ينتشر، اعتقد دي واحده من الوسائل الاساسيه في محاصرته. الحاجه الاخيره اعتقد طبعا دي ممكن يتواصلوا مع جهات متخصصه لو هم ما عايزين يكونوا في مشاكل، او يعملوا ريبورت للجهات الموجودين فيها، خاصه الان مثلا في اوروبا لو بتعرف اشخاص بيعملوا في خطاب كراهيه وانت حاسس بالمسؤوليه تجاه في تجاه الحاجه دي. فانا اعتقد ببساطه انه مثلا يرسلوا الروابط دي للشرطه المحليه ولا كذا، اكيد 100% الشرطه بتقدر تتخذ الاجراءات اللازمه، لكن اعتقد اهم حاجه انه لو الشخص ما قادر يعمل حاجه كثيره يبتعد من نشره. فانا اعتقد دي اكثر ممكن تكون مساهمه في مساله محاربه خطاب الكراهيه.
1: الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والمختص في القضايا الدولية، شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجة، تكلمنا عن خطاب الكراهية، ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات أخرى ونواصل الحديث حول جوانب أخرى من يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة الكبيرة يعني في زمن الحرب.
0: شكرا جزيلا، وأتمنى أن الناس يبتعدوا من خطاب الكراهية، وأتمنى أن السودان كونه يتعافى غريب يعني. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 يوليو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاجر. الوباء تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق اطلعت عليها رويترز ان الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول اوسع لمقترح امريكي يهدف لانهاء حرب السودان المستمره منذ 3 سنوات. وبينت الوثائق التي اكد مسؤولون كبار مضمونها ان المقترح الامريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين الى الموافقه الفوريه على هدنه انسانيه لمده 90 يوما تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لاطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطه مدنيه وصولا الى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحث القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب، مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي إن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة، وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة إن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكال أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إنه الإضراب في ولاية كسرى دخل أسبوعه الخامس مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل الأسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشادين في نجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشادين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إنه ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن الإنهم ضغيد والإنهم سكري والإنهم هنا ده والله ما في جهة برضو بس لأنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بيكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان ما بيكون موجودة ما بيكون متوفر برضو. الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بدي وراه لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
0: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أن المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100,000 فدان عن الموسم الماضي، فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجرفة. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمدن الله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائدة الدودية. وكانت منطقة حمدن الله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائدة الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبد الله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: لا الحمد لله، الحمد لله، من أمس واليوم الوضع تمام ومطمن في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، أمس سفرنا أمس، وأمس دي ما جاتنا ولا حالة، كلها حالات كريساي اعتقادية وزي ما قلوا سيكولوجية كريساي، بيقولوا عيانين ما عيانين، واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حالة بتاع زايدة اليوم ما عندنا.
0: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شملت توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا
5: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة رباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
3: كيف يتم ذلك؟
2: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل تو الثورة. تو الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. هذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
3: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف في عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
2: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هناك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية، يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
3: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات. يعني وأنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي انت بتتكلم عنه اللي هو اصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الامن بايقاف الحرب والضغط على الاطراف لايقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو البعيق المسألة دي؟ شنو
2: البعيق؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم وقامتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح التي تشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم موائمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
3: سمع انتوا
2: بالنسبه لنا
3: انتوا في خطاب في
2: أكمل.
3: خطاب اوكي تفضل.
2: بالنسبه لنا المساله واضحه، المصلحه السودانيه التي تبني على الاراده الشعبيه السودانيه يمكن ان تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانيه مع حلول اصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الان البحث من خلال الرباعيه والخماسيه للحلول من خلال موائمة مصالح أصحاب المصالح أولاً بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
3: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
2: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
3: نعم، ممكن تدينا تلخيص لهذه الرؤى؟
2: هذه تبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
3: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
2: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقوائم مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
3: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجة.
2: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، ليكون مني أطيب التحايا.
4: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، فالرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام، بين الأجيال المختلفة خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات بجانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالت دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذ كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو يوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بالكثير من العادات النوبية ومنشا الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة، والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ولغتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا. أريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنقلة وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب. الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة والسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض يؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذاك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعه المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا
1: حرارة الشمس
2: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا به. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه بدأ عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس انه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، انه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا اذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس انه مثلا وقع، اقرب حاجة تعملها انه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة اذا هو يعني عنده القدرة انه واعي يشرب، تديه يشرب طوال. غير الباعه المتجولين والناس بيكونوا اكثر عقده بننصحهم انه يشربوا مويه كثير، يشربوا عصاير، ما يقعدوا في حته تكون كتمه، ما يكونوا مباشره فتره طويله معرضين لضغط الشد.
1: طيب ما هي درجات خطوره المرض على الانسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاه؟
2: طبعا ايوه، واكثر الخطوره تحت اللي هي ضربه الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبه، يعني ممكن تكون غيبوبه طويله ممكن ما يطلع منها، وحتى اذا طلع احيانا لانه مثلا في فقدان شديد لدرجه الحرق، كميه السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات اخرى، يعني ممكن تاثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتاثر بزيد من اللزوج بتاعت الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغريه وكده في الاطراف، فدي من الخطوره بتاعتها، يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغايه من المرض؟
2: طيب يلا، احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كانت بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجه
1: يعني نوموا في الحيشان
2: ايوه، يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده، على اساس انه يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، او الاستحمام مثلا اسنان النهار اسنان ارتفاع درجه الحراره مره مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجه الحراره تحت الجسم. كمان برضو بنقول انه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني ابيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقه لان هي بتحبس درجه الحراره، بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم، يعني اللون الاسود بيجذب عليك الشمس.
2: ايوه، بتمتص درجه الحراره وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنيه، يعني ملابس عندها قدره لأنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس أنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات جينا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتجيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: وإلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين، نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 من يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاشر. الوبائي تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق اطلعت عليها رويترز ان الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول اوسع لمقترح امريكي يهدف لانهاء حرب السودان المستمره منذ 3 سنوات. وبينت الوثائق التي اكد مسؤولون كبار مضمونها ان المقترح الامريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين الى الموافقه الفوريه على هدنه انسانيه لمده 90 يوما تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لاطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطه مدنيه وصولا الى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحث القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي أن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة، وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة أن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكالا أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إن الإضراب في ولاية كسلة دخل أسبوعه الخامس مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشاديين في نجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشاديين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إنه ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن الإنهم ضغيد والإنهم سكري والإنهم هنا ده والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بيكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان، ما بيكون موجودة، ما بيكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
0: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أن المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100 ألف فدان عن الموسم الماضي. فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجرف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمد نالله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائدة الدودية. وكانت منطقة حمد نالله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائدة الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبد الله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: لا الحمد لله، الحمد لله، من أمس واليوم الوضع تمام ومطمن في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، أمس سفرنا أمس، وأمس دي ما جاتنا ولا حالة، كلها حالات كريساي اعتقادية وزي ما قلوا سيكولوجية كريساي، بيقولوا عيانين ما عيانين، واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حال بتاع زايد اليوم ما عندنا.
0: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا، حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شملت توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 10 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: لجنة للمناصرة والتضامن مع الدكتور أحمد شفا وكافة المتهمين في قضايا تتعلق بالموقف من الحرب.
6: المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في السجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم.
5: تواصل حراك المعلمين والضربات المطلبية في عدد من الولايات.
1: المعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه واقع الاقتصادي والاجتماعي.
5: السلطات في ولاية الخرطوم تزيل العشرات من منازل المواطنين في منطقة المعالي دون سابق انذار.
7: هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات، قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق انذار.
5: تواصل رحلات العودة الطوعية من يوغندا للسودان جوا،
8: وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعودوا على الوطن إن شاء الله، زي وطننا تاني ما في والله العظيم، ربنا يدوكم العافية.
5: اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل بجنوب دارفور تعمل على تفادي الصدامات بين الرعاة والمزارعين.
9: الحمد لله كل هذه المراحل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا.
5: كل هذا بعد الفاصل.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. تم تكوين لجنة للتضامن مع الدكتور أحمد شيفا، ولكن دور اللجنة يتعدى هذه القضية المحددة وتعنى بالدفاع عن كل المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي أو لكل من يقول لا للحرب. المزيد في حديث الأستاذ المعز حضرة المحامي وعضو لجنة المناصرة والتضامن مع دكتور أحمد شيفا.
6: عندما تم القبض على دكتور أحمد شيفا تم تكوين لجنة المناصرة والتضامن لدكتور أحمد شيفا، وحاولنا أن يعني نستنكر هذا الفعل وهذا السلوك والطريقة التي تم فتح البلاغ باعتبار أنه ما يسمى بميليشيا البراون هي ليست قوات نظامية، وهي ليست لها صفة قانونية أن تقوم بفتح هذا البلاغ ولعدد من المخالفات. ولكن عندما كسرت مثل هذه الجرائم ضد كل من يقول لا للحرب، ضد كل من يدعو إلى وقف الحرب، توسعنا وقمنا أنه تكون هذه لجنة للمناصر وتضامن مع كل الذين يقدمون لمثل هذه المحاكمات الجائرة. ولدينا سابقا محامي منتصر، والآن هناك عدد من المحامين في السجون، ويبدو أنه الآن الأجهزة العدلية عادت إلى عادتها القديمة بطريقة أسوأ. كل من يقول لا للحرب، كل من يستنكر هذه الممارسات السيئة والتجنيد للأطفال وغيره يقومون بفتح بلاغات ضده. وحاولنا أن ننبه الأجهزة العدلية ألا تنساق وتكون مخلب غد لهذه المنظمات غير الشرعية، بل أن يعني كتيبة البراء وفقا للعقوبات الأمريكية صنفت كمنظمة إرهابية باعتبارها هي إحدى واجهات الحركة الإسلامية. فيما يتعلق بقضية أحمد شيفا، المؤسف أن النائب العام استخدم سلطاته لسحب الإجراءات، وبالتالي القاضي أوقف هذا الأمر، ولعل القاضي استخدم هذا الأمر قبل يوم من إصدار الحكم النهائي، لأنه كان هنالك تضامن واضح من كل الناشطين ومن كل القوى المدنية في الشمالية، وكانت أصبحت تحضر إلى المحكمة، لأنه كتائب البراء كانت تأتي إلى المحكمة وتحمل السلاح، وهذه مخالفة. ولعل يعني أخذنا حسن الظن بالنائب العام أنه خوفا من الفتنة، لا سيما وأن البلاغ لا يقوم على أساس قانوني، اللي هو تم فتح بلاغ ضد أحمد شيفا فيما يتعلق بإثارة التذمر داخل القوات النظامية وتهديد السلام العام. أول حاجة، هذه المادة تنطبق على القوات النظامية، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل مليشيا البراء ابن البراء هذه ابن مالك هل هي قوات نظامية؟ قطعا الإجابة أنها ليست قوات نظامية ولا تملك صفة القوات النظامية، وهي كتيبة صنفت الآن أنها كتيبة إرهابية. هذا هو الخلل الأول. الخلل الثاني، أي سلام عام تم الإخلال به؟ يعني هو نقاش أو ونسة عادية بين شخص اللي هو شاهد الدفاع الأول وبين دكتور أحمد شيفا في صيدلته، فهم زعموا أن يعني ما ذكروا أحمد شيفا سبب يعني مشاكل ذات القوات النظامية، وأصبح هنالك تمرد، وأصبح هنالك يعني تخاذل هذه القوات بسببها سقطت الفاشل وغيرها. هذه ادعاءات باطلة، وهذه الادعاءات لو تم تصنيفها هي دي إهانة للقوات المسلحة. ولو كانت لدينا يعني حقيقة قوات مسلحة حقيقية لغامت بفتح بلاغ من يقول هذا الكلام، لأنه من يدعي أن ونسة داخل صيدلية بين شخصين تدفع أفراد القوات المسلحة للتخاذل وهم السبب في سقوط الفاشل، هذه إهانة للقوات المسلحة، وكان يجب على القوات المسلحة أن تقوم بفتح بلاغ ضد هذا الشخص أو ضد هذه الكتيبة الإرهابية. ولكن للأسف نحن لدينا صورة مقلوبة الآن في السودان. المتهمون والمجرمون الحقيقيين هم الآن خارج السجون، هم الآن ما يعني ما يحدث هو الإفلات من العقاب. المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في سجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم، يعني متهمين مدبري انقلاب 30 مليون والآن موجودين في مروي وفي غيرها من المناطق. بل أكثر من ذلك، هنالك الآن متهمون مطلوبون بالانتربول. النائب العام لم يتحرك، بل الآن يتم تحريك البلاغات الكيدية والسياسية ضد حمدوك وبابكر فيصل، ولعل ما حدث مؤخرا من توقيف الأخ بابكر فيصل في مطار القاهرة نتيجة لبلاغ كيدي يؤكد أن النائب العام في السودان ليس همه العدالة وليس همه منع الإفلات من العقاب، بل هم يقومون بالنشاط في مثل هذه البلاغات الكيدية، بينما يتركون المتهمين الحقيقيين الموجودين داخل السودان وخارج السودان بدون حتى أن أن أن أن أن, أن يطلبوا من الانتربول أن القبض عليهم أو غير ذلك. يعني
5: يتواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور صرف المستحقات المالية والمدخرات إنصاف العاملين بقطاع التعليم الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية بيرافق غياب في الاستجابة من قبل حكومة ولاية كسلة وطرح حلول غير واقعية وحلول بعيدة عن ما يحدث والسماح للمدارس الخاصة بالعمل في إشارة قوية لأن الدولة تريد تحويل التعليم الحكومي إلى تعليم خاص، وهذا بالطبع يفسر عقلية الدولة التي تتعامل مع التعليم باعتبار أنه عبء. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى رغم الإجراءات الإدارية والأمنية التي طالت عددا من المعلمين بنقل المعلمين من محلية إلى محلية مخالفة للوائح ونقل العدد من المديرين وكذلك استدعاء المعلمين بواسطة الأجهزة الأمنية في ولاية الجزيرة، أخيرا استدعاء الأستاذة مي عبد اللطيف في مباني جهاز الأمن بمدينة واد مدني. الكثيرون يعتبرون أن هذه هي محاولة للضغط على المضربين، والمعلمون بيأكدوا تمسكهم بحقوقهم وإنه ما في حاجة بيخسروها، ما بيخسروا إلا الغلاء الأغلال التي وضعت على أيديهم، ولكنهم لن يخسروا شيئا. فالمعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه وواقعه الاقتصادي والاجتماعي. في ولاية الخرطوم يتواصل تنفيذ الإضراب وفق الجدول التصعيدي المعلن مع تفاوت في الالتزام ما بين محلية إلى محلية ومدرسة إلى مدرسة، ولكن نعتقد أن الواقع الذي يعيشه المعلمون الآن يعني يحدد أن هنالك تصاعد كبير جدا سيكون في هذا الإضراب على اعتبار أن واقع المعلم الآن واقع سيء. في إقليم النيل الأزرق بدأ الإضراب المفتوح وسط استجابة قوية جدا من المعلمين خاصة في المرحلة الثانوية مع تزايد المشاركة في المرحلة الابتدائية ومرحلة المتوسطة. واتسع الإضراب وتوسع دائرة المشاركة في اليوم الثاني واليوم الثالث، وده بيأكد أنه المطالب التي رفعها المعلمون الآن هي بتعبر حقيقة عن ما يطلبه المعلمون من هذا الحراك، وبتعكس أيضا الواقع المزري اللي بيعيشه المعلم. يؤكد المعلمون أن تحركهم يستهدف الدفاع عن كرامة المعلم وتحسين أوضاعه المعيشية، باعتبار أن استقرار التعليم يبدأ بضمان حقوق المعلمين، وفي المقابل تتواصل الدعوات إلى معالجة الأزمة بالحوار والاستجابة للمطالب بما يضمن عودة التعليم بصورة مستقرة. ولكن ما تقوم به الآن بعض الدوائر الحكومية في الولايات يشير إلى أنهم يراهنون على شراء الوقت، يراهنون على طول أمد الإضراب، ينتهجون سياسة التجاهل، ونعتقد أن المسألة دي ما مجدية. وأيضا هناك مؤشر قوي على أن الدولة تريد أن تتخلص من عبء التعليم الحكومي بقدر الإمكان، لذا فهي تتجاهل مطالب المعلمين، تتجاهل إغلاق المدارس حتى يفكر أولياء الأمور بصورة جادة في الانتقال إلى المدارس الخاصة. وبنعتقد أنه التفكير ده تفكير قاصر، تفكير بيجعل الدولة بدل إنها هي حامية لحقوق المواطنين والمعلمين بيجعلها هي بتسوق في خيارات ما عندها علاقة بالعاملين ولا عندها علاقة بالمعلمين ولا بواقع التعليم.
5: قامت ولاية الخرطوم بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب المعالي، حيث أفاد شهود عيان جاءت قوات شرطة تقدر بحوالي 200 عربة مسلحة ومعها جرافات بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. المزيد من التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور لراديو دبنجا.
7: تدين منظمة مناصرة ضحايا دارفور قيام سلطة الأمر الواقع في بور سودان بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب، المنطقة تسمى المعالي، حيث أفاد شهود عيان لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور إن حوالي الساعة 5 صباحا بتوقيت السودان الموافق 8 يونيو 2026 جاءت قوة عسكرية مكونة من الشرطة والمباحث وجهاز الاستخبارات، وقامت بإزالة هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات، قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. وإن المواطنين كانوا نيام وتفاجأوا إن منازلهم هذه القوات قامت بهدمها، والاستمرار بتاع الإزالات دي مخالف لكل القوانين والأعراف، والمواطنين ما أطلقوا أي إخطار مسبق من قبل السلطات بإزالة هذه المساكن. لذلك أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء لكل المحامين وأصحاب الضمير الإنساني بأن يتضامنوا لوقف هذه الإزالة فورا، علما بأن مناطق الخرطوم جنوب ومناطق جنوب الحزام منذ اندلاع حرب 15 أبريل واستعادة الجيش للسيطرة على الخرطوم في نهاية 24 بيتم استهداف المواطنين على أساس عرقي، وبالتحديد المواطنين اللي قادمين من مناطق غرب السودان من كردفان ومن دارفور هم اللي بيتم إزالة مساكنهم بحجة إنهم حواضن للدعم السري وغيره. وده تمييز عنصري. المنظمة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف هذا التنفيذ، وتطالب إنه كل الجهات بأن تناصر هذه القضية.
5: تواصل اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا تنفيذ برنامج إعادة الراغبين في العودة إلى السودان، وسجل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة نحو 3000 لاجئ من قرابة 1500 أسرة. المزيد في هذا الاستطلاع وسط مجموعة من العائدين عبر هذه الرحلات.
11: الحمد لله حصلنا هنا الساعة 11.
8: ما الحمد ما صدقنا والله بأنهم ضربوا لنا وقالينا خلاص اتوخشيتوا للنادي العودة الطوعية. الحمد لله رب العالمين، ونعود على وطننا سالمين وقالمين، وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله، زي وطننا تاني ما في والله العظيم. ربنا يدوكم العافية، يدوكم الصحة والعافية إن شاء الله. يشتقنا على وطننا والله العظيم، وطننا زي وكذا ما في والله العظيم، نرجع في بيوتنا إن شاء الله. ربنا يدينا الصحة والعافية، ونمشي نشوف جيراننا وأحلنا وأحبابنا وأولادنا فقدناهم في السودان، ربنا يرحمهم ويتقبلهم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ده نعمة والله، الحمد لله ده نعمة، ربنا سهل علينا نرجع في وطننا.
12: الظرف بتاعت الحرب دي اللي مرقتنا ولفينا وكده وجينا البلد يوغندا، وكتر خير عن صدافتنا وكده. وفي البداية يعني الواحد يشكر الحكومة اليوغندية والشعب اليوغندي استضافتهم لنا، ونشكر السفارة السودانية والقنصلية والإخوة في اللجنة المكلفة للمشروع بتاعت العودة الطوعية، نشكرهم كثير جدا أنه وفر لنا الفرص بتاعت أنه إحنا نرجع للأهل هناك ونشوف الأهل ونرجع نعيش حياة تانية كريمة إن شاء الله. ربنا يرفع الحرب من السودان والبلد يعود كما كان. يعني في النهاية الواحد بيقول للوطن عزيز أنت يا وطني رغم قساوة المحن. أول ما نصل المطار سجد لله سبحانه وتعالى في وطاعة السودان، وبعد ذاك الواحد يتوكل للبلد. خشيت البيت برضو الواحد بعمل سجد لله سبحانه وتعالى أنه ورجع بيته. الحمد لله ده أول نغاد بيعمله. وبعد ذاك الأهل طبعا والأخوان بحس بيعرف أنه الواحد جراجع، وبيجوا الحمد لله احنا نرجع نعيش تاني اهل وكذا. ما تعرف حقيقه في خلال السنتين الواحد فقد الاهل وفقد المعارف وفقد يعني حاجات كثيره. يعني البيت احد الاخوان صوروا لي رسلوا يعني ما خلوا فوق شيء، حتى اللي جرت درجه البيبان والشبابيك وكذا خلوه بس كراكير ساكت يعني. ونسال الله انه يسمي شنو لو في عمر كل شيء برجع ان شاء الله.
13: الاسم أبو القاسم إدريس عبد الله، أمضيت نحو 3 أعوام داخل أوغندا، وصباح بعد يوم قد إن شاء الله أعود إلى بلدي بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا بفضل سفارة السودان بجمهورية أوغندا، أشكر جهاز الأمن والمخابرات الوطني على دعم هذه الرحلة، وهم دوما سباقون في هكذا مبادرات. كما لا يفوتني أن أشكر اللجنة على تنظيم وتسهيل إجراءات العودة، وأتمنى من اللجنة أن يضاعف الجهود لإعادة كل السودانيين الذين تقطعت بهم سبل العودة إلى بلادهم.
14: السلام عليكم ورحمة الله. الاسم عالي عمر محمد، من الناس العائدة للوطن إن شاء الله. حقيقة أنا بشكر أول حاجة لجنة العودة الطوعية، بشكر كل القائمين على أمر العودة إنهم يعني تكبدوا المشاق، والناس اجتهدت وبذلت جهد كبير، يعني ما سهل بأن ترجع الناس للسودانيين للسودان الحبيب إن شاء الله. فده مجهود مقدر جدا، يعني إحنا نشكرهم وقدر ما نشكرهم ما نقدر شنو نوفيهم حقهم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجزيهم خير الجزاء. حقيقة أنا لما سجلت بالعودة الطوعية كنت منتظرة، وكنت يعني في أشد الانتظار إنه شنو أرجع للسودان. أول ما اتصلت بي لجنة العودة الطوعية حقيقة فرح لا يوصف، يعني فرح شديد ما بقدر أوصفه لكم. بعد ذلك الحمد لله أولا وآخر إنه قدرنا نصل لحد هنا، والحمد لله يعني قدرنا نستلم التذاكر وكده. نحن خلاص بعد ذلك في السودان الحبيب إن شاء الله.
5: اجتمعت اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل بجنوب دارفور واتخذت عددا من الإجراءات لتفادي وقوع أي احتكاكات بين الرعاة والمزارعين، وأيضا لضمان نجاح الموسم الزراعي الذي يساهم في الاستقرار. المزيد في حديث السيد الحافظ الصالح رئيس الإدارة المدنية بمحلية كاس.
15: في إطار فتح المسارات والمراحيل على مستوى ولاية جنوب دارفور عقدنا اجتماعا موسعا مع اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل ولاية جنوب دارفور، وكانت هنالك مخرجات بتوجيه للإخوة المدراء التنفيذيين في المحليات الولاية رعاية لجان فتح المسارات والمراحيل، ومنها انطلقنا نحن في محلية كاس في فتح المسارات والمراحيل، وزرنا كل المناطق اللي فيها المسارات والمراحيل والصواني والنزل في ثلاثة اتجاهات في محلية كاس. لدينا ثلاثة مرحال رئيسيات، هذه المراحيل تم قفل جزء منها وتم استقلال الصواني والمراحيل والنزل من قبل الإخوة المزارعين في التمدد في الزراعة. وقامت اللجنة بالزيارة لكل مرحال على حدة، جلسنا مع الإخوة المزارعين وجلسنا كذلك مع الإخوة الرعاة، وقامت اللجنة بفتح المسارات والمراحيل والصواني والنزل كلها. والآن الحمد لله بدأ الخريف مبكرا في محلية كاس، ولا توجد هنالك أي عوائق للإخوة الرعاة في إطار التنقل في المراحيل الثلاثة، المرحلة الشمالي الذي يمتد من ولاية وسط دارفور ويعبر شرقا حتى محلية كاس، ويخرج من محلية كاس حتى يأتي إلى محلية مرشن، ومنها إلى محلية الملم. والمرحلة الجنوبي يأتي من الاتجاه الغربي من شطاية وكايليك مرورا بمناطق جميز الأقرو وكومبا، ويمتد شرقا حتى يعبر الزلط العابر إلى مدينة نيالة، ويمر بالتبلدية معشوش ويتجه شرقا حتى محلية السلام في حدودنا الشرقية، وكذلك المرحال الغربي ويمتد من دقدسة مرورا شطايا وعابرا في محلية كاس، وينتهي هذا المرحال في محلية مرشين. الحمد لله كل هذه المراحل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا، والآن الإخوة الرعاة والإخوة المزارعين كلهم مرتاحين تماما لما تم من عمل للجنة المسارات والمراحيل على مستوى محلية كاس. الحمد لله الآن بدأوا الإخوة أيضا المزارعين وهم مرتاحين تماما لما تم من عمل اللجنة، وتم تحديد المشكلات التي تواجه الإخوة المزارعين من الإخوة الرعاة واللي هي الطلق المبكرة. والحمد لله نحن قررنا كمحلية كاس إن الطلقة تبدأ من شهر 1 إن شاء الله القادم في هذا العام، وهذا القرار أيضا أصاب اجتياح كل الإخوة المزارعين والرعاة معا، وذهبنا في تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها لجنة المسارات والمراحيل في إطار فتح الصواني والنزل والمصايف والمخارف. والحمد لله الآن بدأ موسم الخريف في محلية كاس مبكرا، نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الخريف يكون خريف خير وبركة على أهلنا جميعا في محلية كاس وكل المناطق المجاورة لها. نتمنى أن لا تكون هنالك أي احتكاكات بعد عمل هذه اللجنة، نتمنى أن لا تكون أي احتكاكات بين الراعي والمزارع إلى أن نأتي إلى موسم حصاد بإذن الله.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
16: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا في الرقم 7

0: والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم، الكاتب والباحث في التراث النوبي، على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد إلياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام، بين الأجيال المختلفة خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
2: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير

0: كافي للحفاظ عليها، بل بتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة، بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالت دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الولياء. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم وقوتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا. أريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن بل يزداد رسوخا. في اليوم النوبي العالمي وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة من لسلام، نوبة من لسلام، سودان من لسلام، إركي من لسلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 من يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاشر. الوباية تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق أطلعت عليها رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول أوسع لمقترح أمريكي يهدف لإنهاء حرب السودان المستمرة منذ 3 سنوات. وبيّنت الوثائق التي أكد مسؤولون كبار مضمونها أن المقترح الأمريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين إلى الموافقة الفورية على هدنة إنسانية لمدة 90 يوما، تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطة مدنية وصولا إلى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحس القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم للقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي أن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة، وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة أن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكالا أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إن الإضراب في ولاية كسلة دخل أسبوعه 5 مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشاديين في نجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشاديين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن الإنهم ضغيد والإنهم سكري والإنهم هنا ده والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان، ما بكون موجودة ما بكون متوفر، برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
0: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أن المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100,000 فدان عن الموسم الماضي، فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجرف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمدن الله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائدة الدودية. وكانت منطقة حمدن الله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائدة الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبد الله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: لا الحمد لله، الحمد لله، من أمس واليوم الوضع تمام ومطمن في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، ما سفرنا أمس، وأمس دي ما جاتنا ولا حالة، كلها حالات كريساي اعتقادية وزي ما قلوا سيكولوجية كريساي، بيقولوا عيانين ما عيانين. واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حال بتاع زايدة اليوم ما عندنا.
0: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا، حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شملت توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا
5: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة ابتكار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل اللقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجاوزها يا الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السورة.
3: كيف يتم ذلك؟
2: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل توثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرغب في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
3: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
2: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية، يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدوليين.
3: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر و الإمارات يعني. وأنت بتقول إن إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي أنت بتتكلم عنه اللي هو إصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الأمن بإيقاف الحرب والضغط على الأطراف لإيقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو البعيق المسألة دي؟ شنو
2: البعيق؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم وأمتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح المتشكلة للدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم مواءمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
3: سمع انتو
2: بالنسبة لنا
3: انتو في خطاب
2: أكمل.
3: اوكي تفضل.
2: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تتبني على إرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتواءم الحلول السودانية مع الحلول حلول أصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية والخماسية للحلول من خلال مواءمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
3: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
2: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
3: نعم ممكن تدينا تلخيص لهذه الرؤى؟
2: تتبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
3: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
2: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقوام مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دعوة.
3: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجة.
2: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، ليكون مني أطيب التحايا.
4: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: تكوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 10 يوليو عام 2026. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدة 90 يوما. المبعوث الأممي ونائبة مدعي الجنائية الدولية يبحثان في تشاد تطورات الوضع في السودان ومسارات العدالة. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول المحكمة الجنائية تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية ومعاقبة شركة إماراتية. الأمم المتحدة أدلة جديدة تعزز ارتكاب الدعم السريع بعد جمعية في الفجر. الأوبية تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود. الحكومة تعلن التزامها بإعادة الخدمات وتهيئة البيئة لعودة الحياة لمدينة الكرموك. ارتفاع معدلات الإصابة بالكوليرا بغرب كردفان وتسجيل 55 حالة إصابة غربي بارا. غرفة طواري دار حمر تؤكد ظهور 6 حالات إصابة مؤكدة بالكوليرا داخل مدينة النهود. إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه لإنجاح الموسم الزراعي. اكتمال تطهير 750 ألف متر مكعب من قنوات الري الرئيسية بمشروع الجزيرة. السودان والفاو يوقعان اتفاقا لحشد استثمارات زراعية بقيمة 616 مليون دولار. الجنيه السوداني يعاود التراجع الحاد أمام العملات الأجنبية رغم ضخ البنك المركزي للنقد الأجنبي. محلية منواشي تختتم مؤتمر التعايش السلمي وحماية الموسم الزراعي بولاية جنوب دارفور. تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين بمنطقة مرتال في طويلة واستقرار في الأوضاع الأمنية بمحلية كتم بشمال دارفور. إعلان نتيجة امتحانات شهادة المرحلة المتوسطة بولاية الجزيرة للعام 2025 بنسبة نجاح 88.4%. ولاية الخرطوم تدفع بعشرة دوريات مشتركة لتأمين شارع شريان الشمال لتأمين الطريق والحد من الجرائم. تراجع إصابة الزائدة الدودية بشرق سنار من 50 حالة إلى حالتين يوميا وإفاء المرضى من رسوم العمليات. نادي المريخ يعتذر عن المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة سيكافا ويعلن إقامة عسكر إعدادي في رواندا تحضيرا للموسم الجديد.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفاء بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا لظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. اختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام، بين الأجيال المختلفة خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة، بالذات جانب الأمهات

0: أمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ. فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارب دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم وقوتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا. أريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من قيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن بل يزداد رسوخا. في اليوم النوبي العالمي وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله

0: السودان بخير ويعم السلام، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلف من لي سلام، نوبة من لي سلام، سودان من لي سلام، إركي من لي سلام.
1: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 من يوليو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاشر. الوباية تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق اطلعت عليها رويترز ان الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول اوسع لمقترح امريكي يهدف لانهاء حرب السودان المستمره منذ 3 سنوات. وبينت الوثائق التي اكد مسؤولون كبار مضمونها ان المقترح الامريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين الى الموافقه الفوريه على هدنه انسانيه لمده 90 يوما تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لاطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطه مدنيه وصولا الى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحث القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب، مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نسهت شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي إن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة، وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة إن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكال أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إنه الإضراب في ولاية كسلا دخل أسبوعه الخامس مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان، الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوعه الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين، شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة، خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشادين في نجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشادين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إنه ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن الإنهم ضغيد والإنهم سكري والإنهم هناك، والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جانا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية، رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة، وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوادي الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
0: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أن المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100,000 فدان عن الموسم الماضي، فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجروف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمد نالله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائد الدودية. وكانت منطقة حمد نالله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائد الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبدالله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: الحمد لله من أمس واليوم الوضع تمام ومطمن في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، أمس سفرنا أمس، وأمس دي مجتنا ولا حالة، كل حالات كريساي اعتقادية وزي ما قولوا سيكولوجية كريساي، بيقولوا عيانين ما عيانين، واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حالة بتاع زايدة اليوم ما عندنا.
0: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية، إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا، حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شملت توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 10 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: لجنة للمناصرة والتضامن مع الدكتور أحمد شفا وكافة المتهمين في قضايا تتعلق بالموقف من الحرب.
6: المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في السجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم.
5: تواصل حراك المعلمين والضربات المطلبية في عدد من الولايات.
1: المعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه واقع الاقتصادي والاجتماعي.
5: السلطات في ولاية الخرطوم تزيل العشرات من منازل المواطنين في منطقة المعالي دون سابق انذار.
7: هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات، قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق انذار.
5: تواصل رحلات العودة الطوعية من يوغندا للسودان جوا،
8: وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله، زي وطننا تاني ما في والله العظيم، ربنا يدوكم العافية.
5: اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل بجنوب دارفور تعمل على تفادي الصدامات بين الرعاة والمزارعين.
9: الحمد لله كل هذه المراحيل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا.
5: كل هذا بعد الفاصل.
10: دابنجا أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. تم تكوين لجنة للتضامن مع الدكتور أحمد شيفا، ولكن دور اللجنة يتعدى هذه القضية المحددة وتعنى بالدفاع عن كل المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي أو لكل من يقول لا للحرب. المزيد في حديث الأستاذ المعز حضرة المحامي وعضو لجنة المناصرة والتضامن مع دكتور أحمد شيفا.
6: عندما تم القبض على دكتور أحمد شيفا تم تكوين لجنة المناصرة والتضامن لدكتور أحمد شيفا، وحاولنا أن يعني نستنكر هذا الفعل وهذا السلوك والطريقة التي تم فتح البلاغ باعتبار أنه ما يسمى بميليشيا البراون هي ليست قوات نظامية، وهي ليست لها صفة قانونية أن تقوم بفتح هذا البلاغ ولعدد من المخالفات. ولكن عندما كثرت مثل هذه الجرائم ضد كل من يقول لا للحرب، ضد كل من يدعو إلى وقف الحرب، توسعنا وقمنا أنه تكون هذه لجنة للمناصر والتضامن مع كل الذين يقدمون لمثل هذه المحاكمات الجائرة. ولدينا سابقا محامي منتصر، والآن هناك عدد من المحامين في السجون، ويبدو أنه الآن الأجهزة العدلية عادت إلى عادتها القديمة بطريقة أسوأ. كل من يقول لا للحرب، كل من يستنكر هذه الممارسات السيئة والتجنيد للأطفال وغيره يقومون بفتح بلاغات ضده. وحاولنا أن ننبه الأجهزة العدلية ألا تنساق وتكون مخلب غد لهذه المنظمات غير الشرعية، بل أن يعني كتيبة البراء وفقا للعقوبات الأمريكية صنفت كمنظمة إرهابية باعتبارها هي إحدى واجهات الحركة الإسلامية. فيما يتعلق بقضية أحمد شيفا، المؤسف أن النائب العام استخدم سلطاته لسحب الإجراءات، وبالتالي القاضي أوقف هذا الأمر، ولعل القاضي استخدم هذا الأمر قبل يوم من إصدار الحكم النهائي، لأنه كان هنالك تضامن واضح من كل الناشطين ومن كل القوى المدنية في الشمالية، وكانت أصبحت تحضر إلى المحكمة، لأنه كتائب البراء كانت تأتي إلى المحكمة وتحمل السلاح، وهذه مخالفة. ولعل يعني أخذنا حسن الظن بالنائب العام أنه خوفا من الفتنة، لا سيما وأن البلاغ لا يقوم على أساس قانوني، اللي هو تم فتح بلاغ ضد أحمد شيفا فيما يتعلق بإثارة التذمر داخل القوات النظامية وتهديد السلام العام. أول حاجة، هذه المادة تنطبق على القوات النظامية، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل مليشيا البراء ابن البراء هذه ابن مالك هل هي قوات نظامية؟ قطعا الإجابة أنها ليست قوات نظامية ولا تملك صفة القوات النظامية، وهي كتيبة صنفت الآن أنها كتيبة إرهابية. هذا هو الخلل الأول. الخلل الثاني، أي سلام عام تم الإخلال به؟ يعني هو نقاش أو ونسة عادية بين شخص اللي هو شاهد الدفاع الأول وبين دكتور أحمد شيفا في صيدلته، فهم زعموا أن يعني ما ذكروا أحمد شيفا سبب يعني مشاكل ذات القوات النظامية، وأصبح هنالك تمرد، وأصبح هنالك يعني تخاذل هذه القوات بسببها سقطت الفاشل وغيرها. هذه ادعاءات باطلة، وهذه الادعاءات لو تم تصنيفها هي دي إهانة للقوات المسلحة. ولو كانت لدينا يعني حقيقة قوات مسلحة حقيقية لغامت بفتح بلاغ من يقول هذا الكلام، لأنه من يدعي أن ونسة داخل صيدلية بين شخصين تدفع أفراد القوات المسلحة للتخاذل وهم السبب في سقوط الفاجر، هذه إهانة للقوات المسلحة، وكان يجب على القوات المسلحة أن تقوم بفتح بلاغ ضد هذا الشخص أو ضد هذه الكتيبة الإرهابية. ولكن للأسف نحن لدينا صورة مقلوبة الآن في السودان، المتهمون والمجرمون الحقيقيين هم الآن خارج السجون، هم الآن ما يعني ما يحدث هو الإفلات من العقاب. المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في السجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم يعني متهمين مدبري انقلاب 30 من يونيو والان موجودين في مروي وفي غيرها من المناطق. بل اكثر من ذلك، هنالك الان متهمون مطلوبون بالانتربول. النائب العام لم يتحرك، بل الان يتم تحريك البلاغات الكيديه والسياسيه ضد حمدوك وبابكر فيصل، ولعل ما حدث مؤخرا من توقيف الاخ بابكر بيتر فيصل في مطار القاهره نتيجه لبلاغ كيدي، يؤكد ان النائب العام في السودان ليس همه العداله وليس همه منع الافلات من العقاب، بل هم يقومون بالنشاط في مثل هذه البلاغات الكيديه بينما يتركون المتهمين الحقيقيين الموجودين داخل السودان وخارج السودان بدون حتى ان ان ان ان, أن, أن يطلبوا من الانتربول ان القبض عليهم او غير ذلك. يعني
5: يتواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور صرف المستحقات المالية والمدخرات إنصاف العاملين بقطاع التعليم الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية بيرافق غياب في الاستجابة من قبل حكومة ولاية كسلة وطرح حلول غير واقعية وحلول بعيدة عن ما يحدث والسماح للمدارس الخاصة بالعمل في إشارة قوية لأن الدولة تريد تحويل التعليم الحكومي إلى تعليم خاص، وهذا بالطبع يفسر عقلية الدولة التي تتعامل مع التعليم باعتبار أنه عبء. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى رغم الإجراءات الإدارية والأمنية التي طالت عددا من المعلمين بنقل المعلمين من محلية إلى محلية مخالفة للوائح ونقل العدد من المديرين وكذلك استدعاء المعلمين بواسطة الأجهزة الأمنية في ولاية الجزيرة آخر استدعاء الأستاذة مي عبد اللطيف في مباني جهاز الأمن بمدينة ود مدني. الكثيرون يعتبرون أن هذه هي محاولة للضغط على المضربين والمعلمون بيأكدوا تمسكهم بحقوقهم وإنه ما في حاجة بيخسروها، ما بيخسروا إلا الغلاء الأغلال التي وضعت على أيديهم ولكنهم لن يخسروا شيئا. فالمعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه وواقعه الاقتصادي والاجتماعي. في ولاية الخرطوم يتواصل تنفيذ الإضراب وفق الجدول التصعيدي المعلن مع تفاوت في الالتزام ما بين محلية إلى محلية ومدرسة إلى مدرسة، ولكن نعتقد أن الواقع الذي يعيشه المعلمون الآن يعني يحدد أن هنالك تصاعد كبير جدا سيكون في هذا الإضراب على اعتبار أن واقع المعلم الآن واقع سيء. في إقليم النيل الأزرق بدأ الإضراب المفتوح وسط استجابة قوية جدا من المعلمين خاصة في المرحلة الثانوية مع تزايد المشاركة في المرحلة الابتدائية ومرحلة المتوسطة، واتسع الإضراب وتوسع دائرة المشاركة في اليوم الثاني واليوم الثالث، وده بيأكد أنه المطالب التي رفعها المعلمون الآن هي بتعبر حقيقة عن ما يطلبه المعلمون من هذا الحراك، وبتعكس أيضا الواقع المزري اللي بيعيشه المعلم. يؤكد المعلمون أن تحركهم يستهدف الدفاع عن كرامة المعلم وتحسين أوضاعه المعيشية، باعتبار أن استقرار التعليم يبدأ بضمان حقوق المعلمين. وفي المقابل تتواصل الدعوات إلى معالجة الأزمة بالحوار والاستجابة للمطالب، بما يضمن عودة التعليم بصورة مستقرة. ولكن ما تقوم به الآن بعض الدوائر الحكومية في الولايات يشير إلى أنهم يراهنون على شراء الوقت، يراهنون على طول أمد الإضراب، ينتهجون سياسة التجاهل. بنعتقد أن المسألة دي ما مجدية. وأيضا هنالك مؤشر قوي على أن الدولة تريد أن تتخلص من عبء التعليم الحكومي بقدر الإمكان، لذا فهي تتجاهل مطالب المعلمين، تتجاهل إغلاق المدارس حتى يفكر أولياء الأمور بصورة جادة في الانتقال إلى المدارس الخاصة. وبنعتقد أنه التفكير ده تفكير قاصر، تفكير بيجعل الدولة بدل إنها هي حامية لحقوق المواطنين والمعلمين، بيجعلها هي بتسوق في خيارات ما عندها علاقة بالعاملين ولا عندها علاقة بالمعلمين ولا بواقع التعليم.
5: قامت ولاية الخرطوم بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب المعالي، حيث أفاد شهود عيان جاءت قوة شرطة تقدر بحوالي 200 عربة مسلحة ومعها جرافات بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. المزيد من التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما، رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور، لراديو دبنجا.
7: تدين منظمة مناصرة ضحايا دارفور قيام سلطة الأمر الواقع في بور السودان بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب، المنطقة تسمى المعالي، حيث أفاد شهود عيان لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور إن حوالي الساعة 5 صباحا بتوقيت السودان الموافق 8 يونيو 2026، جاءت قوة عسكرية مكونة من الشرطة والمباحث وجهاز الاستخبارات، وقامت بإزالة هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات، قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. وإن المواطنين كانوا نيام وتفاجأوا إن منازلهم هذه القوات قامت بهدمها، والاستمرار بتاع الإزالات دي مخالف لكل القوانين والأعراف، والمواطنين ما تلقوا أي إخطار مسبق من قبل السلطات بإزالة هذه المساكن. لذلك أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء لكل المحامين وأصحاب الضمير الإنساني بأن يتضامنوا لوقف هذه الإزالة فورا، علما بأن مناطق الخرطوم جنوب ومناطق جنوب الحزام منذ اندلاع حرب 15 أبريل واستعادة الجيش اللي سيطر على الخرطوم في نهاية 24 بيتم استهداف المواطنين على أساس عرقي، وبالتحديد المواطنين اللي قادمين من مناطق غرب السودان من كردفان ومن دارفور هم اللي بيتم إزالة مساكنهم بحجة إنهم حواضن للدعم السري وغيرها. وده تمييز عنصري. المنظمة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف هذا التنفيذ، وتطالب إنه كل الجهات بأن تناصر هذه القضية.
5: تواصل اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا تنفيذ برنامج إعادة الراغبين في العودة إلى السودان، وسجل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة نحو 3000 لاجئ من قرابة 1500 أسرة. المزيد في هذا الاستطلاع وسط مجموعة من العائدين عبر هذه الرحلات.
11: الحمد لله حصلنا إلى الساعة 11.
8: ما الحمد لله ما صدقنا والله بأنهم ضربوا لنا وبلينا خلاص وخشيتوا للنادي العودة الطوعية. الحمد لله رب العالمين ونعود على وطننا سالمين وقالمين، وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله زي وطننا تاني ما في والله العظيم. ربنا يدوكم العافية، يدوكم الصحة والعافية إن شاء الله. يشتقنا على وطننا والله العظيم، وطننا زي وكذا ما في والله العظيم، نرجع في بيوتنا إن شاء الله. ربنا يدينا الصحة والعافية ونمشي نشوف جيراننا وأحلنا وأحبابنا وأولادنا فقدناهم في السودان، ربنا يرحمه ويتقبلهم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ده نعمة والله، الحمد لله ده نعمة، ربنا سهل علينا نرجع في وطننا.
12: الظرف بتاعت الحرب دي اللي مرقتنا ولفينا وكده وجينا البلد يوغندا، وكتر خير عن صدافتنا وكده. وفي البداية يعني الواحد يشكر الحكومة اليوغندية والشعب اليوغندي باستضافتهم لنا، ونشكر السفارة السودانية والقنصلية والإخوة في اللجنة المكلفة للمشروع بتاع العودة الطوعية، نشكرهم كثير جدا أنه وفر لنا الفرص بتاعة أنه إحنا نرجع للأهل هناك ونشوف الأهل ونرجع نعيش حياة تانية كريمة إن شاء الله. ربنا يرفع الحرب من السودان والبلد يعود كما كان. يعني في النهاية الواحد بيقول للوطن عزيز أنت يا وطني رغم قساوة النعم. أول ما نصل المطار سجد لله سبحانه وتعالى في وطن السودان، وبعد ذاك الواحد يتوكل للبلد. خشيت البيت برضو الواحد بعمل سجد لله سبحانه وتعالى أنه ورجع بيته. الحمد لله ده أول نغاد بيعمله. وبعد ذاك الأهل طبعا والأخوان بحس بيعرفوا أنه الواحد جراجع وبيجوا، الحمد لله احنا نرجع نعيش ثاني اهل وكذا. ما تعرف حقيقه في خلال السنتين الواحد فقد الاهل وفقد المعارف وفقد يعني حاجات كثيره. يعني البيت احد الاخوان صوروا لي رسلوا يعني ما خلوا فوق شيء، حتى اللي جرت درجه البيبان والشبابيك وكذا خلوه بس كراكير ساكت يعني. ونسال الله انه يسمع شنو لو في عمر كل شيء برجع ان شاء الله.
13: الاسم أبو القاسم إدريس عبد الله، أمضيتنا في 3 أعوام داخل أوغندا، وصباح بعد يوم قد إن شاء الله أعود إلى بلدي بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا بفضل سفارة السودان بجمهورية أوغندا، أشكر جهاز الأمن والمخابرات الوطني على دعم هذه الرحلة، وهم دوما سباقونا في هكذا مبادرات. كما لا يفوتني أن أشكر اللجنة على تنظيم وتسهيل إجراءات العودة، وأتمنى من اللجنة أن يضاعف الجهود لإعادة كل السودانيين الذين تقطعت بهم سبل العودة إلى بلادهم.
14: السلام عليكم ورحمة الله. الاسم عالي عمر محمد، من الناس العائدة للوطن إن شاء الله. حقيقة يعني أنا بشكر أول حاجة لجنة العودة الطوعية، بشكر كل القائمين على أمر العودة إنهم يعني تقبضوا النفاق، والناس اجتهدت وبذلت جهد كبير، يعني ما سهل بإنه ترجع الناس للسودانيين للسودان الحبيب إن شاء الله. فده مجهود مقدر جدا، يعني إحنا نشكرهم وقدر ما نشكرهم ما نقدر شنو ننوفيهم حقهم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجزيهم خير الجزاء. حقيقة أنا لما سجلت بالعودة الطوعية كنت منتظرة، وكنت يعني في أشد الانتظار إنه شنو أرجع للسودان. أول ما اتصلت بي لجنة العودة الطوعية حقيقة فرح لا يوصف، يعني فرح شديد ما بقدر أوصف عليكم. بعد ذلك الحمد لله أولا وآخر إنه قدرنا نصل لحد هنا، والحمد لله يعني قدرنا نستلم التذاكر وكده. نحن خلاص بعد ذلك في السودان الحبيب إن شاء الله.
5: اجتمعت اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل بجنوب دارفور، واتخذت عددا من الإجراءات لتفادي وقوع أي احتكاكات بين الرعاة والمزارعين، وأيضا لضمان نجاح الموسم الزراعي الذي يساهم في الاستقرار المزيد في حديث السيد الحافظ الصالح رئيس الإدارة المدنية بمحلية كاس.
15: في إطار فتح المسارات والمراحيل على مستوى ولاية جنوب دارفور عقدنا اجتماعا موسعا مع اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل ولاية جنوب دارفور، وكانت هنالك مخرجات بتوجيه للإخوة المدراء التنفيذيين في المحليات في محليات الولاية رعاية لجان فتح المسارات والمراحيل. ومنها انطلقنا نحن في محلية كاس في فتح المسارات والمراحيل، وزرنا كل المناطق اللي فيها المسارات والمراحيل والصواني والنزل في ثلاثة اتجاهات في محلية كاس. لدينا ثلاثة مرحال رئيسيات، هذه المراحيل تم قفل جزء منها وتم استقلال الصواني والمراحيل والنزل من قبل الإخوة المزارعين في التمدد في الزراعة. وقامت اللجنة بالزيارة لكل مرحال على حدة، وجلسنا مع الإخوة المزارعين، وجلسنا كذلك مع الإخوة الرعاة، وقامت اللجنة بفتح المسارات والمراحيل والصواني والنزل كلها. والآن الحمد لله بدأ الخريف مبكرا في محلية كاس، ولا توجد هنالك أي عوائق للإخوة الرعاة في إطار التنقل في المراحيل الثلاثة، المرحلة الشمالي الذي يمتد من ولاية وسط دارفور ويعبر شرقا حتى محلية كاس، ويخرج من محلية كاس حتى يأتي إلى محلية مرشن، ومنها إلى محلية الملم. والمرحلة الجنوبي يأتي من الاتجاه الغربي من شطاية وكايليك مرورا بمناطق جميزة لقرو وكومبا، ويمتد شرقا حتى يعبر الزلط العابر إلى مدينة نيالة، ويمر بالتبلدية معشوش ويتجه شرقا حتى محلية السلام في حدودنا الشرقية، وكذلك المرحال الغربي ويمتد من دقدسة مرورا شطايا وعابرا في محلية كاس، وينتهي هذا المرحال في محلية مرشين. الحمد لله كل هذه المراحل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا، والآن الإخوة الرعاة والإخوة المزارعين كلهم مرتاحين تماما لما تم من عمل للجنة المسارات والمراحيل على مستوى محلية كاس. الحمد لله الآن بدأوا الإخوة أيضا المزارعين وهم مرتاحين تماما لما تم من عمل اللجنة، وتم تحديد المشكلات التي تواجه الإخوة المزارعين من الإخوة الرعاة، واللي هي الطلقة المبكرة. والحمد لله نحن قررنا كمحلية كاس إن الطلقة تبدأ من شهر 1 إن شاء الله القادم في هذا العام، وهذا القرار أيضا صار اجتياح كل الإخوة المزارعين والرعاة معا، وذهبنا في تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها لجنة المسارات والمراحيل في إطار فتح الصواني والنزل والمصايف والمخارف. والحمد لله الآن بدأ موسم الخريف في محلية كاس مبكرا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الخريف يكون خريف خير وبركة على أهلنا جميعا في محلية كاس وكل المناطق المجاورة لها. نتمنى أن لا تكون هنالك أي احتكاكات بعد عمل هذه اللجنة، نتمنى أن لا تكون أي احتكاكات بين الراعي والمزارع، إلى أن نأتي إلى موسم حصاد بإذن الله.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
16: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار قبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة، بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسانه وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارب دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذ كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بالكثير من العادات النوبية ومنشا الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبيرة لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان

0: هذا اليوم خليكم دائما متمسكين بإرثكم ورقتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا. ياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لسلام سودان من لسلام.
1: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتيا، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة بل بما تغرسه في الإنسان من القيم، والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن بل يزداد رسوخا. في اليوم النوبي العالمي وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
1: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 من يوليو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاجر. الوباء تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق أطلعت عليها رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول أوسع لمقترح أمريكي يهدف لإنهاء حرب السودان المستمرة منذ 3 سنوات. وبيّنت الوثائق التي أكد مسؤولون كبار مضمونها أن المقترح الأمريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين إلى الموافقة الفورية على هدنة إنسانية لمدة 90 يوما تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطة مدنية وصولا إلى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحس القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي أن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة، وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة أن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكالا أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إن الإضراب في ولاية كسلة دخل أسبوعه 5 مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشادين في نجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشادين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن الإنهم ضغيد والإنهم سكري والإنهم هنا والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
0: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أن المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100 ألف فدان عن الموسم الماضي. فضلا عن زراعة 3339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجروف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمد الله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائدة الدودية. وكانت منطقة حمد الله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائدة الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبد الله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: لا الحمد لله، الحمد لله، من أمس واليوم الوضع تمام ومطمن في كل شيء. والله امس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، امس سفرنا امس، وامس دي مجتنا ولا حالة، كلها حالات كريساي اعتقادية وزي ما قلوا سيكولوجية كريساي، بيقولوا عيانين ما عيانين، واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حال بتاع زايدة اليوم ما عندنا.
0: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا، حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شمل توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق الحسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل اللقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
3: كيف يتم ذلك؟
2: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يلقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
3: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي أنت بتتكلم عنه، إنه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
2: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هناك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية، يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
3: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات. يعني وأنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي انت بتتكلم عنه اللي هو اصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الامن بايقاف الحرب والضغط على الاطراف لايقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو البعيق المسألة دي؟ شنو
2: البعيق؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها. هنالك مصالح لم تتم وأمتها، سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح التي تشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم موائمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا، لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
3: سمع انتوا
2: بالنسبه لنا
3: انتوا في خطاب في
2: أكمل.
3: خطاب اوكي تفضل.
2: بالنسبه لنا المساله واضحه، المصلحه السودانيه التي تبني على الاراده الشعبيه السودانيه يمكن ان تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانيه مع حلول اصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الان البحث من خلال الرباعيه والخماسيه للحلول من خلال موائمة مصالح أصحاب المصالح أولاً بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
3: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
2: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
3: نعم، ممكن تدينا تلخيص لهذه الرؤى؟
2: تبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
3: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
2: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقوائم مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر، سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
3: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجا.
2: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر ليكون مني أطيب التحية.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: Radio Dabanga Radio.
1: في لقاء خاص على راديو دابنغا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دابنغا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة، بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. أبي نفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين، سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل، واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التقاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت أعاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاته في مواجهة الدكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده دفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلال النيابة العامة والقضاء عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمد الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمد الله في برنامج لقاء خاص في راديو دابنغا. وبداية عايزين تقييم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام، وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
3: عايز أقول إنه الملاحظ إنه الظرف اللي بتمر به البلاد الحرب جعل القضاء يعني مارس شكل من أشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الإعدام بشكل متواتر. آخر أحكام الإعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة، في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم. التعاون مش بمدهم بالسلاح او بمدهم بمعلومات استخبارية او كده، في معظم الحالات دي هي احكام صادرة ضد اشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم اكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في أرواحهم وأسرهم غير أنه يعني يقوموا بأفعال تحت ظروف اضطرارية، وبيبلغوا عنهم أشخاص وبيصدر حكم بالإعدام. الحقيقة لحسن الحظ حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم بالإعدام نتيجة هذه الأحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مشتطة جدا، لأنه فيها زي ميول من القضاء لمجاراة النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا أنهم ممكن يكون عندهم علاقة بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العدالة، لأنه العدالة بتقوم على أسس من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمة، والجزء الآخر هو العقوبة نفسها. يعني عقوبة الإعدام على في كثير من القضايا دي قائم على أساس سياسي مش أساس قانوني، وبفتكر انه فيها شفق كبير جدا، والنتيجة بتاعته ما متسقة حتى مع الحكومة، لانه الحكومة نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين انفسهم والناس الثابت انهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قادة في الدعم السريع هم الان اصدقاء للحكومة وعلى ماخدهم على كفوف الراحة يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الان اصبحوا نجوم في المجتمع.
2: من خلال اطلاعكم على وقائع قضية الصيدلي احمد الشفا، كيف تقيم هذه القضية بداية من مرحلة تأسيس الدعوة وحتى المحاكمة، وهل برأيك انه المحكمة استند لأسباب قانونية كافية عند قبول الدعوة او السير في إجراءات التقاضي، وطبيعة المواد اللي تم توجيهها الاتهام بها للصيدلي احمد شفا؟
3: اول حاجة خلينا الخص من واقع حيثيات الحكم، الخص الوقائع، شنو حصل، شنو حصل وانتهى بهذا الرجل أن يحكم عليه بالسجن سنتين وشوية والغرامة. الحصل أنه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، أصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفاء اللي هي بيملكها الصيدلي أحمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري أدوية. في الصيدلية وجد المتهم ونس مع صديق اللي هو أصبح شاهد الدفاع حول مقتل أحد أبناء المنطقة في معركة جرت مع الدعم السريع. وأثناء وجود الشاهد شاهد الاتهام في الصيدلية سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له أنا بشعر بالحسرة على وفاة أولادنا بيموتوا من أجل أن يحكم الكبار. العبارة دي ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعة اللي بينتمي لها القتيل، فدخل له ويتدخل في الحديث واعترض على رأي المتهم، وبعدها حصلت ملاسنة بين الطرفين، طلع منها الشاهد غضبان جدا وأبلغ جماعته بحسب روايته اللي قال أمام المحكمة، قال إنه المتهم أساء للشهيد ووصفه بالحشرة وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذه الشهادة تقدم الدفاع في المحكمة بشاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعة. شاهد الدفاع ذكر انه المتهم لم يذكر اي عبارة تسيء للقتيل او رؤسائه. وطبعا جاب في المحكمة جو شاهدين قالوا في اقوالهم انه سمعوا انه في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتزمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضية. أنا في تقديري أنه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأنه الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، على اعتبار أن الرواية التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها أنه القتيل حشرة وكذا هي التي أحدثت ذلك الأثر. فوجه الخطأ في الحكم ده أنه المحكمة انصرفت للإدانة بموجب أثر الجريمة بدون ما تثبت الجريمة نفسها. يعني مشت المحكمة للقرار في بتاع الإدانة بموجب أثر الجريمة اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمة نفسها، اللي هي إنه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينة اللي قدمت من المحكمة اللي هي الإساءة للقتيل إن حصلت في أقوال الشاهد الاتهام وتقابلها شهادة شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في أقواله أن يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال إنه ما تصارض أي إساءة للقتيل أو رؤسائه. وبرضو المتهم نفسه أنكر إنه قال هذا الكلام. فالبينة لما تكون مقدمة كلمة رجل مقابل رجل اللي هي دي الحالة اللي بيقولوا لها الخواجات بيقولوا لها أبل تو أبل، ما بيكون في سبب للمحكمة تخليها أنها تفضل رواية الأخذ برواية واحد وتطرح رواية الآخر إلا بأسباب زي مثلا إذا توفرت قرائن إضافية في تسند كلام أحد الشاهدين أو ثبوت كذب الشاهد أو تناقض أقواله. وإذا كان للمحكمة أن يأخذها الحذر حول أقوال أحد الشاهدين وما تأخذ بها فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لأنه شاهد الاتهام صاحب مصلحة في إدانة المتهم لأنه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الرواية لرؤسائه وهو في حالة الغضب. يعني إذا كان في سبب للمحكمة أنها تكون حذرة في أخذ أقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام فهو شاهد الاتهام. هو شاهد الدفاع الحقيقة بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسقة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في اي استثناء فيها، ما في اي مجال للمحكمة ان تحيل عنها. فيبقى السؤال، ليه المحكمة تجاهلت هذه القاعدة؟ الشيء الطريف انه المحكمة جاءت بتوليفة ولفت لها قاعدة قانونية من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حجة الحكم قال انه اذا حدث تعارض بين الاثبات والنفي ترجح بين الاثبات. هذا الكلام من تأليفه، لم ترد قاعدة من هذا النوع، لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحيثيات قال هذه القاعدة استنبطها أو عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب ثاني قال اسمه التقرير والتجبير، قال هذا الكتاب شرحه الأمير محمد أحمد الحاج، كلام مرسل. وقال ديل الفقهاء وخرج عن القاعدة وخرج عن مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري أنه هذه القاضي عنده ميل في الأساس أنه يلقى له طريقة لإدانة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدانة، في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين فهو شاهد الاتهام ما المتهم، لأن شاهد الاتهام نقل لهم رواية لم تثبت صحيح.

0: حسبوا صحته. فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون. أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائه القضاة وعلى النظام القضائي في السودان.
1: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازلت تتحدث لراديو دبنج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة، وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك أحدثه النائب العام ده، ما هو تقييمك له؟
0: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا. لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن انه سحبت القضية وعيدت تاني وانه ما كان ينبغي ان تعاد وكأنما يعني النائب العام غير رأيه، لا هذا لم يحدث. وبالمثل برضو في حديث عن انه كان في صلح تم بين المتهم والجماعة المقاتلة دي، وفي تقديري انه هذا الصلح لا ما في اي قيمه لهذا القيمه قانونيه لهذا الصلح، لان المقاتلين ليس لديهم صفه، لا صفه تجيز لهم تحريك الدعوه في الاساس ولا الصلح فيها. فهذا برضو كلام انا في تقديري انه غير منتج وما عنده اي قيمه قانونيه.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
2: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحرب، لقاء خاص على راديو

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 من يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاجر. الأوبئة تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق اطلعت عليها رويترز ان الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول اوسع لمقترح امريكي يهدف لانهاء حرب السودان المستمره منذ 3 سنوات. وبينت الوثائق التي اكد مسؤولون كبار مضمونها ان المقترح الامريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين الى الموافقه الفوريه على هدنه انسانيه لمده 90 يوما تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لاطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطه مدنيه وصولا الى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحث القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي أن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة، وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة أن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكالا أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إن الإضراب في ولاية كسلة دخل أسبوعه الخامس مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشاديين في نجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشاديين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن الإنهم ضغيد والإنهم سكري والإنهم هنا ده والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بيكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان، ما بيكون موجودة، ما بيكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
0: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أن المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100 ألف فدان عن الموسم الماضي. فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجرف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمد نالله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائدة الدودية. وكانت منطقة حمد نالله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائدة الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبد الله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: لا الحمد لله، الحمد لله، من أمس واليوم الوضع تمام ومطمن في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، أمس سفرنا أمس، وأمس دي ما جاتنا ولا حالة، كلها حالات كريساي اعتقادية وزي ما قول سيكولوجية كريساي بيقولوا عيانين ما عيانين، واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حالة بتاع زايدة اليوم ما عندنا.
0: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا، حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شملت توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 10 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: لجنة للمناصرة والتضامن مع الدكتور أحمد شيفا وكافة المتهمين في قضايا تتعلق بالموقف من الحرب.
6: المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في سجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم.
5: تواصل حراك المعلمين والضربات المطلبية في عدد من الولايات.
1: المعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه واقع الاقتصادي والاجتماعي.
5: السلطات في ولاية الخرطوم تزيل العشرات من منازل المواطنين في منطقة المعالي دون سابق انذار.
7: هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق انذار.
5: تواصل رحلات العودة الطوعية من يوغندا للسودان جوا،
8: وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله، زي وطننا تاني ما في والله العظيم، ربنا يدوكم العافية.
5: اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل بجنوب دارفور تعمل على تفادي الصدامات بين الرعاة والمزارعين.
9: الحمد لله كل هذه المراحل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا.
5: كل هذا بعد الفاصل.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. تم تكوين لجنة للتضامن مع الدكتور أحمد شيفا، ولكن دور اللجنة يتعدى هذه القضية المحددة وتعنى بالدفاع عن كل المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي أو لكل من يقول لا للحرب. المزيد في حديث الأستاذ المعز حضرة المحامي وعضو لجنة المناصرة والتضامن مع دكتور أحمد شيفا.
6: عندما تم القبض على دكتور أحمد شيفا تم تكوين لجنة المناصرة والتضامن لدكتور أحمد شيفا، وحاولنا أن يعني نستنكر هذا الفعل وهذا السلوك والطريقة التي تم فتح البلاغ باعتبار أنه ما يسمى بميليشيا البراون هي ليست قوات نظامية، وهي ليست لها صفة قانونية أن تقوم بفتح هذا البلاغ ولعدد من المخالفات. ولكن عندما كسرت مثل هذه الجرائم ضد كل من يقول لا للحرب، ضد كل من يدعو إلى وقف الحرب، توسعنا وقمنا أنه تكون لهذه لجنة للمناصر والتضامن مع كل الذين يقدمون لمثل هذه المحاكمات الجائرة. ولدينا سابقا محامي منتصر، والآن هناك عدد من المحامين في السجون، ويبدو أنه الآن الأجهزة العدلية عادت إلى عادتها القديمة بطريقة أسوأ. كل من يقول لا للحرب، كل من يستنكر هذه الممارسات السيئة والتجنيد للأطفال وغيره يقومون بفتح بلاغات ضده. وحاولنا أن ننبه الأجهزة العدلية ألا تنساق وتكون مخلب غد لهذه المنظمات غير الشرعية، بل أن يعني كتيبة البراء وفقا للعقوبات الأمريكية صنفت كمنظمة إرهابية باعتبارها هي إحدى واجهات الحركة الإسلامية. فيما يتعلق بقضية أحمد شيفا، المؤسف أن النائب العام استخدم سلطاته لسحب الإجراءات، وبالتالي القاضي أوقف هذا الأمر، ولعل القاضي استخدم هذا الأمر قبل يوم من إصدار الحكم النهائي، لأنه كان هنالك تضامن واضح من كل الناشطين ومن كل القوى المدنية في الشمالية، وكانت أصبحت تحضر إلى المحكمة، لأنه كتائب البراء كانت تأتي إلى المحكمة وتحمل السلاح، وهذه مخالفة. ولعل يعني أخذنا حسن الظن بالنائب العام أنه خوفا من الفتنة، لا سيما وأن البلاغ لا يقوم على أساس قانوني، اللي هو تم فتح بلاغ ضد أحمد شيفا فيما يتعلق بإثارة التذمر داخل القوات النظامية وتهديد السلام العام. أول حاجة، هذه المادة تنطبق على القوات النظامية، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل مليشيا البراء ابن البراء هذه ابن مالك هل هي قوات نظامية؟ قطعا الإجابة أنها ليست قوات نظامية ولا تملك صفة القوات النظامية، وهي كتيبة صنفت الآن أنها كتيبة إرهابية. هذا هو الخلل الأول. الخلل الثاني، أي سلام عام تم الإخلال به؟ يعني هو نقاش أو ونسة عادية بين شخص اللي هو شاهد الدفاع الأول وبين دكتور أحمد شيفا في صيدلته، فهم زعموا أن يعني ما ذكروا أحمد شيفا سبب يعني مشاكل ذات القوات النظامية، وأصبح هنالك تمرد، وأصبح هنالك يعني تخاذل هذه القوات بسببها سقطت الفاشل وغيرها. هذه ادعاءات باطلة، وهذه الادعاءات لو تم تصنيفها هي دي إهانة للقوات المسلحة. ولو كانت لدينا يعني حقيقة قوات مسلحة حقيقية لغامت بفتح بلاغ من يقول هذا الكلام، لأنه من يدعي أن ونسة داخل صيدلية بين شخصين تدفع أفراد القوات المسلحة للتخاذل وهم السبب في سقوط الفاجر، هذه إهانة للقوات المسلحة، وكان يجب على القوات المسلحة أن تقوم بفتح بلاغ ضد هذا الشخص أو ضد هذه الكتيبة الإرهابية. ولكن للأسف نحن لدينا صورة مقلوبة الآن في السودان. المتهمون والمجرمون الحقيقيين هم الآن خارج السجون، هم الآن ما يعني ما يحدث هو الإفلات من العقاب. المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في سجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم. يعني المتهمين مدبري انقلاب 30 مليوني والآن موجودين في مروي وفي غيرها من المناطق. بل أكثر من ذلك، هنالك الآن متهمون مطلوبون بالإنتربول. النائب العام لم يتحرك، بل الآن يتم تحريك البلاغات الكيدية والسياسية ضد حمدوك وبابكر فيصل، ولعل ما حدث مؤخرا من توقيف الأخ بابكر فيصل في مطار القاهرة نتيجة لبلاغ كيدي يؤكد أن النائب العام في السودان ليس همه العدالة وليس همه منع الإفلات من العقاب، بل هم يقومون بالنشاط في مثل هذه البلاغات الكيدية، بينما يتركون المتهمين الحقيقيين الموجودين داخل السودان وخارج السودان بدون حتى أن أن أن أن أن أن يطلبوا من الانتربول أن القبض عليهم أو غير ذلك. يعني
5: يتواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور صرف المستحقات المالية والمدخرات إنصاف العاملين بقطاع التعليم الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية بيرافق غياب في الاستجابة من قبل حكومة ولاية كسلة وطرح حلول غير واقعية وحلول بعيدة عن ما يحدث والسماح للمدارس الخاصة بالعمل في إشارة قوية لأن الدولة تريد تحويل التعليم الحكومي إلى تعليم خاص، وهذا بالطبع يفسر عقلية الدولة التي تتعامل مع التعليم باعتبار أنه عبء. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى رغم الإجراءات الإدارية والأمنية التي طالت عددا من المعلمين بنقل المعلمين من محلية إلى محلية مخالفة للوائح ونقل العدد من المديرين وكذلك استدعاء المعلمين بواسطة الأجهزة الأمنية في ولاية الجزيرة. أخيرا استدعاء الأستاذة مي عبد اللطيف في مباني جهاز الأمن بمدينة واد مدني. الكثيرون يعتبرون أن هذه هي محاولة للضغط على المضربين والمعلمون بيأكدوا تمسكهم بحقوقهم وإنه ما في حاجة بيخسروها، ما بيخسروا إلا الغلاء الأغلال التي وضعت على أيديهم، ولكنهم لن يخسروا شيئا. فالمعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه وواقعه الاقتصادي والاجتماعي. في ولاية الخرطوم يتواصل تنفيذ الإضراب وفق الجدول التصعيدي المعلن مع تفاوت في الالتزام ما بين محلية إلى محلية ومدرسة إلى مدرسة، ولكن نعتقد أن الواقع الذي يعيشه المعلمون الآن يعني يحدد أن هنالك تصاعد كبير جدا سيكون في هذا الإضراب على اعتبار أن واقع المعلم الآن واقع سيء. في إقليم النيل الأزرق بدأ الإضراب المفتوح وسط استجابة قوية جدا من المعلمين خاصة في المرحلة الثانوية مع تزايد المشاركة في المرحلة الابتدائية ومرحلة المتوسطة، واتسع الإضراب وتوسع دائرة المشاركة في اليوم الثاني واليوم الثالث، وده بيأكد أنه المطالب التي رفعها المعلمون الآن هي بتعبر حقيقة عن ما يطلبه المعلمون من هذا الحراك، وبتعكس أيضا الواقع المزري اللي بيعيشه المعلم. يؤكد المعلمون أن تحركهم يستهدف الدفاع عن كرامة المعلم وتحسين أوضاعه المعيشية، باعتبار أن استقرار التعليم يبدأ بضمان حقوق المعلمين. وفي المقابل تتواصل الدعوات إلى معالجة الأزمة بالحوار والاستجابة للمطالب بما يضمن عودة التعليم بصورة مستقرة. ولكن ما تقوم به الآن بعض الدوائر الحكومية في الولايات يشير إلى أنهم يراهنون على شراء الوقت، يراهنون على طول أمد الإضراب، ينتهجون سياسة التجاهل، ونعتقد أن المسألة دي ما مجدية. وأيضا هناك مؤشر قوي على أن الدولة تريد أن تتخلص من عبء التعليم الحكومي بقدر الإمكان، لذا فهي تتجاهل مطالب المعلمين، تتجاهل إغلاق المدارس حتى يفكر أولياء الأمور بصورة جادة في الانتقال إلى المدارس الخاصة. وبنعتقد أنه التفكير ده تفكير قاصر، تفكير بيجعل الدولة بدل أنها هي حامية لحقوق المواطنين والمعلمين بيجعلها هي بتسوق في خيارات ما عندها علاقة بالعاملين ولا عندها علاقة بالمعلمين ولا بواقع التعليم.
5: قامت ولاية الخرطوم بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب المعالي، حيث أفاد شهود عيان جاءت قوة شرطة تقدر بحوالي 200 عربة مسلحة ومعها جرافات بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. المزيد من التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور لراديو دبنجا.
7: تدين منظمة مناصرة ضحايا دارفور قيام سلطة الأمر الواقع في بور السودان بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب، المنطقة تسمى المعالي، حيث أفاد شهود عيان لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور إن حوالي الساعة 5 صباحا بتوقيت السودان الموافق 8 يونيو 2026 جاءت قوة عسكرية مكونة من الشرطة والمباحث وجهاز الاستخبارات، وقامت بإزالة هذه القوى الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات، قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. وإن المواطنين كانوا نيام وتفاجأوا إن منازلهم هذه القوات قامت بهدمها، والاستمرار بتاع الإزالات دي مخالف لكل القوانين والأعراف، والمواطنين ما تلقوا أي إخطار مسبق من قبل السلطات بإزالة هذه المساكن. لذلك أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء لكل المحامين وأصحاب الضمير الإنساني بأن يتضامنوا لوقف هذه الإزالة فورا، علما بأن مناطق الخرطوم جنوب ومناطق جنوب الحزام منذ اندلاع حرب 15 أبريل واستعادة الجيش للسيطرة على الخرطوم في نهاية 24 بيتم استهداف المواطنين على أساس عرقي، وبالتحديد المواطنين اللي قادمين من مناطق غرب السودان من كردفان ومن دارفور هم اللي بيتم إزالة مساكنهم بحجة إنهم حواضن للدعم السري وغيره. وده تمييز عنصري. المنظمة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف هذا التنفيذ، وتطالب إنه كل الجهات بأن تناصر هذه القضية.
5: تواصل اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا تنفيذ برنامج إعادة الراغبين في العودة إلى السودان، وسجل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة نحو 3000 لاجئ من قرابة 1500 أسرة. المزيد في هذا الاستطلاع وسط مجموعة من العائدين عبر هذه الرحلات.
11: الحمد لله حصلنا هنا الساعة 11.
8: والله الحمد لله ما صدقنا والله بأنهم ضربوا لنا وقالينا خلاص اتوخشيتوا للنادي العودة الطوعية. الحمد لله رب العالمين ونعود على وطننا سالمين وقالمين، وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله، زي وطننا تاني ما في والله العظيم. ربنا يدوكم العافية، يدوكم الصحة والعافية إن شاء الله. يشتقنا على وطننا والله العظيم، وطننا زي وكذا ما في والله العظيم، نرجع في بيوتنا إن شاء الله. ربنا يدينا الصحة والعافية ونمشي نشوف جيراننا وأحلنا وأحبابنا وأولادنا فقدناهم في السودان، ربنا يرحمهم ويتقبلهم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ده نعمة والله، الحمد لله ده نعمة، ربنا سهل علينا نرجع في وطننا.
12: الظرف بتاعت الحرب دي اللي مرقتنا ولفينا وكده وجينا البلد يوغندا، وكتر خير عن صدافتنا وكده. وفي البداية يعني الواحد يشكر الحكومة اليوغندية والشعب اليوغندي استضافتهم لنا، ونشكر السفارة السودانية والقنصلية والإخوة في اللجنة المكلفة للمشروع بتاعت العودة الطوعية، نشكرهم كثير جدا أنه وفر لنا الفرص بتاعت أنه إحنا نرجع للأهل هناك ونشوف الأهل ونرجع نعيش حياة تانية كريمة إن شاء الله. ربنا يرفع الحرب من السودان والبلد يعود كما كان. يعني في النهاية الواحد بيقول للوطن عزيز أنت يا وطني رغم قساوة النعم. أول ما نصل المطار سجد لله سبحانه وتعالى في وطاة السودان، وبعد ذاك الواحد يتوكل للبلد. خشيت البيت برضو الواحد بعمل سجد لله سبحانه وتعالى أنه ورجع بيته، الحمد لله ده أول اللي قاعد بيعمله. وبعد ذاك الأهل طبعا والأخوان بحس بيعرفوا أنه الواحد جراجع وبيجوا، الحمد لله احنا نرجع نعيش تاني اهل وكذا. ما تعرف حقيقه في خلال السنتين الواحد فقد الاهل وفقد المعارف وفقد يعني حاجات كثيره. يعني البيت احد الاخوان صوروا لي رسلوا يعني ما خلوا فوق شيء، حتى اللي درجه البيبان والشبابيك وكذا خلوه بس كراكير ساكت يعني. ونسال الله انه يسمح لنا لو في عمر كل شيء برجع ان شاء الله.
13: الاسم أبو القاسم إدريس عبد الله، أمضيت نحو 3 أعوام داخل أوغندا، وصباح بعد يوم قد إن شاء الله أعود إلى بلدي بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا بفضل سفارة السودان بجمهورية أوغندا، أشكر جهاز الأمن والمخابرات الوطني على دعم هذه الرحلة، وهم دوما سباقون في هكذا مبادرات. كما لا يفوتني أن أشكر اللجنة على تنظيم وتسهيل إجراءات العودة، وأتمنى من اللجنة أن يضاعف الجهود لإعادة كل السودانيين الذين تقطعت بهم سبل العودة إلى بلادهم.
14: السلام عليكم ورحمة الله، الاسم عادي عمر محمد، من الناس العايدة للوطن إن شاء الله. حقيقة يعني أنا بشكر أول حاجة لجنة العودة الطوعية، بشكر كل القائمين على أمر العودة إنهم يعني تقبضوا النفاق، والناس اجتهدت وبذلت جهد كبير يعني ما سهل في إنه ترجع الناس للسودانيين للسودان الحبيب إن شاء الله. فده مجهود مقدر جدا يعني، إحنا نشكرهم وقدر ما نشكرهم ما نقدر شنو نوفيهم حقهم يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجزيهم خير الجزاء. حقيقة أنا لما سجلت بالعودة الطوعية كنت منتظرة، وكنت يعني في أشد الانتظار إنه شنو أرجع للسودان. أول ما اتصلت بي لجنة العودة الطوعية حقيقة فرح لا يوصف يعني، فرح شديد ما بقدر أوصف عليكم. بعد ذلك الحمد لله أولا وآخر إنه قدرنا نصل لحد هنا، والحمد لله يعني قدرنا نستلم التذاكر وكده، نحن خلاص بعد ذلك في السودان الحبيب إن شاء الله.
5: اجتمعت اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل بجنوب دارفور واتخذت عددا من الإجراءات لتفادي وقوع أي احتكاكات بين الرعاة والمزارعين، وأيضا لضمان نجاح الموسم الزراعي الذي يساهم في الاستقرار. المزيد في حديث السيد الحافظ الصالح رئيس الإدارة المدنية بمحلية كاس.
15: في إطار فتح المسارات والمراحيل على مستوى ولاية جنوب دارفور عقدنا اجتماعا موسعا مع اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل ولاية جنوب دارفور، وكانت هنالك مخرجات بتوجيه للإخوة المدراء التنفيذيين في محليات الولاية رعاية لجان فتح المسارات والمراحيل، ومنها انطلقنا نحن في محلية كاس في فتح المسارات والمراحيل، وزرنا كل المناطق اللي فيها المسارات والمراحيل والصواني والنزل في ثلاثة اتجاهات في محلية كاس. لدينا ثلاثة مرحال رئيسيات، هذه المراحيل تم قفل جزء منها وتم استقلال الصواني والمراحيل والنزل من قبل الإخوة المزارعين في التمدد في الزراعة. وقامت اللجنة بزيارة لكل مرحال على حدة، وجلسنا مع الإخوة المزارعين، وجلسنا كذلك مع الإخوة الرعاة، وقامت اللجنة بفتح المسارات والمراحيل والصواني والنزل كلها. والآن الحمد لله بدأ الخريف مبكرا في محلية كاس، ولا توجد هنالك أي عوائق للإخوة الرعاة في إطار التنقل في المراحيل الثلاثة. المرحلة الشمالي الذي يمتد من ولاية وسط دارفور ويعبر شرقا حتى محلية كاس، ويخرج من محلية كاس حتى يأتي إلى محلية مرشن، ومنها إلى محلية الملم. والمرحلة الجنوبي يأتي من الاتجاه الغربي من شطاية وكايليك مرورا بمناطق جميزة لقرو وكومبا، ويمتد شرقا حتى يعبر الزلط العابر إلى مدينة نيالة، ويمر بالتبلدية معشوش ويتجه شرقا حتى محلية السلام في حدودنا الشرقية، وكذلك المرحال الغربي ويمتد من دقدسة مرورا شطايا وعابرا في محلية كاس، وينتهي هذا المرحال في محلية مرشين. الحمد لله كل هذه المراحل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا، والآن الإخوة الرعاة والإخوة المزارعين كلهم مرتاحين تماما لما تم من عمل للجنة المسارات والمراحيل على مستوى محلية كاس. الحمد لله الآن بدأوا الإخوة أيضا المزارعين وهم مرتاحين تماما لما تم من عمل اللجنة، وتم تحديد المشكلات التي تواجه الإخوة المزارعين من الإخوة الرعاة واللي هي الطلقة المبكرة. والحمد لله نحن قررنا كمحلية كاس إن الطلقة تبدأ من شهر 1 إن شاء الله القادم في هذا العام، وهذا القرار أيضا صار اجتياح كل الإخوة المزارعين والرعاة معا، وذهبنا في تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها لجنة المسارات والمراحيل في إطار فتح الصواني والنزل والمصايف والمخارف. والحمد لله الآن بدأ موسم الخريف في محلية كاس مبكرا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الخريف يكون خريف خير وبركة على أهلنا جميعا في محلية كاس وكل المناطق المجاورة لها. نتمنى أن لا تكون هنالك أي احتكاكات بعد عمل هذه اللجنة، نتمنى أن لا تكون أي احتكاكات بين الراعي والمزارع إلى أن نأتي إلى موسم حصاد بإذن الله.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
16: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار قبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب؟ وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة، بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارد دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ولغتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا. أريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لسلام، سودان من لسلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة

0: واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتيا، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه المماليك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنقلة وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة بل بما تغرسه في الإنسان من القيم، والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة والسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
1: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 من يوليو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاجر. الأوبئة تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق أطلعت عليها رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول أوسع لمقترح أمريكي يهدف لإنهاء حرب السودان المستمرة منذ 3 سنوات. وبيّنت الوثائق